آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

وحكاية الصيد حكاية. أبو ديب بحب الصيد ومثل كل الصيادة بخبر قصص وبيزيد إشي على القصص وبيصدقها. بنت بنته هيفا بتجرب تقنعه إنه يخفف لهجته شوي، لكن أبو ديب لما بينسجم بينسى حاله. وقصص أبو ديب صحيح فيها زيادة بس بتسلي.

0: عكاشتا
1: والصيد
0: وانا عقصتك الحي
1: والصيد
0: هالشايبي وانا قضيتا
1: والصيد
0: وشو بدك بالصيد
1: بدي الصيد بدي

0: يلاقوني بطوعة أنا أدري وانت عدي.
1: يا جدي
0: قصص الصيف وحكايات الصيف، أه يا هيفا شو حلو الصيف.

شاب وعاشق صابي كل ما بيجتمعوا قلبين قصتهم هي ما زال هنا الحب متفقين ليش انتوا ليش زعلانين بدنا نجوزهن بعرس وعيد وعقبالكن يا كل

0: صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد. اليوم الجمعة 15 من مايو أيار لعام 2026، الموافق 28 من شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية، في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبعيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8، حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع علينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس نجي القزاز ما يتيسر له من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الرحمن. 51 دقيقة بعد 5 الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثيري راديو مكان.

0: أهلا بكم مستمعينا، هذه عناوين الساعة. ترامب يقول إنه لن يصبر كثيرا على إيران. توقع استمرار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن اليوم. سموتريتش يدعو إلى تغيير الوضع القائم في يهودا والسامرة من الأساس. جيش الدفاع يجري تمرينا مباغتا على طول الحدود الشرقية، والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يصبر كثيرا على إيران، وذلك أثناء زيارته لبكين التي تختتم اليوم. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أوضح ترامب أنه لن يتحلى بمزيد من الصبر وأن على إيران التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه تم القضاء على إيران عسكريا وأنها تخضع لحصار شامل بحيث لا توجد سفن تدخل إلى إيران، وتعهد مجددا بألا يتم السماح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي لأنهم مجانين وسيستخدمونه ضد إسرائيل والشرق الأوسط وأوروبا. اعترض سلاح الجو ليلة الماضية هدفا جويا مشبوها في سماء جنوب لبنان، حيث تعمل قوات جيش الدفاع. وتعرضت منطقة الجليل لإطلاق 6 قذائف صاروخية دون وقوع إصابات أو أضرار. وأعلن جيش الدفاع أنه هاجم خلال 24 ساعة الماضية حوالي 65 بنية تحتية إرهابية لحزب الله، وقضى على أكثر من 20 مخربا، وتم استهداف مستودعات لوسائل قتالية ومواقع مراقبة ومقار قيادة وبناء أخرى استخدمت للدفع بمخططات إرهابية. هذا ومن المقرر أن تستمر في واشنطن اليوم المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته. وأفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات التي جرت أمس كانت مثمرة وإيجابية. قامت قوة من جيش الدفاع ليلة الماضية بتصفية مخرب بعد أن ألقى الحجارة على سيارات إسرائيلية بالقرب من اللبن الشرقية في السامرة. وتلاحق القوة مخربين آخرين فرا من المكان، وأفيد أن أحدهما أصيب بجروح بنيران الجنود. دعا الوزير بتسليل سموتريتش إلى تغيير الوضع القائم في يهودا والسامرة من الأساس، ومحو الخطوط التي تفصل بين المناطق المصنفة A, B و C. وأشار إلى أنه وضع خطة مفصلة وخرائط بهذا الشأن على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مناشدا إياه عقد اجتماع للكابينيت لإقرارها. أعلن جيش الدفاع أنه يجري حتى ساعات الظهيرة تمرين لاختبار مستوى الجاهزية خاصة في منطقة الحدودية الشرقية. وتلاحظ خلال هذا التمرين حركة نشطة لقوات الأمن في منطقة الفنادق بالبحر الميت وعلى طول الحدود الشرقية.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتهب رياح غربية نشطة. انتهت النشرة مستمعينا الكرام، نلتقي إن شاء الله على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
11: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
11: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
11: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
13: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
14: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
13: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
15: الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
16: طاب صباحكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم، الجمعة 15 من مايو أيار لعام 2026، الموافق 28 من شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية. مستمعينا معكم من وراء الميكروفون خلال هذا الصباح أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. تعالوا نبدأ من ما هو جديد. إذن إعلان عن سقوط جندي في جنوب لبنان خلال اشتباكات، إذ أعلن قبل قليل عن سقوط الجندي نيجذ داغان البالغ من العمر 20 عاما، وكان يخدم كجندي في الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني. وبحسب التقرير، سقط خلال اشتباكات وقعت في جنوب لبنان في إطار العمليات العسكرية الجارية على الجبهة الشمالية، وتأتي هذه الحادثة ضمن تصاعد التوترات العسكرية على الحدود مع لبنان خلال الفترة الأخيرة. إذن الإعلان عن سقوط الجندي نيجذ داغان خلال اشتباكات على الجبهة الشمالية. وعودة إلى الصحف، تتصدر المشهد هذا الصباح حالة من التداخل الحاد بين السياسة والأمن والقضاء في وقت تبدو فيه البلاد أمام مرحلة مفصلية داخليا وإقليميا، ففيما تتوسع التحقيقات والطعون المرتبطة بتعيينات حساسة داخل المؤسستين الأمنية والقضائية، تتصاعد المخاوف من محاولات التأثير على موازين السلطة استعدادا لأي انتخابات مقبلة، وسط حديث متزايد عن أزمة ثقة غير مسبوقة بين الحكومة وأجهزة الدولة. صحيفة هآرتس سلطت الضوء على الجدل المتصاعد حول تعيين رئيس الموساد الجديد جوفمان بعد الكشف عن محاولاته التدخل في مستقبل ضابط يفترض أن يدلي بشهادة محورية أمام العليا، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تسييس الأجهزة الأمنية. كما ربطت الصحيفة بين هذه التعيينات المتسارعة وبين ما وصفته بحمى التعيينات التي يقودها نتنياهو لضمان نفوذ طويل الأمد داخل مؤسسات الدولة، بالتزامن مع استمرار محاكمته في الملف 4000 ومحاولاته إضعاف الروايات المضادة لشهادته أمام القضاء. وفي السياق ذاته، عادت قضية مسيرة الأعلام لتكشف عمق الانقسام داخل المجتمع بعدما تحولت وفق توصيف هآرتس من مناسبة مرتبطة بأورشليم القدس إلى استعراض للقوة والعنف والعنصرية ضد الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه أيضا التقارير عن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. أما إيديعوت أحرنوت فركزت على شخصية رئيس الشباك الجديد زيني في محاولة لفهم الرجل الذي يثير انقساما واسعا بين من يعتبره ممثلا لليمين الديني المتشدد ومن يراه خيارا مناسبا لمرحلة أمنية معقدة. كما ناقشت الصحيفة حالة الإرهاق داخل جيش الدفاع مع تصاعد الجدل حول الانضباط العسكري والهوية الأيديولوجية داخل الوحدات القتالية، إلى جانب المخاوف المتزايدة من تهديد المسيرات على الجبهة الشمالية. إقليميا يتصدر الملف الإيراني واجهة التقديرات الأمنية والسياسية. معاريف تحدثت عن نقطة غليان، نعم هكذا وصفت الملف الإقليمي بنقطة غليان قد تدفع واشنطن نحو خيارات عسكرية ضد إيران، في ظل اعتقاد متزايد داخل إسرائيل بأن نافذة الحلول الدبلوماسية تضيق بسرعة. كما كشفت الصحيفة عن وثيقة قالت إنها تعود لحماس وتظهر تنسيقا مع حزب الله خلال هجوم 7 أكتوبر، في وقت تشير فيه الاستطلاعات إلى تراجع معسكر نتنياهو وتصاعد الدعوات لاعتزاله الحياة السياسية. من جهتها، ركزت إسرائيل هيوم على أزمة قانون إعفاء الحاردين من التجنيد التي تهدد استقرار الائتلاف الحكومي وسط محاولات نتنياهو شراء الوقت لمنع انهيار حكومته والتوجه إلى انتخابات مبكرة. كما أعادت الصحيفة التأكيد على الخطاب الأمني المرتبط بالاستيطان في الضفة الغربية باعتباره حزام الدفاع عن إسرائيل، بالتوازي مع متابعة حذرة للملف الإيراني بعد زيارة ترامب إلى الصين. في المحصلة مستمعين الكرام، تعكس عناوين الصحف في هذا الصباح صورة دولة تواجه تراكما متزامنا للأزمات، انقسام سياسي داخلي، صدام متصاعد مع القضاء، ارتباك داخل المؤسسة العسكرية، وتوترات إقليمية مفتوحة على احتمالات التصعيد، بينما يبقى مستقبل حكومة نتنياهو معلقا بين ضغوط الداخل واحتمالات المواجهة في الخارج. بعد قليل سنكون مع التفاصيل. أنتم على أثير راديو مكان.

يا ستي يا ختيارة، 17 دقيقة بعد 6 ساعات الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعين أينما تواجدتم، وأجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. نعيد ما بدأنا به هذا البرنامج قبل دقائق، إذن الإعلان عن سقوط جندي في جنوب لبنان خلال اشتباكات، إذ أعلن قبل قليل عن سقوط الجندي ناجف داغان البالغ من العمر 20 عاما، وكان يخدم كجندي في الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني. وبحسب التقرير، سقط خلال اشتباكات وقعت في جنوب لبنان في إطار العمليات العسكرية الجارية على الجبهة الشمالية. وتأتي هذه الحادثة ضمن تصاعد التوترات العسكرية على الحدود مع لبنان خلال الفترة الأخيرة. مباشرة ننتقل إلى صحف هذا النهار، والبداية من صحيفة هآرتس، وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. كشف هآرتس هذا الصباح: جوفمان حاول التدخل بمستقبل ضابط طلب منه تقديم إفادة ضده أمام المحكمة العليا. كشفت صحيفة هآرتس أن رئيس الموساد المعين جوفمان ناقش مرتين مستقبل ضابط رفيع في الموساد يطلب منه تقديم إفادة للمحكمة العليا بشأن قضية تشغيل الفتى أوريال ماكايس. وبحسب المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا، فإن جوفمان بحث إمكانية إبقاء العميد جيم في منصبه رغم أن شهادته تعد محورية في الالتماس المقدم ضد تعيينه. المعلومات نقلت إلى المحكمة ضمن طلب عاجل اعتبرته المستشارة واجبا يجب عرضه أمام القضاء، خاصة أن الضابط لم يدلي بشهادته سابقا أمام لجنة جرونيس، ويفترض أن ينهي الضابط خدمته خلال الأشهر المقبلة على خلفية تداعيات إخفاقات 7 أكتوبر، لكنه أعرب عن رغبته في مواصلة عمله داخل الموساد. المحكمة العليا قررت قبول الإحاطة السرية وإطلاع جوفمان والحكومة عليها، فيما طلبت حكومة نتنياهو رفع السرية عن الوثيقة. عناوين هآرتس هذا الصباح: مخاوف متصاعدة من التشويش على الانتخابات ونتنياهو يسرع التعيينات. حذر مقال تحليلي في صحيفة هآرتس من تزايد المخاوف داخل المعارضة والجهاز القضائي من احتمال التشويش على نتائج الانتخابات المقبلة مع اقتراب موعدها وتصاعد هجمات الائتلاف على المحكمة العليا. وكتب المحلل يوسي فيرتر أن رئيس الحكومة نتنياهو دخل ما وصفه بحمى التعيينات عبر الدفع بشخصيات موالية إلى مواقع حساسة لضمان التأثير على أي حكومة مستقبلية محتملة. وأشار المقال إلى أن إصرار نتنياهو على تعيين جوفمان رغم الجدل القانوني المتزايد حوله يثير تساؤلات بشأن نواياه تجاه جهاز الموساد.

وتحت عنوان بعد انتهاء الاستجواب المضاد للقضاة سيحسمون هل نتنياهو أم مقربوه يقولون الحقيقة. تحت هذا العنوان كتبت الصحفية يائيل فريدسون تحليلا، وذكرت أن الاستجواب المضاد لرئيس الحكومة نتنياهو في الملف 4000 انتهى هذا الأسبوع بعد أشهر غير مسبوقة في تاريخ القضاء الإسرائيلي منذ انطلاقه في نوفمبر الماضي. وبحسب التحليل، حاول نتنياهو التقليل من أهمية الاتهامات وتصويرها كقضايا هامشية، مستعينا أحيانا بالوضع الأمني، فيما نفى تدريجيا علمه بتصرفات عدد من المقربين منه. كما أشارت الكاتبة إلى أن نتنياهو سعى خلال شهادته إلى إبعاد نفسه حتى عن زوجته سارة وابنه يائير، في محاولة لإثبات أن المقربين منه تصرفوا من دون علمه. وترى النيابة أن أبرز إنجاز في الاستجواب كان التشكيك بمصداقية نتنياهو عبر وضع روايته في مواجهة شهادات مقربين منه، رغم استمرار وجود نقاط ضعف في الملف القضائي. ومن المتوقع أن يتجنب القضاء إصدار أحكام حاسمة بشأن مصداقية الشهود، لكنهم سيأخذون التناقضات في شهادة نتنياهو بعين الاعتبار ضمن مجمل الأدلة في القضية.

وفي هارتس أيضا هذا الصباح، كما في كل عام، مسيرة الأعلام لم تتعلق بأورشليم القدس بل بالعنف والقمع والإذلال. كتب الصحفي نير حسون في صحيفة هارتس أن مسيرة الأعلام التي أقيمت أمس بمناسبة يوم أورشليم القدس شهدت عنفا أقل من السنوات الماضية، لكنها بقيت بحسب وصفه مليئة بمظاهر العنصرية والتخريب واستعراض التفوق اليهودي. وأشار التقرير إلى أن عددا من المشاركين رددوا هتافات تحريضية وعنصرية، بينها لتحترق قريتكم، بدلا من الاكتفاء بالأغاني المرتبطة بالقدس أو المناسبة الدينية. واعتبر الكاتب أن المسيرة لم تعد تعبر عن توحيد شطري العاصمة، بل تحولت إلى حدث يكرس الإذلال والقمع بحق الفلسطينيين، خاصة سكان البلدة القديمة من أورشليم القدس. وفي تقرير آخر بالصحيفة صحيفة هارتس، ذكر الصحفيان جيدون ليفي وأليكس ليبك أن سكان منطقة العصعصة جنوب جنين يخشون العودة إلى المقبرة المحلية بعد حادثة استخراج جثمان من القبر تحت تهديد مستوطنين. وأضاف التقرير أن الحادثة عمقت حالة الخوف والتوتر بين السكان الفلسطينيين في المنطقة. هارتس هذا الصباح.

مباشرة إلى صحيفة يديع تحرنوت وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. العنوان الأول في الصحيفة: زني الذي لم تعرفه، تقرير يكشف ملامح رئيس الشباك الجديد والجدل حوله. تناول الكاتب نحوم برنيع شخصية رئيس الشباك الجديد دافيد زني، كاشفا جوانب غير معروفة من حياته وسلوكه وسط الجدل السياسي والإعلامي المتصاعد حول تعيينه من قبل نتنياهو. وبحسب التقرير، عرض نتنياهو على زني رئاسة جهاز الشباك خلال لقاء قصير داخل سيارة رئيس الحكومة بعد زيارة لقاعدة إتسيليم قبل نحو عام. ويصف المقال زيني بأنه شخصية صارمة ومتشددة في آرائه الدينية والأيديولوجية، ويرى أن الهجوم عليه نابع من رفض المؤسسة الإسرائيلية للشخص المختلف. كما أشار التقرير إلى أن زيني يتجنب عادة مصافحة النساء التزاما بتفسيره الديني، لكنه صافح داليا رابين خلال مراسم رسمية في خطوة لفتت الانتباه. ويرى برنيع أن صورة زيني في الإعلام منقسمة بين من يراه خطرا على الديمقراطية ومن يعتبره رجل المرحلة لليمين الديني، مؤكدا أنه ليس ملاكا ولا شيطانا، بل شخصية معقدة تحمل غضبا متراكما وشعورا عميقا بالتهميش. يديع تحرنوت هذا الصباح.

نبقى في ضياع أحرنوت، والكاتب يوسي يهشوع: الجيش يحتاج إلى الانضباط لكن أيضا إلى التوازن. تناول المحلل العسكري في صحيفة ضياع أحرنوت يوسي يهشوع الجدل الذي أثاره قرار معاقبة جندي من لواء ناحل بالسجن 30 يوما بسبب ارتدائه شارة مسحانية، معتبرا أن رئيس الأركان زمير محق في التشديد على الانضباط لكن العقوبة غير متناسبة. وأشار المقال إلى أن زمير يرى علاقة مباشرة بين الفوضى داخل الوحدات العسكرية وبين الحوادث القاتلة والإخفاقات الأمنية، خاصة بعد سقوط 151 جنديا في حوادث مرتبطة بالسلامة منذ بداية الحرب. وخلال جولة ميدانية في الضفة الغربية صدم زمير من حالة الإهمال داخل أحد مواقع الحراسة التابعة للواء ناحل، كما لاحظ وجود شارة مسيحانية أثارت لاحقا العاصفة داخل جيش الدفاع. ورغم تحميل الكاتب المسؤولية الأساسية للقادة الميدانيين، شدد على أن فقدان التوازن في العقوبات قد يضر بصورة الجيش كجيش الشعب في ظل الانقسامات المتزايدة داخل المجتمع. وأكد المقال أن زمير تسلم جيشا مرهقا بعد حرب طويلة على عدة جبهات، ويحاول إعادة فرض أسس الانضباط وسط جنود يشعرون بأنهم دفعوا ثمنا أكبر من أي جيل سابق.

وتحت عنوان في واشنطن يتحدثون ومن لبنان يطلقون، تكتب بيديو تحرنوت في موازاة التصعيد على الجبهة الشمالية: عقد لقاء ثالث بين سفير إسرائيل في واشنطن ونظيرته اللبنانية، بينما تستعد إسرائيل لاحتمال تجدد القتال مع إيران رغم أن ترامب لم يحسم موقفه بعد. وفي شهادة من الميدان تنقلها صحيفة يديعوت أخرنوت، روت ضابطة في لواء جفعاتي تفاصيل إصابتها بانفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان، قائلة إن الطائرة انفجرت عند مدخل المدرعة قبل إغلاق الباب بالكامل. وأضافت الضابطة أنها والجندي الذي كان معها تمكنا رغم إصابتهما من إخلاء نفسيهما خوفا من وصول مسيرات إضافية إلى المكان. وأكدت أن خطر المسيرات الحقيقي هو حقيقي جدا، مشيرة إلى وجود العديد من الجنود غير القتاليين المشاركين في المعارك رغم محدودية تدريبهم العسكري. هذا وأصيب يوم أمس 3 مدنيين أحدهم بجروح خطيرة جدا إثر انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله قرب موقف في سيارات في منطقة رأس الناقورة في أول هجوم من هذا النوع منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

0: وفي صفحتي الأولى خطت يديعة أحرنوت هذا العنوان: خطر على عجلتين، ارتفاع حاد في إصابات الأطفال بالدراجات والسكوترات أو سكوترات الكهربائية. تكتب يديعة أحرنوت هذا الصباح: تشير معطيات جديدة إلى ارتفاع بنسبة 47% خلال 5 سنوات في عدد الأطفال والمراهقين المصابين بحوادث الدراجات والسكوتر الكهربائي، وتظهر الحالات الميدانية حوادث خطيرة بينها إصابات أطفال نتيجة عدم ارتداء الخوذة أو التعرض للدهس أثناء القيادة. ويحذر مختصون في مشفى شنايدر من تزايد الحالات اليومية في ظل انتشار هذه الوسائل بين الأطفال والمراهقين، وتؤكد جهات مختصة أن ضعف الرقابة وصعوبة تطبيق القانون يفاقمان الظاهرة رغم تحديد سن 16 عاما للقيادة. إذن خطر على عجلتين، ارتفاع حاد في إصابات الأطفال بالدراجات والسكوتر الكهربائي. يديعة أحرنوت هذا الصباح.
1: فتوم بيضرب الحب شو بيذل.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان
8: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح رسالة الأحد ونور على نور أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً

37 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. الآن سنكون مع معاريف ويسرل هيوم وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. نبدأ من معاريف، وكتبت هذا العنوان: نحن في نقطة غليان. هكذا كتبت معاريف عنوانها الأول هذا الصباح: نحن في نقطة غليان، ومؤشرات على احتمال تصعيد أمريكي ضد إيران. في تفصيل هذا العنوان تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة بالتزامن مع قمة ترامب في الصين تدرس خيار استئناف ضربات محتملة ضد إيران تشمل منشآت الطاقة ومواقع مرتبطة بالبرنامج النووي. ونقلت مصادر إسرائيلية أن واشنطن تريد إبقاء خيار عسكري جاهز وفوري مع استمرار تقييم الموقف دون قرار نهائي حتى الآن. وبحسب التقارير تحذر دوائر أمنية من أن إيران تقترب بشكل مقلق من امتلاك قدرات نووية، ما يسرع النقاش حول التحرك العسكري. كما تحدثت تقديرات عن أن أي عملية محتملة قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع يشمل استهداف الملاحة وردود فعل من حلفاء إيران في المنطقة. وهنا في البلاد تتابع كل هذه التطورات عن كثب، وسط اعتقاد متزايد بأن نافذة الحل الدبلوماسي تغلق بسرعة.

وفي معريف هذا الصباح هناك كشف خاص بها لهذا اليوم الجمعة، وهذا الكشف عنونته بهذا العنوان: رسالة باسم الله والقرآن، وثيقة تدعو لتوسيع هجوم 7 أكتوبر والانضمام من حزب الله. كشفت صحيفة معاريف ومعلقها بن كسبيت هذا الصباح عن وثيقة قال إنها رسالة من قيادات في حماس إلى أمين عام حزب الله في صباح 7 أكتوبر عام 2023، وتشمل الوثيقة بحسب التقرير دعوات لمواصلة التصعيد العسكري ضد إسرائيل مع استخدام خطاب ديني وآيات منسوبة بعناية إلى القرآن، كما تشير إلى خطط لتوسيع الهجمات وطلب دعم مباشر من حزب الله في تنفيذ عمليات عسكرية.

عسكرية منسقة. وتقول الصحيفة إن الوثيقة تم العثور عليها لاحقا في موقع تابع لحماس داخل قطاع غزة بعد العملية. ويصف التحليل الوثيقة بأنها تعكس مستوى التخطيط والتنسيق بين الأطراف ضمن سياق الحرب التي اندلعت في ذلك اليوم.

وإلى استطلاع صحيفة معاريف الذي تجريه كل يوم جمعة، أغلبية الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يجب أن ينسحب من السياسة. أظهر استطلاع نشرته صحيفة معاريف أن معسكر الائتلاف بقيادة نتنياهو تراجع إلى 49 مقعدا مقابل 61 لمعسكر المعارضة. وفقا للنتائج، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني تنعكس على توازن القوى بين المعسكرين دون حسم واضح. كما أظهر الاستطلاع أن 55% من الإسرائيليين يؤيدون اعتزال نتنياهو الحياة السياسية، مقابل 38 يرغبون باستمراره في الترشح. وأشار الاستطلاع إلى أن السيناريوهات الحزبية والتحالفات المحتملة قد تؤثر على توزيع المقاعد، لكنها لا تغير الصورة العامة بشكل جذري. معريف هذا الصباح: أغلبية الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يجب أن ينسحب من السياسة. وتحت عنوان الدراما السياسية تكتب معاريف: نتنياهو يحاول منع انتخابات مبكرة وسط تصاعد الأزمة، إذ تتواصل محاولات رئيس الحكومة نتنياهو لمنع التوجه نحو انتخابات مبكرة، بينما تشير التقديرات الداخلية إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في تحديد المسار السياسي. وتنقل معاريف عن مصادر سياسية إن جميع التطورات تبقى مرهونة أيضا بالوضع الأمني، بما في ذلك احتمال تجدد المواجهة مع إيران، ما قد يغير الحسابات بالكامل. إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وأبرز ما جاء فيها من عناوين: مأزق قانون الإعفاء من التجنيد. تكتب إسرائيل هيوم هذا الصباح: نقل رئيس الوزراء نتنياهو رسالة إلى حزب داجل هاتورا تفيد بإعادة فحص إمكانية تمرير قانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية، مع مراجعة دقيقة لعدد الأصوات المؤيدة داخل الائتلاف. الأحزاب الحريدية أبدت تشككا، لكنها منحت مهلة حتى يوم الأربعاء قبل التصويت على حل الكنيست، فيما أكد أريا درعي أن الشاس لن تدخل الحكومة دون تسوية وضع طلاب المعاهد الدينية. أيضا من عناوين إسرائيل هيوم هذا الصباح: جبال بنيامين حزام الدفاع عن إسرائيل. تكتب: أكد إسرائيل كاتس رئيس مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة أن منطقة بنيامين والضفة الغربية تمثلان العمق الأمني لإسرائيل، مشيرا إلى أن السيطرة على السلسلة الجبلية تحمي أورشليم القدس وتل أفيف ومطار بن غوريون من التهديدات العسكرية والإيرانية. واعتبر أن الحرب الأخيرة عزت القناعة بأن الوجود الإسرائيلي في جبال الضفة ليس قضية سياسية فقط، بل ضرورة أمنية واستراتيجية لمنع تمركز جماعات مسلحة معادية. وإسرائيل تراهن على دعم الجمهور في نهائي اليوروفيجن 2026، إذ يستعد المغني نعم بيتان للصعود مساء يوم السبت إلى مسرح نهائي يوروفيجن 2026 في فيينا لأداء أغنيته ميشيل، وسط أمال بتحقيق نتيجة متقدمة في المسابقة الأوروبية. ورغم أن توقعات المراهنات تضع فنلندا واليونان في صدارة المنافسة، فإن بيتان يعتبر الأوفر حظا للفوز بتصويت الجمهور مقابل توقعات أضعف من لجان التحكيم المهنية. النسخة الحالية من المسابقة تقام بمشاركة 35 دولة فقط بعد انسحاب عدة دول أوروبية، ما يجعلها من أصغر النسخ رغم الاحتفال بالذكرى 70 لليوروفيجن. ويعول الوفد الإسرائيلي على الشعبية الكبيرة للأغنية بين المشاهدين لتعويض الفجوة المتوقعة من الحكام في محاولة للوصول إلى المراكز الأولى في النهائي. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

يا ست الحبايب، يا مو 49 دقيقة بعد السادسة الساعات الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. الآن مستمعين تعالوا ونذهب إلى أبرز عناوين الصحافة العربية الصادرة هذا الصباح. وأمامي صحيفة كل العرب والسنارة وأيضا صحيفة المسار، أبرز العناوين. كل العرب هذا الصباح: في إنجاز تربوي لافت، المعلم عامر قيس من جديدة المكر يفوز بجائزة المعلم المتميز في تدريس العلوم الإنسانية على مستوى الدولة. قمة أمريكية صينية، ترامب يقول العلاقات بين واشنطن وبكين ستكون أفضل من أي وقت مضى. نعيم قاسم يؤكد أن لبنان يواجه عدوا إسرائيليا يطمح للتوسع بدعم أمريكي وصمت عالمي. من عناوين كل العرب لهذا الصباح: منصور عباس نطرح مشروع تطوع مدني يحمي شبابنا ويخدم مجتمعنا، لا خدمة مدنية بصيغتها الحالية. رئيس الائتلاف الحالي فيركاتس يقدم مشروع قانون لحل الكنيسة 25 وتحديد موعد للانتخابات. وبن كفير يقتحم الأقصى يرقص ويغني داخل الباحات وسط توتر بالقدس. كل العرب هذا الصباح. إلى صحيفة السنارة أبرز العناوين: غياب الدعم عن المصالح الصغيرة أدخلها في أزمة اقتصادية، ساهر بركة للصنارة، لو توفر دعم حقيقي جزئي لكان الوضع أفضل مما هو عليه الآن. مبادرة ائتلافية لتبكير الانتخابات البرلمانية، المحلل السياسي جلال نعوم لصحيفة السنارة يقول نتنياهو يريد الابتعاد عن إجراء الانتخابات في موعد قريب من ذكرى 7 أكتوبر المشتركة، ضرورة وجودية وعليها أن تتبنى خطابا سياسيا موحدا يعبر عن واقعنا الصعب. وميشيل أول فرخ نعام هذا الموسم في محمية حي بار يوتفات. إذن ميشيل أو ميشيل هي أول فرخ نعام هذا الموسم في محمية حي بار يوتفات. من الأخبار الرياضية في موقع السنارة، على الصحيفة الرئيسية الصفحة الأولى: خلايلة يقترب من نابولي ومكابي حيفا يترقب الضوء الأخضر الأخير، هبوط أبناء الريني والنادي الرياضي أشدود إلى الدرجة الممتازة. إلى صحيفة المسار وأبرز العناوين: عنف متواصل، وبجانب هذا العنوان صور لضحايا الجريمة في المجتمع العربي. أيضا من العناوين البارزة في المسار هذا الصباح: غزة، مشاهد النزوح تعيد مأساة النكبة في واقع كارثي يتكرر يوميا. قطعان المستوطنين يعتدون على المقدسيين تزامنا مع مسيرة الأعلام. وحجاج بلادنا يواصلون توافدهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أيضا من العناوين في صحيفة المسار لهذا الصباح: المحاضر والحقوق والنائب السابق الدكتور يوسف جبارين يقدم أوراق ترشحه لرئاسة قائمة الجبهة عشية انعقاد مؤتمرها الداخلي غدا واليوم. مسيرة في اللجون المهجرة تحت شعار عائد إلى اللجون إحياء لذكرى النكبة 78. صحيفة المسار هذا الصباح. ومباشرة ننتقل إلى موقع مكان وأبرز ما خطه لنا من عناوين خلال الشريط الإخباري هذا الصباح: سقوط الرقيب أول ناجذ داغان خلال معركة في جنوب لبنان، استمرار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن اليوم، ترامب يقول لن أصبر كثيرا على إيران، إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن الليلة الماضية في برديس حنا كركور، الجيش يعلن تصفية مخرب بعد إلقائه الحجارة على سيارات إسرائيلية بالقرب من اللبن الشرقية، جيش الدفاع يجري تمرينا مباغتا حتى ساعة الظهيرة على طول الحدود الشرقية، وسلاح الجو يعترض هدفا جويا مشبوها في سماء جنوب لبنان حيث تعمل قوة الجيش الليلة الماضية.

والآن إلى أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح. إذن العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي: الدولار مقابل الشيكل يصرف بشيكلين وتسعين أجورا، اليورو الأوروبي يصرف مقابل ثلاثة شواقل فارزة أربعين أجورا، الدينار الأردني يصرف مقابل أربعة شواقل فارزة صفر وسبع وتسعين أجورا، والجنيه المصري يصرف مقابل صفر فارزة صفر أربع وخمسين أجورا. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح.

وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم الجمعة صافيا إلى غائم جزئيا في معظم المناطق مع أجواء معتدلة نسبيا. غدا السبت يتوقع انخفاض إضافي على درجة الحرارة مع احتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة صباحا في شمال البلاد وعلى طول الساحل. يوم الأحد تعود الأجواء الحارة نسبيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، وفي الأيام المقبلة يتوقع انخفاض طفيف مجددا مع بقاء الطقس أعلى من معدلاته الموسمية بقليل. وإلى هنا مستمعين الكرام، برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الجمعة 15 من مايو أيار الموافق 28 من شهر ذو القعدة لعام 1447 هجري. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباحي الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. مستمعينا، نتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله.

0: غدا نعم بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الساعة. استشهاد جندي من جيش الدفاع خلال معركة في جنوب لبنان. مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمرير قرار ديمقراطي لإنهاء الحرب ضد إيران. ترامب يلوح بتحرك عسكري جديد ضد طهران. سموتريتش يدعو إلى تغيير الوضع القائم في يهودا والسامرة من الأساس. والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
0: راديو مكان الأخبار.
5: تمام السابعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة. أعلن صباح اليوم عن سقوط ركيب أول نيجيف داغان البالغ من العمر 20 عاما خلال معركة في جنوب لبنان. فشل مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة وبفارق صوت واحد في تمرير قرار قاده ديمقراطيون وهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالحرب على إيران. وقال ترامب إن تدمير إيران عسكريا سيستمر بعد أن توقع مسؤولون أمريكيون أنه سيأمر بتنفيذ تحرك عسكري عقب عودته من الصين، وسط أنباء عن بحث مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سيناريوهات استئناف الحرب. وأكد الرئيس الأمريكي أن المواقع النووية الإيرانية تحت مراقبة مستمرة عبر 9 كاميرات على مدار 24 ساعة. وأوضح أن أي محاولة تحرك إيرانية داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشر، مبينا أن البديل عن الاستيلاء على المواد النووية في إيران هو قصف المواقع مجددا وتدميرها بشكل تام. دعا الوزير بتسليل سموتريتش إلى تغيير الوضع القائم في هدى والسامرة من الأساس ومحو الخطوط التي تفصل بين المناطق المصنفة A, B و C. وأشار إلى أنه وضع خطة مفصلة وخرائط بهذا الشأن على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشناشدا إياه عقد اجتماع للكابينت لإقرارها. في جامعة تل أبيب أقدم مجهول على رسم صليب معقوف على سيارة طالب وهو محارب في الخدمة الاحتياطية كان قد أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في قطاع غزة. وروى هذا الطالب أنه إلى جانب السيارة وقف عدة أشخاص ورفعوا أيديهم مرددين هتاف عدم إطلاق النار احتجاجا كما يبدو على خدمته العسكرية. وأعربت إدارة الجامعة عن صدمتها من الحادثة ووعدت ببذل كل جهد مستطاع لفحص الأمر بإمعان. في باردس حان كركور أصيب الليلة الماضية شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الشرطية إياد حرب.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتهب رياح غربية نشيطة. وغدا تواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا لتبقى دون معدلاتها الموسمية، ويحتمل خلال ساعات الصباح سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وردنا الآن مستمعينا الكرام أن صفرات الإنذار دوت قبل قليل في عيلبون ولم ترد بعد تفاصيل أوفى. نواصل مستمعينا الكرام ما كنا بدأناه في أحوال الطقس، والآن مع درجات الحرارة العظمى المرتقبة. أورشليم، القدس وحيفا 23 درجة، تل أبيب 24، الناصرة واللد 25، جبال الجليل 22، هضبة الجولان وبئر السبع 28، وفيلا 38 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام انتهت نشرة، نلتقي من جديد على رأس الساعة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.ar. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18 الليلة على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل
1: موسم غير تقليدي وغير عادي
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها
7: أشعلها أبو الورد
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس
6: الورد.
8: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
9: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي
8: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا

0: داين.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطمش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
3: محرزي.
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربح.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الساعة. تعرض الجليل الأسفل لاعتداء صاروخي صباحا دون إصابات. جيش الدفاع يطالب سكان عدة بلدات وقرى في لبنان بإقلائها فورا. استشهاد جندي من جيش الدفاع خلال معركة في جنوب لبنان. ترامب يلوح بتحرك عسكري جديد ضد طهران. والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
8: راديو مكان الأخبار.
7: الثامنة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. دوت قبل حوالي ساعة صفارات الانذار في عيلبون ومصاد في الجليل الأسفل، وتم اعتراض قذيفة صاروخية أطلقها حزب الله باللبنان ولم تقع إصابات أو أضرار. وقد تعرضت منطقة الجليل الليلة الماضية لإطلاق 6 قذائف صاروخية دون أن يصاب أحد بأذى. وأصدر جيش الدفاع صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان شبريحة وحمدية في منطقة صور وزقوق المفدى ومعسوق والحوش في لبنان، وأكد أنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع إلى العمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. أعلن صباح اليوم عن سقوط الرقيب أول نيجيف داغان البالغ من العمر 20 عاما خلال معركة في جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تدمير إيران عسكريا سيستمر بعد أن توقع مسؤولون أمريكيون أنه سيأمر بتنفيذ تحرك عسكري عقب عودته من الصين، وسط أنباء عن بحث مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سيناريوهات استئناف الحرب. وأكد ترامب أن المواقع النووية الإيرانية تحت مراقبة مستمرة عبر 9 كاميرات على مدار 24 ساعة، وأوضح أن أي محاولة تحرك إيرانية داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشرة، مبينا أن البديل عن الاستيلاء عن المواد النووية في إيران هو قصف المواقع مجددا وتدميرها بشكل تام. في ليبيا أضرم محتجون من مشجعي كرة القدم النار في جزء من مبنى رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية وسط طرابلس الليلة الماضية، متهمين عائلة رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة بمحاباة أحد فرق الدوري الليبي على حساب فرق أخرى.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
8: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتهب رياح غربية نشطة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي بإذن الله عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان.
10: مكان.
6: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
4: محرزي
2: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
5: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
11: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر حلبجي
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
4: محرزي
2: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
5: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
12: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان
6: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح رسالة الأحد ونور على نور أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا غدا نوعاً بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026 نوعاً بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس

تودع قرية عيلبون اليوم أحد أبنائها الذين وصلوا إلى العالمية كحامل لرسالة دينية روحانية إنسانية. سيادة المطران المرحوم بطرس حبيب معلم ولد عام 1928 لأبوين متعلمين أنشأه على الإيمان والتقوى، وما بين مدرسة القرية عيلبون والسلزيان في الناصرة ثم ثانوية القديس بولس في حريصة لبنان، انتقل للتعليم الجامعي في ليون بفرنسا وحصل على جميع الشهادات بتفوق. ارتسم كاهنا عام 1955 وبدأ مسيرة التدريس، وفي أثناء ذلك كتب عشرات المقالات والكتب والترجمات بالإضافة إلى التقويم السنوي الرزنامة المعروفة على اسمه التي عمل عليها بجهد كبير. عين مطرانا في دولة البرازيل عام 1990 ثم مطرانا في الجليل عام 1998. أثناء فترة وجوده هنا كمطران فتح مراكز للرهبنات، ساهم في بناء كنائس جديدة ورمم عشرات الكنائس في البلاد في مختلف المدن والقرى والبلدات. عندما تقاعد ببلوغه سن 75 كان يقول: أنا متقاعد بس مش قاعد. فاستمر في خدمة شعبه وسعى دائما إلى إحلال السلام وخدمة الإنسان. إذن اليوم جثمانه يوارى الثرى، واليوم قرية عيلبون تستعد لجنازة مهيبة سيأتي للمشاركة بها ليس فقط رجال دين وإنما أبناء مجتمعنا العربي بمختلف أطيافه وطوائفه ودياناته، لأن علاقاته كانت مع الجميع من مسلمين ومسيحيين، كان يحمل رسالة المؤاخاة بين الأديان. اليوم عيلبون حزينة على وداع المطران بطرس معلم، وعيلبون سوف تثبت له أن ذكراه سوف تبقى خالدة إلى الأبد. رحمك الله وسنذكرك دائما. جئنا إليكم برنامج نسيم الصباح، نكون معكم على مدى ساعتين لتلخيص أحداث هذا الأسبوع من جهة، وأيضا كما دائما مع ضيف هنا في الاستوديو لمشاركتنا في هذا البرنامج. الطاقم بداية تنتج البرنامج مع ريتا نادر تيودوري، يرافقنا كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا ننطلق، جمعة مباركة.

0: ضيفي في برنامجنا اليوم شاب طموح خلوق يحمل رسالة. هذه الرسالة أيضا تشمل الكثير من التجارب، ليست بالسهلة لأنه يتواجد في مواقع الأحداث الصعبة التي يمر بها مجتمعنا العربي، إن كان حوادث طرق، حوادث بيتية، إن كان أيضا حوادث عنف. ضيفي رغم صغر سنه إلا أنه يحمل الآن رسالة وتجربة كبيرة بمواقف مر بها، ويأتي إلى هنا حاملا هذه المقولة: أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، وأيضا محاولة لنشر التوعية والتثقيف في مجتمعنا العربي إزاء الحوادث. ضيفي هو آدم الطوري، المتحدث باسم اتحاد الإنقاذ. أهلا بك آدم، صباح الخير. أهلا
1: بك وصباح الخير جميع المستمعين، وأيضا جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة، أهلا بك. إذا آدم، إحنا كبرنا على مقولة درهم وقاية خير من قنطار علاج، بس إحنا كمجتمع عربي آدم عم نطبقها؟
1: لا للأسف لا، لأنه شوف قد ما يكون في مسعفين بيظلهم يركضوا على أنه ما في لا علاج لا وقاية ولا غير وقاية. نشوف كثير أمور اللي هي حوادث بيتية، حوادث سير، السرعات، المواد التنظيفية بتنحط في أماكن غلط، مثلا في تحت اللي بيوصلها الأولاد، حتى في البيت اللي اليوم من الوقاية أنك تحط مثلا درابزين أو أماكن أمان للأولاد اللي بيطلعوا وبينزلوا.
0: نعم
1: طبعا ممكن يعني نفقد أي ابن بس من وراء هذول الأشياء اللي احنا ما بنفيدهن أو ما بنحطهن، عشان
0: وهي أشياء خطوات صغيرة ممكن تكون
1: جدا صغيرة، جدا جدا صغيرة.
0: فإذا من خلال عملك هذا قديش أنتوا بتعملوا قبل الإسعاف على موضوع التوعية والتثقيف آدم؟
1: أنا دخلت في الوظيفة حتى أوصل الوعي لدرجة معقولة. احنا في درجة وعي جدا بطيئة من ناحية السوشيال ميديا، هي تقدمت كثير علينا كمجتمع عربي، ظلينا متأخرين، اللي ما بيوصلهم مثلا فيديوهات توعوية، ما بيوصلهم نشرات توعوية. فاحنا بنحاول نوصل هذه التوعية، منها دورات إسعاف أولي، منها تعليق لافتات، منها توصيل فكرات، منها نحكي على حوادث صارت مشابهة حتى ما يقع فيها ناس ثانية. احنا كمسعفين بنمشي على مناطق معينة، أنا واحد من المسعفين اللي بشوف إنسان انضرر أو انصاب أو توفى لا سمح الله في طريقة معينة، أنا بحاول أتجنبها. إذا كان في البيت بمشي بشوف البيت، إذا عن جد وطاح من الدرج، هل الدرج ممكن يكون أثر أو ممكن يكون إنسان ممكن يموت بسببه، أو ولد ممكن يموت بسببه عندي، فبحاول أركز على هذه الأمور، ممكن يكون محقق قبل ما أكون مسعف.
0: فإذا كل هاي العمل هذا اللي أنتوا عم تعملوه، كيف عم بتقيسوا النتيجة؟ هل عم تشعر أنه عم تقدروا تنجحوا بأنه تسعفوا، بأنه تنقذوا آدم؟
1: شوف، في فكرة الإسعاف أنه مش نوصل الإنسان عشان يموت، عشان ننقذ.
0: نعم،
1: ولكن صحيح أنه في بدايات. اليوم عندنا الوعي كثير بطيء، وكثير زي ما قلت في البداية أنه ما عندنا هذا الوعي الكافي اللي مجتمعنا العربي بيمشوا عليه، حتى من ناحية السرعة. ولكن احنا ايش بنسوي؟ يعني بنحاول نوعي، ولكن نسيطر على الامر جدا صعب اذا ما تعاونوا معنا. اليوم التعاون بشكل عام من الناس يستمعوا ويستجيبوا اهم من انا اقدم مسافات اوليه. ما راح تصير اصابه الا اذا هم وبدهم تصير اصابه.
0: نعم،
1: يعني بيقدروا يتفادوها في اي شيء.
0: خلينا نبدا نلخص احداث الاسبوع ونبدأ في موضوع السياسة. أولا تم افتتاح دورة الكنيسة الجديدة اللي هي الأخيرة عاملين قبل الانتخابات. قديش بتشوف عند شبابنا في وعي سياسي ومشاركة في الأشياء اللي عم بتصير سياسيا؟
1: قبل ما كان في وعي، بس ولكن مع الأحداث الأخيرة اللي صارت بتشوف تحركات الشارع، تحركات الأحزاب، منها القائمة المشتركة، منها إقامة قائمة مشتركة، منها تحركات انتخابية، حتى دعايات انتخابية، صار حتى منهم ناس اللي ما كانوا تحكي في السياسة اللي صار تحكي في السياسة، واللي ما كان بيصوت صار يقول التصويت هو الأهم والمهم لكثير أمور.
0: شريحة الشباب اللي هي من عمرك نقول بالعشرينات بالثلاثينات، مهتمين أنت شايف اليوم مهتمين أكتر من الماضي
1: بعد السياسات اللي مرينا فيها والسنين اللي مرينا فيها؟ نعم
0: في. طيب خلينا مع بعض نرحب بالكاتب والمحلل السياسي عودة بشارات. صباح الخير عودة، تحياتي.
2: صباح الخير لك ولضيفك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. إذن افتتحت دورة جديدة، ولكن بالموازاة أعلن عن أنه الأسبوع الجاي رح يتم التصويت على حل الكنيسة، فإذن إيش بيستنانا في هاي الدورة؟
2: يعني القضية الأساسية الآن هي تحضير الأحزاب، تحضير القوائم، تشكيلات سياسية معينة بين الأحزاب، وهذا الأمر يعني سيكون يعني مثيرا في الناحية العربية بين الجمعية العربية في إسرائيل على المستوى السياسي، السياسة القطرية والأحزاب اليهودية الكبيرة. وهذا الأمر يعني يتطلب منا المزيد من فهم دورنا، الجمهور العربي الإسرائيلي يفهم دوره في

0: هذه المعادلة السياسية المعقدة غير المريحة، وكيف ممكن أن نؤدي هذا الدور في ظروف تزايد التحريض علينا، في ظروف الحرب مستمرة حتى الآن.
1: ومعي هون آدم الطوري كمان اللي بيحب يشارك ويسألك. أيوة آدم،
2: شو ممكن متوقع ممكن يصير في الدورة الجديدة؟ إيش ممكن يتغير عن الدورة اللي مرت يعني؟
0: لا واضح، هذه دورة انتخابات. أولا بك ويشرفنا أتحدث معك، يعني هذه الدورة دورة انتخابات، ولذلك يعني كل شيء يفعلونه حتى لو صوتوا على ميزانية لإقامة صف مدرسي، وأيضا يعني فيه رائحة الانتخابات أو فيه لمسات الانتخابات، ولذلك لا يمكن فصل أي مقترحات تجري، والآن ستجري مقترحات من أجل ما يسمى يعني استمرار في الانقلاب القضائي في إسرائيل، وهذا الأمر يعني يريدون سنه قبل انتهاء الدورة، ربما لن ينتخبوا مرة أخرى، وإحنا شهدنا الدورة الماضية دورة يعني دعني أقول عنيفة من حيث التوجه التوجه الائتلاف لتغيير كل نظام الحكم في إسرائيل من خلال قوانين ومن خلال يعني استبعاد كل المنظومات القانونية والإدارية في هذه الدولة، وهذا أمر يعني لا يمكن استهانة به. نحن إسرائيل سنة 2026 تختلف عن 2022 حينما تم استلام السلطة، ولذلك أنا أعتقد أنه الآن سيحاولون في الائتلاف بدون تردد الاستمرار في هذا الأمر.
1: وبالنسبة للانتخابات القريبة، على ما يبدو أنه الأسبوع الجاي علينا يوم الأربعاء سيتم التصويت على حل الكنيسة، كيف بتشوف هذه الخطوة ومين رح يستفيد منها؟
0: الكنيسة يعني حتى لو لم يتم حلها الأسبوع القادم يجب أن تجري الانتخابات في آخر شهر 10،
1: يعني ما أفرقتش كتير شهر زمان نقول أو شهر شهرين.
0: بس هنالك يعني كمان أنا برأيي توجه لدى نتنياهو وحزب الليكود وكل الأحزاب في الائتلاف وبالذات نتنياهو أنه لا، أن لا تجري هذه الانتخابات بشهر 10. بشهر 10 يعني سيكون مر على 7 أكتوبر 24-25 سنوات، وهنالك ستقوم يعني فعاليات واجتماعات ومسيرات لاستذكار ما حدث، وهذا الاستذكار يعني ليس مريحا لنتنياهو لأنه هو كان رئيس الحكومة، وفي ظل حكومته قتل 1200 إنسان مدني وعسكري، ووصل الأمر إلى 2000-2100 ضحية في أو قتيل في ذلك في هذا المعمعان، ولذلك ليس مريحا له أن يتم استذكار ذلك، وبالطبع المعارضة ستحاول أن تلصق به ما يسمى المحدال أو يعني عدم قدرته على التصدي لما جرى، وسيحملونه مسؤولية هذا القتل الكبير وأنه كان يساعد حماس يمر لها أموال والكثير من الأمور التي تم.
1: وبالتالي آدم كمان بده يسألك سؤال عن الانتخابات، عودة
0: تفضل.
2: طبعا بعد اللي مرينا فيه، كيف بتشوف الاستعدادات للمواطنين العرب في الانتخابات؟ هل هم مستعدين للانتخابات أو ممكن يصوتوا
1: المواطنين والأحزاب العربية طبعاً. كمان
2: أكيد.
0: يعني دعنا نفرق بين المواطنين والأحزاب. المواطنين بدهن وحدة وهذا الأمر يعني على كل المستويات، المستوى تجبر هذه الحكومة فينا، مضايقتها إلنا، مضايقتها لطلابنا الجامعيين، لأطبائنا، يعني أي واحد بيكتب بوست يعني لازم يفكر 20 مرة يستعمل هذا الحرف أو هذه الجملة لألا يدان. يعني عندنا حكومة ووزير شرطة ويعني أجهزة أمنية التي تترصد كل طالب عربي وكل موظف عربي، فلذلك لديهم الشعور أن هنالك هجمة كبيرة. الأمر الثاني عملية القتل المستمر، الإجرام، هذا الأمر يقض بضجع الناس، يعني هو مش آمن حتى لو أنه خارج كل هذه الحلقة، من الممكن أن يعني يصاب بشكل غير مقصود، هذا موجود يعني، وحالة الخوف وحالة التسيب في الشارع هو أمور مخيفة.
1: نعم.
0: ولذلك يعني وطبعا أشياء كثيرة أخرى، ولذلك هذا الجمهور يشعر بأهمية أن تتوحد هذه الأحزاب، ووحدة هذه الأحزاب هو أمر هام، يعني كل المعلقين والإصلاحات الرأي تقول إذا توحد هذه الأحزاب ستحصل أو سيخرج الناس بنسبة 65% أو أكثر، وهذا يعني أنه يزداد عدد المنتخبين العرب أعضاء الكنائس العرب أو أعضاء الكنائس في هذه الأحزاب، ولذلك الكل رابح، الجمهور رابح لأنه يريد تمثيلا قويا ورد شافي على كل ما يجري في هذه الدولة وعلى وضعه، والأحزاب نفسها بدل ما تأخذ 2 عضوين بأخذ 3 وبدل 3 4. لذلك أنا لا أرى أي منطق في يعني التخلي عن هذه الوحدة، مع أنه أنا يعني موافق أنه لازم يكون في تعددية سياسية، مش كلنا نفس الرأي، ولكن في هذه الظروف إحنا يجب أن نكون في نفس الرأي. الدفاع عن الحياة، الدفاع عن مستقبلنا، رفض الجريمة، يجب أن يكون برأي واحد. يعني
1: دعنا نرى إلى أين ستسير هذه المحاولات لإعادة تركيب القائمة المشتركة. الكاتب والمحلل السياسي عود بشارات، إذن أحد أحداث الأسبوع افتتاح دورة الكنيسة والإعلان عن أنه ماضيين باتجاه حل الكنيسة. شكرا لك عود. شكرا.
0: شكرا لك ولضيفك يا أحمد، الله يخليك.
1: أهلا أدم، حسب رأيك رح تقوم قائمة مشتركة؟
2: والله ما عندي إحساس صراحة، ما عندي إحساس، ولكن إذا بيحكي على تقنية تعددية سياسية كل واحد فكرة.
1: نعم.
2: إحنا جربنا فكر قبل وجربنا
1: إيش ممكن ينعمل مع العلم بأنه في تعددية وفي اختلافات فيما بينهم
2: في قائمة مشتركة؟
1: نعم، إنه يتحدوا بعدين يتركوا إنه كل واحد يروح في طريق.
2: الأحزاب ما بتفكر، الأحزاب ما بتفكر إلا كم واحد يأخذ، كم واحد يأخذ مقعد في الأوائل الخمسة.
1: يعني المقاعد هي حسب رأيك بالزبط. العقبة اللي راح تكون.
2: بالضبط. الفكر السياسي كل واحد عنده فكرة عن جد.
1: نعم.
2: إيش يشتغل هو بيقدر، ممكن يكون مؤثر ممكن يكون لا. ممكن يغير شيء، يعني خطط كبيرة تقدمت حتى في السنوات الأخيرة كانت. نعم. أيام 2022 في حكومة التغيير كانت في خطة 549 اللي هي جرائم العنف والسوق السوداء، كل يوم هذا بنعاني منه. كان في خطط اللي هي 550 تحت 549.
1: أنت اليوم كابن النقب إيش هي مطالبكم من الكنيسة الجاي، من الأحزاب، من الحكومة اللي راح تكون؟ بإيش بتطالبوا كمواطن، كشاب عربي ابن النقب؟
2: النقب بتنقسم لقسمين، بين قرى غير معترف بها والعيش اللي عايشينها.
1: نعم.
2: وبين في المدن، المدن في عندها كثير نقص من بنية تحتية، من إسعافات، وأيضا من تعليم، من كل الأمور الأساسية.
1: نعم.
2: والقرى غير معترف بها اليوم أقرب إسعاف ممكن تصل لهم في نص ساعة. نعم. هذا كما بده تغيير، جريمة والعنف اليوم موجودة، النقب بيقولوا ما فيها كمان جريمة وعنف ومنظم، في صار منظم. نعم. للأسف الشديد في منظم، كمان للأسف الشديد في تغيرات من بلدات المجاورة للبلدات العربية، كان من هدم وشوف التحريضات وغيرها من الأمور الثانية. احنا بنفكر ان اولا لازم يكون في انصاف للكل.
1: نعم.
2: وايضا التعايش، يكون في تعايش بين القرى هذول والمدن اللي جنبهن، يكون في لهم اعترافات، تغيرات.
1: نعم.
2: البنية تحتية تتجدد في المجتمع العربي، منها كمان التربية والتعليم. اليوم التربية والتعليم ايش تعلموا اليوم في السنة هذه او السنة اللي مرقت؟ ما تعلموا من أيام كورونا اليوم قديش تعلموا؟
1: ضاع عليهم كتير.
2: يعني هم رجعوا هسه من الحرب، ظل عندهم 20 يوم تعليم وخلصت السنة.
1: نعم.
2: طب شو يعني، شو بدك من جيل هذا؟
1: قائمة مطالب كتير كبيرة يا آدم.
2: ما هذا كله، هذا كله قضايا المجتمع العربي اليوم. صحيح. المجتمع العربي يفكر في الأساسيات، هي ثنتين حاجتين بيفكروا فيهن، هي السوق السوداء والقتل والجريمة والعنف.
1: نعم.
2: والثانية الهدم في البيوت، هذا اللي بيطلعوا فيه، ولكن في أمور تحتها وأمور ممكن تربط واحدة في الثانية، منها التعليم، منها السياسات، منها الصحة، كثير أمور.
1: آدم رح نتحدث عن كتير أمور في برنامجنا، بس كمان بالأساس رح نتحدث عن الاتحاد الإنقاذ وعن التطوع في هذا الإطار، ولكن خلينا نتابع كمان متابعة نلخص أحداث الأسبوع. ومن بين هذه الأحداث طبعا وفاة سيادة المطران المرحوم بطرس معلم. أود أن أرحب الآن بسيادة المطران يوسف متى، رئيس أساقفة عكا حيفا الناصرة وسائر الجليل. صباح الخير سيادة المطران.
3: صباح الخير مدام إيمان لك ولجميع المستمعين.
1: أولا تعزينا لكم بوفاة هذه القامة وهذه الشخصية الكبيرة، ليس فقط محليا وإنما عالميا. فمن كان بطرس معلم بمنظورك سيادة المطران يوسف متى، وأنت اليوم في الموقع اللي كان هو يشغله في فترة من الفترات؟
3: نعم أكيد، المطران بطرس المعلم هو من أبناء بلدة عيلبون، الذي تغرب عنها وهو في سن مبكرة لينتقل إلى لبنان ليعيش هناك في أحضان الجمعية البولصية في حريصة. وهناك بعد أن أنهى دراسته الأولية هنا انتقل هناك وأكمل دراسته هناك. وطبعا هو من مواليد 1928، حاصل على شهادات كثيرة في العلم والمعرفة واللاهوت والترجمات واللغات بالأساس كمان.
1: نعم.
3: طبعا تم كاهنا ب 21 نوفمبر 55، ثم أصبح رئيسا للجمعية البورصية في العام 1975. انتخب بسبب عمله وبسبب كتاباته أيضا ومؤلفاته الكثيرة التي تركها للمكتبة البورصية وأيضا للتراث الملكي الكاثوليكي.
1: وفي هنا أمور اللي هي كمان يعني أعمق وأكبر بده يسألك عنها ضيفي آدم الطوري. آدم، ماذا تسأل سيادة المطران يوسف متى؟
2: حبيت أسأله ممكن كيف كانت ممكن مساهمة السيد المطران اللي رحم الله، كيف كانت مساهمته في بين الشعوب، كيف يكون في تعايش بين الشعوب، ايش كانت الفكره تبعته في الفتره هو اللي مر فيها او في المر اللي
1: وفي كان السلام وفي المؤاخاه بين الاديان. نعم. كمان
3: اكيد اكيد يعني احنا المطران بطرس بن علا يمكن ان نحده في اكم سطر. طبعا وجوده في لبنان ووجوده ايضا في البرازيل كان دائما مشارك في اكثر من 53 مؤتمر للحوار بين الاديان والحوار المسكوني بين الكنائس ايضا، وطبعا في سوريا، لبنان، قبرص، امريكا، غواتيمالا، كل هذه المحلات اللي كان هو دائما رسول السلام ورسول المصالحه. واسس بشكل واضح اسس كمان سائتي كمان هي من اعماله واللي احنا بنسميها الجائزه المسكونيه السنويه في روما ليكونوا واحدا، وكان اول من تسلمها البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني.
1: نعم.
3: فكل هذه انجازات غير ما كتب عليه يعني. وطبعا هو انتخب في 98 ليكون على راس فرشية الجليل حتى تاريخ 2000 او سنة 2003 عندما قدم استقالته وبلوغا الى السن القانونية التي يفرضها القانون.
1: نعم. ونقطة اخرى ادم،
2: سيادة المطران يعني كقامة زي هذه في مجتمعنا العربي كيف ممكن في استعدادات للجنازة؟ يعني نعرف في جنازات كبيرة كانت من استعدادات شرطة واسعافات
1: بالضبط وبعلبون اللي فهمت انه وزعوا على السكان انه ما يوصلوش على الكنيسة بسياراتهم لانه متوقع يكون في الاف من رجال دين وغير رجال دين.
3: طبعا اكيد البلد علبون هي بلدة صغيرة كنيستها صغيرة ولكن عندها ساحات وعندها قاعات. طلبنا من الجميع خصوصا اهل البلد ان لا ياتوا بسياراتهم الى الكنيسه وانما مشوا على الاقدام لانه كلها تقريبه على بعضها. وطبعا هناك في ترتيب مع الشرطه ومع المجلس المحلي مشكورا على ترتيب الدخول لباحه الكنيسه وساحات الكنيسه. طبعا هناك سيكون حضور لمطارنه وبطارقه ايضا، هناك حضور للرئيس العام للجمعية البولسية الذي أتى خصوصا لهذه المناسبة من لبنان من حريصة ليشارك طبعا باسم الجمعية في الصلاة الجنائزية.
1: نعم.
3: بما أنه سيدنا هو تابع لهذه الرهبنة ولكن بنفس الوقت هو أيضا ابن هذه الأبرشية.
1: إذن سيكون هناك مشاركة كبيرة وتنظيم.
3: نعم.
1: كبير. أيوة آدم،
2: في إرث الذي سيتركه، في إرث تركه،
3: في إرث تركه يعني عدة مؤلفات من أهمها ترجمات أيضا كتاب الاقتداء بالمسيح الذي ترجم من اللاتينية إلى اللغة العربية بفضله، وكان هذا كتاب روحي، كتاب إرشاد، كتاب فعلا يدخل الإنسان عندما يقرأه إلى العلاقة المباشرة مع السيد المسيح ومع الله من خلال الصلوات ومن خلال التأملات الكتابية.
1: والرسالة اللي هو بحملكم إياها حاليا كمن يتابعون مسيرته ما هي سيادة المطران يوسف؟
3: طبعا طبيعي بما انه هو اسقف سابق لهذه الابرشيه، خدم هذه الابرشيه في عده مجالات، ونحن اليوم نتابع هذه المسيره من خلال خدمتنا لاولادنا، من خلال حضورنا معه.

0: هين من خلال استماعنا لهم، احتواء العديد من المواقف والتحديات التي نجابهها. أيضا هو عندما دخل إلى الأبرشية كمطران مغترب كمان كان هناك صعوبات حياتية، وكان سفير للسلام والحوار مع كل الجهات، ونحن اليوم ما زلنا نعاني من عدة ظروف وعدة أحداث تثقل واقعنا، إن كان كل التعديات اللي عم بتصير، كل الموضوع العنف الذي يستشرف مجتمعنا، وهناك ضحايا كثيرة أيضا من أبنائنا، الخاوة والحماية اللي كمان أيضا دخلت، هذه كلها تكانت ولكن ليس بالمستوى اللي نحن اليوم عم نعيشه. ونحن اليوم عم نعيش هذه التحديات، وأيضا نكون مع أبنائنا وكنائسنا إن كان في الجليل وإن كان أيضا في نعم. كل المنطقة في الأرض.
1: سيادة المطران يوسف متى، رئيس أساقفة عكا حيفا الناصرة وسائر الجليل، شكرا جزيلا لك. شكرا سيادة المطران.
0: شكرا لك. أهلا.
1: أهلا أدم الطوري، من هو اتحاد الإنقاذ؟ أنتوا جديد هيك دخلتوا على الصورة أدم.
2: احنا من 2002 موجودين.
1: 2002 نعم. بس عم نلاحظ نشاطكم كتر في اخر فترة.
2: طب خلينا نبلش من عند المؤسس لاتحاد نعم. الانقاذ. المؤسس لاتحاد الانقاذ هو إلي بير، اللي فكر في فكرة، اللي كان هو اصلا متطوع في منظمة اسعاف اخرى اللي فكر في فكرة انه طيب تمام، سيارة الاسعاف هسه اخذت مصاب
1: نعم،
2: هسه راحت على المستشفى، بدل الرجعة تبعتها بدها شيء 40 دقيقة، قال لازم تكون في فكرة ثانية، كيف ممكن نقدم اسعافات اولية في وقت قليل وفي وقت أسرع لما جي سيارة الإسعاف، وكانت فكرة جدا ناجحة. اليوم احنا وصلنا لمرحلة 90 ثانية نوصل لأي مصاب.
1: 90 ثانية؟
2: 90 ثانية. انت بتحكيني انت على 10500 متطوع، اللي هي نسبيا هذا قليل، ولكن عندنا تحديات اللي ممكن كيف نوصلهم 16000 خلال نص السنة أو آخر السنة. آخر السنة. فكيف ممكن نوصلهم 16000؟ عندنا الفكرة هي بشكل عام كيف ممكن ننشر مطبوعين في كل حارة في كل بيت.
1: قديش في إقبال لدى شبابنا من المجتمع العربي، شباب وفتيات، في الانضمام إلى طواقم الإنقاذ اتحاد الإنقاذ والتطوع للإسعافات الأولية؟
2: قبل ما كان فيه، اليوم صار فيه، حتى من كمان صار الشروط الأمية للخدمة المدنية، اليوم صار فيه كمان من بنات اللي ما كان في حياتنا طبعا تطوعات كثيرة في ناس، يعني
1: في فتيات كمان
2: بعرف، مش بس فتيات، في بعرف يعني نسوان اللي هي عندها 7 أولاد 8 أولاد عندها المتطوعات،
1: نساء يعني متزوجات وأمهات.
2: بالضبط، احنا ما بنقدر نستغنى عن السيدات، لأن في كثير أماكن أنا ما بقدر أجي فيهن إذا ما كان معي بنت، أو ممكن أوصل مرحلة إني أجي أولد أو حالة ولادة أوقف برا أتصل على واحدة من المسافات تجين، لأنه ممكن الناس ما تتقبل. في حالات اللي أنا صراحة ولدت فيهن اللي ما كان في ارتياح من العيلة نفسها، لم تعرف العادات والتقاليد والأشياء والدين. ففي الأول وفي الآخر في حياة، يعني إذا كان حياة الطفل أو حياة الأم، إذا الولد يعني خلاص بدي يعني
1: دي تقول إنه في خيار ثاني غير إنه تولد،
2: إذا في خيار ثاني إحنا كمان نتجنب هذا الشيء. أما الإقبال عن جد في الفترة الأخيرة إحنا بنلاحظ في تسجيل، بنحكي على 8000 السنة اللي فاتت، كانوا اليوم صاروا 10500، ما بعرف الوحدات الثانية، ولكن كنا بنشتغل لهدف واحد، هي إنقاذ حياة الناس. أي مؤسسة موجودة في أي أطار إن كان، حتى سيوب الدرخيم تظبيط عجلان وأشياء هذا كمان ينقذ حياة الناس، إذا ما صلح لها ممكن يموت ممكن تجي سيارة تضربه. احنا بشكل عام كمان نوصل لهذه المراحل، كنا بشكل عام نشتغل تحت بند واحد، والشرطة عندها بند كل القفيم أو كل الطواقم تحتها، إن كان إسعاف، شرطة، إطفائية، وحدات الدرجات النارية. احنا بنحكي اليوم عن وحدة الدرجات النارية في اتحاد الإنقاذ الثاني في الدولة بعد الشرطة، عندها من درجات نارية. امبارح سلمنا 30 درجة نارية لمسعفين.
1: ليش؟ هي عايزة توصل أسرع إذا في ضغط سير مثلا.
2: هذا اللي بوصلنا. قبل شوي حكيت عن الاستجابة اللي في البلدات العربية من تغيير صحة ومن تغيير إسعافات أولية. بنحكي على إسعافات اليوم في أي بلد، عندنا مثلا في مدينة رهط عندنا 86000 نسمة، بنحكي على 86 هذول مسجلين، ولكن عدد سكاني بوصل من فوق 110، لأنه في عندنا كمان مصانع كبار، وفي عندنا ناس مستأجرين ومعلمين بيجي من الشمال، وأيضا في ناس اللي هم عمال بيشتغلوا من برا كمان في البلد. بنحكي على 110، بنحكي على 110 إسعافات ثنتين موجودة في البلد، يعني أخذوا مصابين ما في سيارة إسعاف إلا 40 دقيقة وساعة لما ترجع. فإذا ما كان استجابة سريعة، وعندنا بنعرف أول جملة بيعلمونا إياها في الاستجابات السريعة والإسعافات التعليم، الدقائق الأولى ذهبيات.

0: فوت يحكي مع الناس اللي بس في ناس بس تحفظها برا.
1: نعم.
0: ولكن إذا ما كان عندك قدرات إنك فوت وشوف المصاب فبفضل إنك ما تمشي.
1: ما بينفعك هذا الإشي.
0: من ناحية ثانية ممكن يتعلم كل دورات الإسعاف 6 شهور التعليم، ولكن اللي بتعلم شيء والتطبيق شيء ثاني. اللي تتعلم خليها جنب، حط بدفاتر وكله موجود. ولكن بتشوف شيء ثاني.
1: نعم.
0: ممكن تتعلم عن مصاب بإطلاق نار، بس كيف تشوفه مطخوخ أو مصاب ما رح تعرف. ممكن يكون بشع، ممكن يكون في حالات كثيرة.
1: نعم.
0: الدورة هي 6 أشهر، سهلة نعم. جدا، فيها 3-4 امتحانات.
1: نعم.
0: اللي هن المادة اللي بتتعلمها بتسوي عليها امتحان، كل مادة. التعليم راح يكون بس مش شهادة 12، أسف التسجيل راح يكون بس شهادة 12، أو شهادة 12 راح يوصل لمرحلة إنه بس اللي معاه بيقروا ترى.
1: نعم.
0: مرحلة هذا الشيء. اللي معه شهادة 12 ممكن يتعلم.
1: نعم.
0: وأيضا يتقدم يسوي الدورة 6 أشهر، وبعدها بيصير مؤهل يكون مسعف، وبعدها بيسوي بسموها تأهيل في مع مسعف ثاني. يعني مثلا أنا بدي أطلع مسعف، لازم إذا أنا بدي أطلع على حالة معينة في مسعف بدأ جديد لازم يعرف من طالع عشان يقدر يطلع معه. إذا نعم. ما حط طالع ما بيقدر يطلع.
1: نعم.
0: لأن لازم يتعلم، لازم يشوف إيش حال بنعالج،
1: يتدرب كمان يشوف في حالات. كم سنة صار لك في هذا المجال؟
0: أنا من 2019 بلشت التعليم. في 2019 بلشت كمسعف، بلشت يعني تدريجيا، كنت في منظمة، وبعد سنة نقلت لمنظمة اتحاد الإنقاذ لأن كنت بؤمن في فكرة ثانية هي الاستجابة السريعة أكثر.
1: نعم.
0: وغيرها من الأمور. واليوم شوفين كذا الاستجابة السريعة،
1: يعني 7 سنوات صار لك.
0: صار لي 7 سنوات.
1: قديش مر عليك حالات صعبة، حالات اللي كنت تشوف اللي جاي تنقذه ممكن بتعرفه أو صاحبك أو قريبك، إشي قدرت تنقذ حياته إشي ما قدرتش تنقذ حياته؟
0: إيه، أنت بترجعين شوية ورا، لكن بدايات كانت صعبة جدا لما تشوف إنسان متوفي أو مقتول. يمكن وصلت الحين 48 شخص اللي أنا مريت عليهم واللي هم توفوا، منهم أشخاص اللي حاولنا نعالجهم ومشوا على المستشفى السروكة وغاد أعلن وفاتهم، وفي منهم للأسف الشديد. يعني جيت صاحبي قبل كم شهر، جيت فتحت الباب شفته صاحبي وسكرت الباب ورجعت
1: ما قدرتش.
0: ما
1: كان صار متوفي
0: للأسف. يعني أنا بحكي لك على 2019 كنا بنقول إن شاء الله ما يكون في مصاب. يعني بنسمع إطلاق نار، وصلنا مثلا إطلاق نار مثلا في منطقة فلانية فلانية. نعم. تمشي وإحنا ماشيين بنقول إن شاء الله ما يكون، كان طخف الجو ولا حاجة. اليوم صرنا نقول إن شاء الله مطخوخ في رجله مش ميت، تغير شيء
1: يا إلهي.
0: تغير شيء، لأن إحنا أي حالة طخ ممكن نوصل عن جد طخ على البيوت، وممكن يكون طخ مقتول، وعلى الحالتين صعبة. حالتين صعبة.
1: إيه، لما أنت بتشوف شباب تنطخ وبتنقتل أو نساء بنقتلوا بالوقت اللي أنت بتسعى أنت وزملائك في اتحاد الإنقاذ عشان تنقذوا حياة كل إنسان، إيش بتقول لمجتمعنا للي بيستخدم هذا السلاح علشان يقتل فيه إنسان تاني؟
0: ما في، يعني إيش تقول له؟ راجع حالي، راجع حساباتي، راجع ضميري، كيف يقتل الإنسان، كيف ممكن يعيش بعد ما يقتل الإنسان. اليوم إحنا بنحكي على الإنسان، بنحكي اليوم على تقريبا 102-103 أشخاص اللي نعم. قتلوا. أنت بتحكي إني أنت على عائلة أقل شيء 5 وراء، بتحكي على عائلة ممكن تدمر 20 سنة قدام يطلعوا من الصدمة اللي هم فيها.
1: نعم.
0: اليوم بيقولك إذا بدك تهدم أمها ودك ضيع الأم أو تهدم الأم، فإذا قتلت ولدها شو بدك من الأم؟ وين الأم راح تكون؟ راح تهتم لأولادها الثانية؟ ما راح تهتم، راح تحس حالها في دوامة، ما راح تطلع منها، فقدت واحد من أولادها. كمان صعب تشوف إنسان انقتل.
1: بتأمل كلماتك هاي توصل لكل شاب في مجتمعنا العربي، لأنه العنف والجرائم لا تقتصر على الجنوب، عم تمرق على كل بلد. خلينا نكون مع فاصل ومنتابع برنامجنا نسيم الصباح.
2: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
8: يا زهرة في خيال.
9: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات و

0: هالحلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيفي من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
1: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
2: ستوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: طنش ما بتسمعني.
3: نتابع وإياكم برنامج نسيم الصباح. ضيفي هنا في الاستوديو هو آدم الطوري المتحدث باسم اتحاد الإنقاذ. وطبعا أثناء الإعلانات احنا تحدثنا آدم عن قديش بمر عليكم حالات صعبة، قديش لما الواحد بيروح على البيت، انت أب متزوج عندك ثلاث أولاد، فأكيد هيك بالنسبة إلك بيكون في حالات اللي بتضلها معك في ذهنك في ذكر
4: صحيح.
3: في ذكرك
4: لليوم ولا بكرة وبعده بنحاول نعالج الشيء. في عندنا علاجات شخصية للأشياء هذول، ولكن يعني تكرار الموضوع وكل يوم قتل وكل يوم جريمة، وممكن جريمة اللي هي تتنفذ نفس الجريمة اللي أنا كنت فيها، وممكن أقرأ تفاصيلها ترجعني للذاكرة. حتى منها حالات انتحار، اليوم الحالات الانتحار بشكل عام في عندنا كثير، نسبة كثيرة جدا تنتحر. ولكن بتعرف معروف حالة نفسية بتقول إذا إنسان سمع حالة انتحار وكان في فكرة انتحار ممكن يسويها في نفس الطريقة اللي سواها، لأنه إنسان جربها وممكن سواها. احنا نفس الشيء كمان نفكر نفس الشيء، يعني اذا انسان انقتل بنفس الطريقه اللي شفناه فيها بنشوف، يعني بيرجع علينا المخيلات، نرجع علينا افكار. يعني ممكن اتذكر ولد اندهس حاولت تساعده ما قدرت انقذه. انا عندي مشكله هي الاولاد. يعني في ولد انا شفته على التخت، تخيلت ولد بداله
3: يا الهي
4: متوفي.
3: الله يحمي الجميع ويحمي اولاد الجميع ويحمي اولادك. انت ابن النقب، انت من مدينه راهط ادم، واللي احنا عم نشوفه في المجتمع البدوي في مجتمع النقب في كتير يعني اشياء مشرفه وبترفع الراس ووجوه مشرقه. يا جماعه اذا بنسمع عن عنف وقتل هذا مش كله، هاي مش الصوره الكامله. قديش انت فخور بابناء مجتمعك؟
4: والله كثير.
3: قديش بتشوف انجازاتهم الحلوه؟
4: يعني يوميا. أنا على فكرة كمان متابع كثير جدا للصحافة واللي بينتشر على الصفحة السوشيال ميديا. كمان أنا عندي قناة خاصة اللي بنشر عليها كمان إخبار وكذي، بشرفني كثير جدا. يعني حتى أولاد صغار بنشرينه، حتى مؤهل طفل هسه امبارح 10 سنين عمل دورة رياضيات ونجح فيها بنشر عنه، لأنه كثير أشياء حلوة في مجتمعنا العربي. صح إنه في عندنا
3: كم بالحري لما بنتحدث عن الدكتور عاهد مطيرات الذي تعين مدير وحدة طب عيون الأطفال في مستشفى سوروكا. آدم الطوري تعال نرحب فيه مع بعض. صباح الخير دكتور عاهد.
5: صباح طول. النور صباح النور إليك ست إيمان ولآدم وللسادة المستمعين الكرام.
3: أهلا بحضرتك وألف مبروك هذا التعيين. وأنا بحب هيك نبرز هاي الوجوه المشرقة مثل حضرتك. فإذا أولا حدثنا بالفعل عن هاي الوحدة اللي أنت تسلمت إدارتها وعن مسيرتك الطبية الأكاديمية والمهنية دكتور عاهد.
5: صراحة وحدة عيون الأطفال يعني لم تولد من فراغ. يعني احنا بلشنا في بناء هاي الوحدة يعني تقريبا 2018، بداية 2018 لما عدت من تخصص عالي من كندا، فوجدت انه احنا عندنا نسبة اكبر نسبة اطفال في الجنوب، كون الولادة اعلى ولادة او اعلى نسبة في البلاد. فعنا أعلى نسبة أطفال في البلاد، عندنا أمراض شائعة كثير منها نتيجة زواج الأقارب، أمراض عيون أيضا. وشفت أنه في حاجة ماسة لعلاج هذول الأطفال وتركيز هذا العلاج في وحدة. لأنه في مشاكل كثير لازم تحت قبعة وحدة. بدينا 2018 طورنا المجال شوي شوي. اليوم عندنا وحدة عيون أطفال يعني لا أبالغ إذا بقول هي الأفضل في البلاد، من ناحية سريرية كلينيكية تشخيص، من ناحية علاج جراحي. إحنا اليوم رقم واحد في إسرائيل في البلاد في كمية عمليات العيون الأطفال اللي بنجريها في البلاد.
3: دكتور عاهد معي هون آدم الطوري أيضا. أيوة آدم،
4: أنا عندي سؤال.
3: هلأ إذا تحدثوا مع بعض أنا طلعتوني براني هلأ. أيوة آدم
4: صراحك يا دكتور. صراحة سؤال آدم. يعني الأطباء العرب قديش هم، قديش عددهم اللي هم بتخرجوا اليوم، وكيف هذا بيأثر على الجهاز الطبي، قديش بيساعدنا احنا كمجتمع عربي، قديش التخصصات كمان كدكتور عربي توجه له لولدي او لغيره، كيف ممكن يساعدني شيء يعني في كل ظل يعني الصحة والأشياء.
3: على فكرة أنا يعني حتى في النقب بذكر في لما بيكون في نتائج الامتحانات اللي حصلوا على الترخيص عم نشوف العشرات
4: صحيح.
3: من أبناء المجتمع البدوي اللي عم بينهوا الطب وبيندمجوا في الجهاز الصحي. أيوة دكتور عاهد.
5: طبعا لا تعقيب على سؤال الأخ آدم، نعم احنا نشعر بفخر لكل طبيب عرب اليوم. الأطباء العرب بيتخرجوا بكميات والحمد لله رب العالمين، قبلوا تخصصات مميزة، والطبيب العربي اليوم مميز. يعني هو لما بيعطوه هذا المنصب مش لسواد عيونه، أنا بقول بس لأنه يستحق، والمستشفى ذكي، يعني الإدارة ذكية، هي بتطلع بتعطيها للشخص اللي ممكن يرفع هذا المجال. يعني هي ما بتعطيها منه أو لأنه لتشريف لهذا الشخص أبدا، هو تكليف، هو هذا الشخص اللي هو كفو مقتدر. فأنا أشعر بالفخر صراحة، الفخر مش شخصي مش لعاهد، الفخر هو للمجتمع العربي ككل، المجتمع العربي في النقب، إنه إحنا نتربع على عرش والتميز في هاي المجالات الطبية. إحنا من ناحية أبحاث صحية بنجريها مستوى عالمي، بننشر أبحاث بشكل سنوي في المجلات العلمية الطب في كل العالم.
3: إذن لا يأتي من فراغ يعني هاي الإنجازات. آدم بده يسألك كمان سؤال دكتور عاهد.
4: دكتور عاهد، إحنا بشكل عام كمسعفين أو غير مسعفين اللي بيركبوا الدراجات النارية، إيش ممكن يأثر الهواء والغبار على العيون؟ بتعرف ما بنلبس نظارات او غيره، ايش ممكن ياثر علينا؟
5: الشغله الاولى انه بتعرف الهواء يؤدي الى جفاف حاد في القرنيه، الجفاف في القرنيه ممكن لا سمح الله يؤدي الى تقرحات، التهابات في القرنيه، هذا الشيء الاول. الغبار طبعا ممكن جسم غريب يفوت للعين تحت الجفن، هذا الجسم ممكن يجرح العين، يجرح سطح القرنيه، برضه يؤدي الى التهابات. فمهم جدا، يعني أي نعم نحن ننقذ حياة البشر، لكن دائما نقول قبل إنقاذ حياة البشر مهم سلامة الإنسان المنقذ نفسه.
3: نعم.
5: فمفضل الإنسان يعني يحتاط بهاي الأمور.
3: فعم بيجيني أسئلة يا دكتور عاهد امتراض، دائما المستمعين بيحبوا يتعرفوا على الضيف اللي إحنا منجيبه كوجه مشترك. نعم. لمجتمعنا العربي، إذا وين الأصل والدراسة كيف كانت هيك سيرورتك نوعا ما، والعائلة اللي أكيد دعمتك وبتوقع فخورين فيك قد السماء. يعني إذا أنا ما بعرفك شخصيا وأنا شاعر بالفخر، فكم بالحري عائلتك دكتور عاهد؟
5: اهلا فيك. احنا انا يعني عشت ولدت وعشت في قريه كسيفه، ضواحي قريه كسيفه في منطقه غير معترف فيها، منطقه السره. عشنا يعني حياه بتعرفي احنا ما عندنا وسائل، يعني احنا بنسميها صرفان، اللي هي بيوت مبنيه من صفائح الزينكو اغلب الوقت. الدراسه كانت على فانوس كاز، حتى طاوله للدراسه ما كان في فرشه على الارض، مخده بتدرس على فانوس الكاز ساعات. ما في سفريات، انت بتسافر يوميا على رجليك 6 كيلومتر تقريبا لحد ما تصل الشارع تنتقل للمدارس. المدارس ما كانت في ذات الوقت، يعني تخرجت في 98، المدارس ما كان عندها القدره تخرج طالب مع بقروت مع بسيخومتري عالي ينقبل طب في البلاد، وكان حلمي انقبل طب في البلاد والحمد لله انقبل طب في البلاد. فكان مجهود يعني فوق العادي، وانا دائما بقول الانسان اللي خرج من المستحيل هو اللي بيصنع المستحيل. يعني احنا حطونا في ظروف مستحيلة في دولتنا. نعم. في قرى غير معترف فيها، ما في أي إمكانيات. بفضل الله انقبلت في كلية الطب في بير السبع في الجامعة العبرية وفي التخنيون. أنا اخترت الجامعة العبرية، خلصت الدراسة بامتياز والتحقت بطب العيون في مستشفى سروكا، والحمد لله خلصت التخصص بامتياز. وبعدين انتقلت لكندا لتورونتو لمستشفى سيكيدز الأكبر في الأطفال في العالم. برضو خلصت الفيلوشيب بامتياز ورجعت أعطي لهذا المجتمع. تعرف أنا بعتقد أنه الأكاديمي هو على حلقة، هاي الحلقة تطلع يعني تخرج من المجتمع ولازم ترجع للمجتمع. إذا أنت ما رجعت للمجتمع أنا أعتبرك ابن عاق لهذا المجتمع. فمهم جدا لكل أكاديمي بيسمعني أنه يسمع هاي الكلمات، أنت بتخرج من المجتمع اللي هو أخرجك، ألهمك هذا المجتمع بكل قدرات المتواضعة الموجودة، هو اللي أعطاك الإلهام. فأنا بعتقد انك انت بتكون مخطئ وعاق في حق هذا المجتمع اذا انت ما رجعت لهذا المجتمع وعطيته. ما يغريك المناصب، ما تغريك الاماكن اللي بتروح عليها. يعني في اكاديميين مثلا ممكن ينتقل لدوله يدرس غد ويضل غاد في هاي الدوله، فانا ضد هذا المبدا.
3: روح ادرس اتخصص وارجع، هاي هي الفكره. الدكتور عاهد امتراط مدير وحده طب عيون الاطفال في مستشفى سروكا، مني ومن آدم إيش بنقول له؟ ألف مبروك. بقول لك نفتخر فيك وألف مبروك دكتور عاهد، ويعني أنا بشوف فيك قدوة يحتذى بها دائما. شكرا لك دكتور عاهد. شكرا.
5: يسلموا. شكرا لكم.
3: تحية. هلا. بدنا بس هيك نعرج على برامج قناة مكان وبرنامج هيك السهر على شاشة مكان. تنضم إلينا الفنانة سمر دراوشة المغنية والممثلة. أهلا بك سمر.
6: أهلا فيك.
3: هلا. وعندي طبعا من المشاركات الرائعات والمميزات في البرنامج. احكي لنا عن اللي بينتظرنا وخصوصا بمشاركتك سمر.
6: الله يسعدك. طبعا كان في عنا حلقة كتير حلوة لهيك السهر اللي كان فيها أنا وكمان متسابق برضو من المايك إلك، وكانت أجواء كتير لطيفة وقعدة حلوة ورواق يعني. وهيك
3: قديش بتشوفي طبعاً في أهمية لمثل هذا البرنامج لدعم الفن؟
6: كتير حلو كمان لأنه جمع فنانين حسب رأيي بالقعدة تبعتنا، جمع ناس اللي هي كمان من جيلي وكمان من جيل اللي هني أقدم، اللي هن عندهم خبرة أكتر، اللي هن يعني بمحل تاني كمان. فالخليط هذا كمان طلع حلو ولذيذ.
3: ومستمتعة بهاي المشاركة سمر وبالأجواء وبردود الفعل اللي عم توصلكم؟
6: آه طبعا كتير لذيذ من القعدة، من الأتموسفير تبعت البرنامج. لا كان كتير لذيذ صراحة.
3: إذن برنامج هيك السهر كمان اليوم،
6: وكمان فكرة إنه إحنا والفرقة كمان يعني في حد كمان العازفين يعني حد كبول برضو الإشي فيه إشي مختلف.
3: حلو. الفنانة سمر دراوشة مغنية وممثلة، برنامج هيك السهر اليوم بعد الأخبار، تابعوا كمان حلقة. شكرا إليك سمر. شكرا.
6: الله يسعدك. شكرا.
3: هلا. آدم الطوري، خلينا إلى حين نشرة الأخبار نأخذ كمان توعية وإرشاد للأهالي، مش بس للشباب كمان. حوادث الطرق بهمني أسمع منك، لأنه أكيد أنتوا بتشوفوا مواقع حوادث الطرق إشي بقطع القلب.
4: إيه صحيح. يعني بنحكي نيات اليوم على تقريبا وصلنا نفس العدد تبع القتل، يعني بنحكي نيات على النص اللي هو 68، بنحكي على 140 48 حسب الإحصائيات اللي شفتها امبارح. هم اجمالي عدد سكان اسرائيل اللي استغوا ماتوا في حوادث سير، وتقريبا 48 شخص هم في المجتمع العربي.
3: ايش الاسعاف الاول اللي لازم نقدمه لشخص بنشوفه في حادثة؟
4: خلينا نرجع على عنوان الحلقه اللي كان هو
3: الوقاية.
4: اذا كان في وقاية اليوم، قديش الشرطه بتنشر كاميرات وبتنشر اشياء عشان تحاول قبل ما تقدر تحافظ عليها. يعني اليوم اذا بتشوف كاميرا قدامك ما راح تسرع.
3: نعم.
4: او راح ترمي التليفون اللي كان في ايدك. اليوم حتى صار البيتوح صار يستخدم وسائل هي عن طريق التليفون، اذا ما استخدمت تليفونك ما رفعته وبدك تخبر السياره على البلوتوث كذا بينزل لك كمان حتى من سياره. بيحاول
3: في حال صار حادث ايش اول خطوه لازم نقوم فيها لما نوصل لموقع حادث؟
4: اولا ممنوع صيد المصاب اذا كان في السياره لاي سبب إن كان، لانه ممكن يسوي لي ضرر في العمود الفقري.
3: نعم.
4: نسوي لسبب
3: ضرر
4: في عمود الفقري، وممكن نسبب لك كمان لشلل كامل في جسمه اذا سبنا.
3: نعم.
4: الشيء الثاني ممنوع نسوي حالنا بنعرف واحنا ما بنعرف ولا حاجه.
3: هاي مهمه،
4: هذه اهم شيء. ممنوع تسوي حالك دكتور وانت يعني، حتى لو انا كمسعف ممنوع اسوي حالي دكتور.
3: نعم.
4: وانا ما بعرف ولا شيء، ممنوع.
3: فاللي مش عامل دوره اسعافات مش عارف كيف يتصرف، ما يقربش. بالزبط. ما يجربش بس يشد ويقيم ويعمل.
4: بالضبط. اليوم الاسعافات بشكل عام ما بتنزلوا لحالها الى جهه الاطفائيه ويقصوا. نعم. السياره صح ويطلعوا صح. لان الشيء ممكن يضرر الحادث. نعم. ما ضرر انت تضرر.
3: صحيح. نعم.
4: الشيء الثاني في حوادث كثير شفناها اللي بتجي الناس اللي بتوقف سيارتها بتركب المصاب وتاخذه على اقرب مستشفى، هذا كمان سبب ثاني اللي بسوي عنده تزعزع على المخ. بتشوف حوادث السير اللي بتجي سيارة فيها مصاب وعشر راكبين فوقيه في نفس السيارة.
3: نعم.
4: هذا كمان ضرر. الشيء الثالث اليوم احنا بنشوف في الإصابات، إن كان إصابات عادية أو حوادث فيها قتل، بنشوف المصورين أكثر من اللي بينقضوا.
3: المصورين
4: صحيح
3: اللي بيصوروا،
4: اللي بدي يصوروا صحفيين. الناس اللي للأسف بدها تاخذ ترند على جثة إنسان أو واحد مصاب.
3: نعم.
4: يعني شو أقول لك، يعني بنجي على سيارة الإسعاف، سيارة الإسعاف من بعد كم كيلو متر سيارات صفات، بتشوف السيارة لحالها المصاب يا برا السيارة جوا السيارة، والباقي يا بيصور يا بيعطي إيش صار. فضرر يعني في بلدات.
3: تخيل اللي تشوف صورة ابنها أو تشوف صورة كثير أخوها
4: كثير صار معنا
3: بشبكات التواصل قبل ما هي تعرف.
4: أنا كمتحدث بتوجه لي يعني لما أطلع أي خبر بكتب احنا نكتب اسعاف وقدمنا اسعافات انسان اذا عالم وفاته في المكان ولا، ولكن ما بنعطي تفاصيل.
3: نعم.
4: ولكن اذا بقول لك اسم الشخص بيوصل قبل ما نطلع اخبار او قبل ما يجي المسعفين ايش ممكن يكون سبب؟ عندنا في البلدات اليهودية ما بصير هذا الشيء الا عندنا احنا في المجتمع العربي،
3: انه الاسامي بتنتشر وصورهم بتنتشر قبل ما ابوه يكون عارف،
4: قبل كل حد. يعني حتى اليوم البتوح بشكل عام لما يعرف ان السيارة سوت حادث، لما يكون مثلا مسجل رقمه ورقم ابوه عشان يتواصل معه، ما بيتصعب ويقول له ولد سوى حادث واحنا لا. جتنا لا مرحبا، يقول له بتعرف ولدك وين؟ طلع في السياره بس جتنا ترى انه فرح دي ثلاثه ماشي احنا بنفحص وبنرجع لك. بيهيئوه على مراحل بعدين بيبدا بيوجهوه للبسيكولوج البسيكياتر وبيبدا شوي شوي على مراحل. احنا لا، احنا ممكن نصور مقطع ونشيع لامه.
3: قديش مهم كلامك هذا ادم،
4: هذا للاسف هذا اللي عايشينه.
3: هذا اللي عم
4: بيصير. تخيل سيارة الإسعاف تقعد نص ساعة هي أصلاً في الطريق جاية،
3: نعم،
4: وتاخذ معها ربع ساعة وهي بتحاول تفوت كمسعف تشوفه من بعيد من بعد كم كيلو متر بيجري لما يوصل المصاب وهو منهيان تعبان عشان يقدم إسعافات أولية، كلهم صفين عشان يقربوا للسيارة يصوروا بدل ما يفكروا في مخهم يبدأ يفتحوا الطريق،
3: يعني حتى بيعيقوا طريق سيارات الإسعاف.
4: بالضبط هيك، بالضبط عن جد بالضبط هيك. يعني في بلدات متقدمة أنا لاحظت عليهم كيف بيشتغلوا كيف بيسووا، بتشوف صار حادث ما بوقفوا بيساعدوا، أول شيء بياخذوا السيارات على جنب. أول شيء
3: افتح المجال
4: قبل كل شيء.
3: آدم التوري بعد الأخبار بدنا نكمل المزيد من المعلومات والتوجيهات. أنا سعيدة جدا بوجودك معي آدم التوري المتحدث باسم اتحاد الإنقاذ. كلنا راجعين بعد الأخبار.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه عناوين الساعة. بن غفير يدعو إلى تشجيع الهجرة الفلسطينية من قطاع غزة ويهودا والسامرة. تعرض الجليل الأسفل لاعتداء صاروخي صباحا دون إصابات. مصرع الشاب المقدسي بلال عاصي ناصر في حادث سير ذاتي في العاصمة. آفة حوادث العمل تواصل حصد مزيد من الأرواح، والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
10: راديو مكان الأخبار.
9: التاسعة في يورشليم القدس، هذه تفاصيل النشرة. دعا وزير الأمن الوطني تمار بن غفير إلى تشجيع الهجرة الفلسطينية من قطاع غزة ويهودا والسامرة، وإلى توطين يهود في لبنان. جاءت أقواله هذه الليلة بمناسبة توحيد شطري أورشليم القدس. إذن جاءت أقواله هذه الليلة الماضية بمناسبة توحيد شطري أورشليم القدس. من المقرر أن تستمر في واشنطن اليوم المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين، في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته. وأفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات التي جرت أمس كانت مثمرة وإيجابية. وقد تعرض الجليل الأسفل صباح اليوم لاعتداء صاروخي من لبنان، وتم اعتراض قذيفة صاروخية أطلقها حزب الله، ولم تقع إصابات أو أضرار. هذا وتفيد الأنباء الواردة من لبنان بأن الجيش اللبناني أخلى نقطته في بلدة حدث الآن مع استمرار تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه البلدة. لقي الشاب يوسف بلال عاصي ناصر البالغ من العمر 25 عاما من حي العسوي في شرقي أورشليم القدس حتفه، وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهما داخل نفق اليدين بالعاصمة مساء أمس. بالقرب من المنطقة الصناعية في شوهم، لقي صباح اليوم عامل خمسيني حتفه بعد أن صدمته شاحنة. ويفيد مراسلنا ياد حرب أنه تم إقرار وفاة العامل في المكان. يجري جيش الدفاع حتى ساعة ظهيرة تمرير لاختبار مستوى الجاهزية خاصة في المنطقة الحدودية الشرقية، وتلاحظ خلال هذا التمرين حركة نشطة لقوات الأمن بمنطقة الفنادق بالبحر الميت وعلى طول الحدود الشرقية.
11: حالة الطقس.
12: غدا نوعاً بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة. نوعاً بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في العاشرة على مكان، في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
9: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتهب رياح غربية نشطة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي إن شاء الله على رأس الساعة.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442. حلبجي.
1: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.
5: عدنا إليكم برنامج نسيم الصباح. الطاقم تنتجه معي أريتا تيودوري، كوبي مور، هندسة إذاعية في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وضيفي هنا آدم الطوري المتحدث باسم اتحاد الإنقاذ. أهلا بك مجددا آدم، تحياتي. هيك احنا قلت انت انك اليوم جيت على البرنامج بسيارة الاسعاف، صحيح. لانه انت دائما كن مستعدا يعني لا سمح الله، ولكن بيهمني اسمع منك توجيهات للناس اللي بتسوق بالشارع وبكون في سيارة اسعاف. بتعرف ايش بيصيروا؟ مرات بيسكروا عليها، مرات بيزحوش، مرات بيصيروا يلحقوها، بقول لك يلا ما هم بيفتحوا لها الطريق الناس. فتوجيهاتك للسائقين.
6: توجيهاتي سيارة اسعاف اليوم هي ما جت ولا يعني تشغل صفارة الانذار عبث، يعني هي ماشية على حالة إنه لازم توصل لها قد ما يكون أسرع.
5: نعم.
6: عشان تقدم مسافات أسرع لازم نفتح الطريق. اليوم ممكن يكون شخص، ممكن بكرة يكون واحد من عيلتك. للأسف الشديد مرت علي حالة قبل سنتين.
5: نعم.
6: إنه عن جد شخص سكر علينا الطريق، وصلنا بيتهم بعدين ورجع ورانا، فلقى المصاب يعني من عنده.
5: يا إلهي.
6: والله كان حتى حادث بيت سقوط.
5: نعم.
6: فأنا بطلع فيه أنا عن جد،
5: يعني هو اللي أعاق عليكم الوصول وبالآخر اللي
6: قبل سنتين صار معي عن جد صارت معي في عنا فراد. فتخيل لو كل واحد يفكر نفس التفكير إنه سيارة الإسعاف اللي ماشي لواحد في البيت خليه على جنب.
5: أنا سائق على الشارع، سمعت في سيارة إسعاف، إيش مطلوب مني أعمل؟ مرات على فكرة فيش وين أروح، بيكون الشارع ضيق، بيكون في صور، بيكون في
6: إذا الشارع ضيق ما في يمين ولا شمال. اليوم ما في شوارع في إسرائيل هيك شيء. اليوم إسرائيل عندها شوارع، في عندها جانب الشارع.
5: نعم.
6: في عندها كمان المدري خوت الأشياء وهيك. اليوم تقدر أي سيارة إسعاف تاخذ جنب.
5: نعم.
6: توقف خلاص، وقف.
5: نعم.
6: لما تشوف سيارة الإسعاف مرت إذا أيوه. قدرت تمر تاخذ على جنب، خذ على جنب. إذا جيت على رمزور وشفت سيارة الإسعاف جت، لا تقطع الرمزون، ممنوع نقطع الرمزون، لأن في ناس ممكن تتلخبط وتكمل الرمزون يجي سيارة ثانية تضربه. سيارة الإسعاف بتعرف كيف تمر، ولكن افتح لها الطريق، حاول كم متر قدام اللي تمر سيارة الإسعاف ويرجع محلك.
5: ارجع محلك. وقضية انه مثلا مفترق طرق هون بيصير كتير صعب، فانا بخاف ادخل على المفترق عشان افتح لسيارة الاسعاف الطريق، انه يجي حدا من الاتجاه المعاكس وانا اعمل حادث، يعني فاهم علي؟
6: شوف ايش الواحد يعمل اليوم سيارة. اول شيء سلامتك، حتى اليوم سيارة الاسعاف بشكل عام، المسعف اللي بيسوق في سيارة الاسعاف بيعرف ان سلامته وسلامة اللي معاه وسلامة الناس اللي حواليه هي برقبته.
5: نعم.
6: يعني شاف في منطقة ممكن تكون خطر يدخل سيارة على منطقة فيها خطر أو سيارات جاية، لازم يوقف صفارة الإنذار.
5: نعم.
6: حتى ما يدخل الإنسان في ضغط. ثانيا إذا عن جد بتقدر تمري، شفت الطريق أمان سالك بتقدر تمري، مري. إذا لا قلت لك متر مترين قدام يعني طرف السيارة يوصل لك قدام سيارة الإسعاف تمرق.
5: نعم.
6: ترجع إذا كان رمزون، لأن كل المفترقات اليوم صار رمزون أو دوار.
5: نعم.
6: ولكن المجتمع العربي اليوم صار بشكل عام بتشوف شباب بوقفوا سيارة الإسعاف أو بيظلوا مراها أو بحاولوا يلحقوها عشان يشوفوا وين الإصابة إيش الإصابة. في ناس فضوليين لدرجة.
5: وبنرجع للي حكيته قبل الأخبار علشان يصوروا
6: بالزبط.
5: وينشروا الخبر ومن عيد اللي أنت قلته يا جماعة عيب الله. حرام حرام أنتوا بتيجوا بتصوروا مصاب فجأة أبوه أو أمه أو إخوته بيشوفوا صورته بشبكات التواصل هم معهمش خبر, تخيل شو بمرق عليهم بهاي اللحظات.
6: اليوم الأب بيعرف مش ولده, بيعرف سيارة ولده, يعني يشوف سيارة ولده معطجة وهيك
5: اللي بتعرف الغرض حتى الكوباية اللي كانت موجودة معه.
6: في عن جد في في حوادث يعني, يعني واحد رن علي مرة من يافا بيقول لي اسمع السيارة سوت حادث اللي انت نشرتها, كان يعني واحد من الأخبار طلعتها.
5: نعم.
6: أنا بعرف الأشياء اللي معلقات قدام في السيارة مع أختي, هسا أنا مش عارف شو أقول له. عن جد كانت البنت متوفية يعني أخذناها على حالة إنعاش وكذا.
5: نعم.
6: أنا كنت تعرفي كل خبر بتابع مع المسعف بشكل عام.
5: نعم.
6: فالمسعف بيشرح لي كأنه أنا عايش الخبر كذا. نعم. كذا كأنه عايش في الواقع.
5: نعم.
6: فتخيل إنسان يقول لك أنا بعرف يعني المسبحة وبعرف هيك هذه سيارة أختي, بقول له صراحة أنا ما بعرف.
5: نعم.
6: إذا هي أختك ولا لا, أعطيني اسم بحاول أفحص. لا قلت ليش اسمها, قال لي 123 فحصل مع المسعف قال لي اه اسمها 123
5: فتلعتي المتوفية
6: بالضبط. هسا ايش بقول له انا, بقول له اسمع المسعف ما رد علي, انا اتصلت عليه قلت له المسعف ما رد علي ولكن خلنا ساعدك سيارة الاسعاف وصلت حالة انعاش, اللي كان في السيارة مش متوفي ولكن بتقدر تمشي على المستشفى غاد تفحص الوضع
5: عشان ياخذ الخبر من
6: بالضبط يكون في
5: عامل اجتماعي
6: متواجد غاد. لانه انا ممكن اقول له اتوفت بس مش على سروكا او على مستشفى ثاني, انا بسبب حالة انهيار ممكن هو يسوق في سيارته بسرعه وانا سبب لي كمان في كتله في موته.
5: نعم.
6: ففي اليوم الانسان لازم يفكر بشكل عام. فانت تخيل تنشر صوره لواحد مقتول بحادث سير مصر واحد وتوصل الصوره لاهله, فتخيل كم واحد راح يطلع. عندنا في المجتمع العربي اليوم كل العائله بتجي على مكان الحدث لما يعرف واحد من العائله. نعم. معروف هذا الشيء.
5: قد شفنا فيديوهات شخص عم بنزف عم بموت قدام الكاميرا, فرجاء ارحمونا وارحموا عائلاتهم. يوم الأحد سوف يكون في قرية عبلين احتفال مشاركة في الاحتفال عمليا الروحي بمناسبة مرور 11 سنة على تقديس القديسة مريم ليسوع المصلوب بواردي. ينضم إلينا الآن الأب بولس لافيخوري كاهن رعية الروم الملكيين الكاثوليك في عبلين. أهلا بك أبونا بولس.
7: صباح الخير لإليك ولجميع المستمعين.
5: هلا صباح مدارة. النور, حدثنا عن اللي عم تستعدوا له ليوم الأحد.
7: نعم, على مدار 11 سنة بمناسبة إعلان البابا فرانسيس البابا الراحل فرانسيس ب 2015 إعلان قضاة القديسة مريم بواردي, احنا كل سنة ب 17/5 نعمل احتفالات, نعمل مسيرات احتفالات روحية حتى احتفالات اجتماعية كمان, وهاي السنة هي السنة ال 11 لذكرى قداستها. وهاي السنة مميزة شوي عن باقي السنوات انه هاي السنة مسيرة الروحية صلاة الطواف بذخيرة القديس ومسيرة كشفية راح تنطلق من المكان الذي سيقام فيه مركز القديسة مريم ليسوع المصلوب بواردي في عبلين.
5: كيف بتتوقع المشاركة تكون؟
7: أكيد من سنوات سابقة كانت مشاركة من كل أطياف الجليل حتى من القدس كمان, فكمان السنة متوقع تكون هاي المشاركة وكمان أكتر شوي.
5: هل في مثلا رسالة معينة من مسيرتها ومن شخصها طبعا كقديسة اللي بهمك إنه من عبلين كقرية عربية في الجليل تخرج لأبناء مجتمعنا العربي وللعالم بأسره يا أبونا لافي؟
7: يعني هاي أول إشي رسالة صارخة للعالم أجمع على وضع العالم اليوم, إنه الأراضي المقدسة ليست بعاقر وإنما بعدها ولادي للقديسين والقديسات اللي آخر قديسين طلعوا من البلاد, هي القديسة مريم ليسوع المصلوب والقديسة ماري الكونسين. فهذا بقول إنه الأراضي المقدسة بعدها ولادي للقديسين, وأكيد إذا كل هالمسيرات وكل هالصلوات ما بتحرك إشي بقلب الإنسان فبتكون على الفاضي. إحنا بنتأمل إنه عن طريق هاي الاحتفالات الناس شوي ترجع لذاتها, ترجع لربها, ترجع لإيمانها, ترجع لقبول الآخر ومحبة الآخر, لأنه هيك إحنا بنكمل حياتنا, هيك بنكمل بعض. لما أنا بتقبل الآخر بكل شكل من أشكاله، يعني حتى لو كان مختلف عني بآراءه، بس احنا لازم نتقبل بعض، لازم نحب بعض. وكتير مريم بواردي دعت بالتواضع، دعت بالمحبة، دعت بكل هاي الفضائل اللي تعلمتها وأخذتها من ربنا يسوع المسيح، حتى كان معلمها الأول هو الروح القدس. حتى واحدة من صلاتها اللي هالقد صلاة عميقة كانت تضلت تصلي تقول: ربي امنحني قلبا منصحكا متواضعا حاضرا دائما أمامك ليحبك، وذهنا ثابتا ومستقيما ليفكر فيك، وجسدا قويا معطاءا صابرا لأخدمك. هاي الأمية العربية اللي كانت لا تقرأ ولا تكتب كانت تقول هاي الكلمات،
5: وهي الرسالة اللي احنا راح نضل حملينها. اذا يوم الاحد هذا الاحتفال الخاص والمميز في قرية عبلين، الاب بولس لافيخوري كاهن رعية الروم الملكيين الكاثوليك في القرية، شكرا جزيلا لك. وطبعا راح نشارك وراح نتابع وراح نعمل تقرير كمان عن هذا الحدث الحلو. شكرا ابونا. شكرا.
7: شكرا لك. شكرا لك اختي.
5: تحياتي. اهلا. ضيفي هنا ادم الطوري. ادم حكينا عن حوادث طرق الحوادث البيتية للأطفال، وبذكر أنه أنت أب عندك ثلاث أطفال الله يخلي لك إياهم. قديش أعمارهم آدم؟
6: الكبير 7 سنين وشوي، والصغير 3 سنين.
5: عندك 7 و3؟
6: لا 7 و4 و3.
5: 7 و4 و3 صحيح. يعني عمليا أصعب أعمار اللي هي يعني بتعرف معرضين للخطر. فإذا من تجربتك كأب ومن تجربتك كشخص اللي هو مسعف، فإيش بتحب تقول الأهالي بالذات للأمهات اللي هم أكترية الوقت مع أبنائهم؟
6: كثير حوادث بتصير في البداية، قلنا أهمال بسيط اللي هو ممكن شيء بسيط الأم تفكر فيه، ممكن تحط أدوات التنظيف تحت رف.
5: نعم.
6: ويجي ولد يشرب منه، وهذا الشيء بسيط جدا جدا جدا. أو ممكن عالمية أو 200 شيكل أحط حماية يطيح ولدي.
5: نعم.
6: كثير حوادث وصلنا لها أنا بصير فيها زي محقق، بفحص ليش صار وإيش صار.
5: نعم.
6: أنا هذا كانت وظيفتي في البداية، كنت كمان محقق، ولكن في وظيفة ثانية، ولكن هذه النظرة بتوصل لي فكرة إنه عن جد إيش اللي سبب كهرباء.
5: نعم.
6: وصلنا لحالات كهرباء في قاعة أفراح، طفل مسك عمود وتوفى للأسف بعد ما ضربته الكهرباء، لأن كان في عن جد لأن كان في إهمال بسيط اللي هو ما كان في تصليح الكهرباء. على فكرة كل الحوالي فكروا بس ماسك، وكان متشنج الولد وكان واقف عن جد، وحاولت واحدة من المسافات تنقذ، لكن للأسف الشديد ما كان فيه.
5: فإذا بسبب إنه الكهرباء كان العمود.
6: فاليوم اليوم حتى إحنا بنحكي حوادث بيتية، ولكن في كمان حوادث بيتية اللي هي خارج البيت. كيف يعني؟ بيطلعوا رحلة استجمام. كم واحد مات في فيلا الأريحة في الفترة الأخيرة؟ سؤال بسيط.
5: في
6: كم طفل غرق
5: في
6: رحلة الاستجمام؟
5: نعم، في رحلة الاستجمام.
6: رحلة الاستجمام هذا يعني هذا بسيط، في خطأ بسيط يعني ممكن البركة صح، والأولاد بينبسطوا على الأشياء هذول، ونشوف البسطة فيهم، وبتعرف حركية الأولاد هم بنطنطوا كده. فلما أشوف مية أكيد نط فيها، إذا ما كان أبو ولا كان أبو ممكن يفتح الباب ويطلع. إهمال اللي ممكن ما أسكر البيت، اليوم في حمايات.
5: نعم.
6: الباب وفوق في ولادي بيمشوا هم نايمين، هذا كمان حماية ممكن يكون على الطبقة الثانية.
5: دهس في ساحة البيت. بدي أسمع منك كلمة. أنا بذكر شاركت في مؤتمر بهذا الموضوع وحكوا قديش يعني عدد الأطفال اللي بيتوفوا من دهس في ساحة البيت في مجتمعنا العربي هي الأعلى.
6: صحيح. إذا حالات تحكيتها، إذا حالات أنا كنت فيها كلها دهس إني ما شفته، كل بتجي على الأب ولك والله ما شفته، أو الأم ما شفته والله ما شفته.
5: هو أكيد ما شافوش، لأنه فيش أب يحب يدهس ابنه.
6: بالضبط. أكيد. إذا جيت أنا كسائق سيارة بحاول أطلع حوالي، إذا في حوالي أولاد إحنا شو نسوي؟ نفتح الباب ركبنا في السيارة ضيارنا وطلعنا.
5: نعم.
6: اليوم الأولاد قلنا عبثيين، ممكن يكون تحت السيارة طاح فوتبول تحت السيارة. دخل تحت السيارة، ممكن يكون كثير أمور في. نعم. ناس ساقت ونسيت تلفونه فوق السيارة، فما بالك ولد يكون تحت السيارة.
5: نعم.
6: فما بالك أب بيجي بيخلى السيارة قدام البيت وبفوت في عز الحم. يجي ولد وشوف الباب فاتح يفوت يقعد في السيارة وتسكر على السيارة.
5: ونسيان أطفال بالسيارة كمان، هاي بدي منك كلمة عنها.
6: أنا على فكرة قاعد بشتغل كل يوم أشيع، بحاول أتذكر كل يوم الصبح أشيع صورة لا تنسى ولادك بس توصلهم، وفيها رسالة كمان للمعلمات. اللي هي معلمة إذا شفتي ولد غايب اتصلي للأب والأم.
5: نعم.
6: تفقدي الولد. على فكرة في كثير معلمات أنقذ حياة أولاد في هذا الشيء،
5: أنقذوا حياة الولد لأنه ذكروا الأهل إنه
6: اتصلوا على الأب. في واحد أنا بعرفه عن جد وصل الشغل المعلومة اتصلت قالت لي انت ما جا ولدك اتصلت على الام قالت لي الولد ما جا قال لا هو ابوه وداه اتصلوا على الام اتصلت على ابوه انت الولد وين وتذكر انه
5: بالسيارة.
6: انه بالسيارة طلع من الشغل وشاف الولد في السيارة
5: بس ما مات
6: الولد كان لا
5: يعني
6: كان الساعة الصبح فما بالك ان الحم الحين
5: احنا جايين على موسم الصيف فاذا ايش بتقول للاهالي كلمة هيك للاب للام لاي حدا بيصوب بيوصل طفل معه بالسيارة
6: اليوم خلي تذكر اذا الاب اخذ الولد الام بتعرف ان الولد مع الابو تسأله كل يوم وصلت الولد ولا ما وصلت الولد الشيء الثاني في وقايات اليوم كراسي حساسات في أجهزة تقدر تركب سيارة الجداد اليوم صار تعرف إذا حد قاعد على الكرسي تعرف إنه قاعد على الكرسي بتصير شيء لك على التليفون
5: بدي أقول إشي مؤلم إنه حط مع ابنك أو بنتك إشي اللي أنت ولا يمكن تنساه وبقولها بأسف
6: تليفون
5: يعني تخيل انه الواحد ممكن ينسى ابنه بس مش ممكن ينسى تليفونه فاذا حط تليفونك مع طفلك علشان ما تنساش يعني
6: في ناس
5: بقولها بألم انا يا ادم
6: للاسف في ناس بتستخدموها بيعطوا الولد بيعطوا له مثلا على اليوتيوب بيقول احضر عليه في الاخر راح يعرف انه التليفون معه
5: فهيك بتذكر انه ياخذ ابنه ينزل ابنه من السياره فاذا لا تنسوا اطفالكم في السياره شوقيه عروق منصور صباح الخير شوقيه
8: صباح الخير إيمان وصباح الخير لضيفك الكريم آدم الطوري وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين أيضا
5: هلا فيكي وبتعرف في واحدة من الأشياء هيك المميزة في آدم الطوري غير إنه هو يعني مثقف وواعي كمان لهجته كتير حلوة يعني حاسة حالي إني قاعدة في النقب عم ببث من النقب هيك تعرف هاي اللهجة الحلوة
8: اللهجة العربية الحقيقية بصراحة
5: يعني. الأصيلة هيك الأصيلة طيب هلا ايش دبابيسك في مين اللي بتلخصي فيها احداث الاسبوع شوقيه
8: الدبوس الاول يا ايمان كل يوم او كل اسبوع يسقط اسم جديد صوره جديده لضحيه وبيت يدخل الحداد والسواد القتل في مجتمعنا لم يعد يشكل صدمه بل خبرا عاديا في نهايه نشرات الاخبار الاخطر من الرصاص اننا بدانا نعتاد المشهد نغضب لساعات نكتب على وسائل التواصل الاجتماعي الله يرحمه ثم نعود إلى حياتنا صار الدم أمرا عاديا حتى بيان استنكار فقط من رئيس البلدية أو رئيس مجلس البلد التي يقع فيها حادث القتل أصبح كرفع العتب أقولها بأعلى الصوت الصمت والسكوت شركاء في الجريمة ثم نقول رئيس الحكومة والوزراء وخاصة وزير الأمن الداخلي ألا تشعرون بالخجل عندما تسمعون أعلى نسبة للجريمة في العالم في المجتمع العربي في دولة إسرائيل؟ مجتمعنا سبق دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية حتى مصر اللي عدد سكانها 109 مليون ما فيها جرائم قتل مثل عنا والدبوس الثاني كل مرة نسمع فيها عن زوج قتل زوجته نعود للسؤال لكن بعد فوات الأوان لماذا لا ينتبه الأهل؟ وهل يكفي أن نفحص القدرة المادية للعريس فقط بينما لا نهتم لسلامة العريس النفسية والعقلية؟ ربما حان الوقت لنفكر بجدية هل يجب أن تكون هناك خطوات وقائية وفحوصات وتوعية حقيقية قبل الزواج؟ لأن حماية الأرواح لا تبدأ بعد الجريمة بل قبلها والدبوس الثالث مع افتتاح موسم السباحة يعود البحر والبرك إلى حمل وجه الفرح ووجه الخطر لذلك من هنا رسالة إلى الأهل حرص وانتباه ويقظة البركة الهادية والبحر الجميل قد يحملان في الأعماق غرقا لذلك لا ثقة مع الماء المؤلم والمفجع حين تعود بعض العائلات من البحر أو البركة بابن ناقص حيث يصبح العمر كله وجعا لذلك دقيقة قد تسرق حياة كاملة انتبهوا والدبوس الرابع يخرج العامل صباحا إلى عمله بكل التفاؤل لكي يعود إلى بيته وهو يحمل الحياة الكريمة لعائلته هذا العامل لا يبحث عن نعش يعود فيه إلى البيت لذلك نسأل لماذا نسمع يوميا عن سقوط العمال أو إصابات العمال في أماكن العمل هل أصبحت حياة العامل أرخص من شروط السلامة؟ كم عامل يجب أن نفقد حتى ننتبه إلى إجراءات الأمان؟ ما رأي الشركات والمقاولين؟ والدبوس الخامس أمام رغم أن المجتمع العربي يشكل 20% من سكان الدولة إلا أنه ما زال غائبا في مجالس الإدارة داخل القطاع التجاري الإسرائيلي وكأن الكفاءات العربية غير موجودة أو غير مرئية العجيب أن الحديث عن التنوع والمساواة يرفع كشعارات في المؤتمرات والإعلانات، ولكن عند واقع التأثير واتخاذ القرار تبقى الأبواب شبه مغلقة. فكيف يمكن الحديث عن اقتصاد يمثل الجميع بينما شريحة كاملة من المجتمع ما زالت بعيدة عن الطاولة؟ والدبوس السادس، أنتقل سيارتك دقائق في موقف مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة قد يبدو أمرا عاديا، لكنه لشخص يحتاج هذا الموقف يعني ألما وحيرة أو حتى عجزا عن النزول والوصول بكرامة. مواقف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ليست مساحة فارغة، بل حق إنساني واجتماعي خصص لهم. لذلك على سائق السيارة العادية أن لا يبرر أنه مستعجل، عليك احترام الإشارات وفتش عن موقف خاص لك. والدبوس السابع، سؤال: لماذا اختفت الأعمال التطوعية في أكثر مدن وقرانا؟ لكن في هناك تفاؤل. غدا مجلس جد في المثلث أعلن عن يوم تطوع لتنظيف الشوارع والأرصفة وزرع الورود. الانتماء ليس بالكلمات بل بجعل قرانا ومدننا أجمل ولو بوسائل بسيطة. بالأعمال التطوعية نربي جيلا يرى في الشارع مسؤولية وفي النظافة ثقافة وفي العمل الجماعي حب الوطن، لأن الوطن يبدأ من باب البيت والشارع والمدرسة، وكل بقعة نحرص أن تكون نظيفة. والدبوس الثامن، المطبات في الشوارع يفترض أن تكون وسيلة أمان تنظم السرعة وتحمي الأرواح، لكن عند المقارنة بين البلدات العربية واليهودية نلاحظ الفرق في التخطيط والتنفيذ. في شوارعنا المطبات عشوائية بارتفاعات غير مدروسة بدون عاكسات أضواء، بينما في البلدات اليهودية المطبات تتميز بالهندسة الدقيقة وإشارات واضحة وتوازن بين سلامة وسلاسة القيادة. والدبوس التاسع، في الأعمدة المائلة التي هي على وشك السقوط في الحارات والشوارع والأزقة في القرى والمدن العربية، من المفروض أن تكون هناك متابعة يومية من قبل السلطة المحلية وشركات الكهرباء والهواتف لتصحيح أي خلل، لأن عمود مائل قد يسبب بكارثة لعابري السبيل أو لأصحاب الحي. والدبوس العاشر، في بعض الصفوف يتحول المعلم من مساحة احترام وبناء إلى مواقف إحراج لا داعي لها. حين يعلن المعلم عن علامات الطلاب أمام الجميع أو استخدام طرق غير تربوية مثل تكليف طالب بتوزيع أوراق الامتحان وكشف النتائج بشكل علني، فيشعر الطالب أن التقييم تحول إلى نظرات وتعليقات. التعليم ليس فقط أرقاما ودرجات، بل كرامة تبنى أو تهدم بكلمة نفسية الطالب، والمعلم الحقيقي لا يرفع صوت العلامة بقدر ما يرفع قيمة الطالب. الفرق كبير بين أن تعلم وبين أن تحرج باسم التعليم. وهنا إيمان لابد أن نشير إلى أقوال وزير المالية سموتريش الذي يتوقع أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المعلم. نقول لسموتريش، إذا المعلم بكل شخصيته وعلمه وصل مجتمعنا إلى هذا الوضع، فكيف سيكون شكل مجتمعنا بالذكاء الاصطناعي؟ وأخيرا إيمان، يا رجال المشترك تنازلوا، المجتمع العربي لن يتحمل التصريحات والاتهامات. أنتم في واد ومشاكل مجتمعنا في واد. وإلى اللقاء يا إيمان.
5: شوقية عروق منصور، شكرا جزيلا لك شوقية. شكرا, شكرا. هلا.
9: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
10: محرزي
9: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
11: إذا بتبعتش
12: أكيد بتربحش
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
14: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
15: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر حلبجي
16: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار غسالة 9 كيلو 999 شيكل شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
17: الليلة على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد
18: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل
17: موسم غير تقليدي وغير عادي
18: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها
19: أشعلها أبو الورد أشعلها
10: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
11: الله الله يا أبو الورد.
5: برنامج نسيم الصباح، ضيفي هنا آدم الطوري المتحدث باسم اتحاد الإنقاذ. وأثناء الإعلانات تحدثنا عن موضوع الغرق آدم، وذكرت أنه مر عليك حالات غرق اللي أنت شاركت في إنقاذ.
6: صحيح.
5: السؤال، قدرتوا تنقذوا ولا كان في حالات اللي ما قدرتوش؟
6: شوف، إذا بنحكي على حالات غرق ممكن نفكر بس بحر وبركة. في بلاد في البيت تبعهم غرق، في جردل، في بركة سباحة صغيرة الأم فتحتها فوق الدار وتركت الولد يسبح لحاله وراح.
5: بتذكر هاي الحالات.
6: في سبع حالات وصلت لها هيك أشياء. أنا بس بركات والجردل هذا الطشت ما بعرف شو سموه.
5: أيوة.
6: اللي بيحمموا فيه الولد، بتخلل مثلا البنت أو الولد وبتروح مثلا تجيب له إشي. الإشي هذا الثواني هذول الولد ممكن يطيح في المية وما بيعرف ينقذ حاله
5: بثواني. إحنا عم نتحدث عن الثواني. ثانية مهمة.
6: اليوم الإنسان ممكن في حالة الخوف، أصلا غرق شو بسبب الغرق؟ هو نتيجة خوف.
5: نعم.
6: ممكن تسحب الماي وتعبر الرئتين ماي وهيك بصير عندك حالة اختناق داخلي.
5: نعم.
6: فالولد شو الولد إذا طاح ما عنده إيدين يرفع حاله.
5: صح.
6: ممكن يشرب مي ويظل يشرب مي لما تتعبى.
5: وأنت لفتت انتباهنا إنه صحيح إحنا دائما مننبه من الغرق في البحر، في بحيرة طبرية، في برك السباحة، بس يا جماعة كمان في البيت، في طشت جردل، في البانيو، في أي بركة صغيرة بلاستيك هاي بيشتروها بيحطوا مي. حلو إنه أنتم بدكم أولادكم ينبسطوا بالمي، بس ما ينتركوا.
6: في حالة غلط كان في جردل مي تبع المزقان، في ناس بتحط جردل مي
5: علشان ياخذ مية
6: بالضبط. هسه الولد شو سوا؟ حاول ينزل حاله، فكان الجسم اللي فوق أثقل من اللي تحت فغاز. يعني تخيل تطلع ولدك وهو كل راسه جوة في المي.
5: يا إلهي،
6: تخيل قديش شعور ممكن صعب.
5: انتبهوا
6: من كل شيء.
5: انتبهوا. نرحب بضيفنا التالي، عادل عامر، أمين حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أهلا بك عادل، تحياتي.
12: أنا أستاذ إيمان، أنا أمين عام الحزب الشيوعي.
5: أمين عام الحزب الشيوعي. نعم.
12: فإذا أمجد شبيطة.
5: نعم صحيح. لا عفوا. فإذا إحنا عم نتحدث عن الانتخابات غدا لتشكيل انتخاب القائمة الانتخابية للكنيسة، فهيك أعطينا فكرة إيش اللي راح يكون بكرة أستاذ عادل.
12: بكرة من ساعات الصباح، الساعة 10 الصباح، سوف يجتمع أكثر من 900 مندوب مجلس الجبهة من كافة أنحاء البلاد عربا ويهودا من أجل انتخاب المقاعد الست الأولى في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للانتخابات القادمة.
5: المرشحين عمليا كيف تقسيمهم بين مقعد أول بين تاني تالت؟ هل في أيضا أماكن مضمونة للنساء؟ لأنه كان في حملة اللي بالطالب يكون في 50-50 للنساء.
12: طبعا التحصينات احنا ما في عنا، اما تاريخيا دائما تواجدت نساء في قائمة الجبهة في مواقع متقدمة. تركيبة قائمة الجبهة تتم او انتخابها يتم بشكل ديمقراطي تام جدا، مع لأنه إحنا كمان تنسيش إيمان إنه إحنا كمان حزب يعني متواجد على مستوى البلاد مثل ما حكيت لك عرب ويهود، ولهذا السبب كمان يعني عملية الاختيار هي عملية ديمقراطية حتى الرمق الأخير مثل ما بيقولوا.
5: معروف إنه عايدة توما وأيمن عودة مش راح يكملوا.
12: صحيح.
5: فإذا ماذا يعني ذلك بالنسبة للي راح ينتخبوا لتشكيل قائمة الجبهة الانتخابية؟ هل نتوقع إنه إيش راح يجوا بإشي تاني بطريقة مختلفة؟ راح يكون في تغيير غير بالنسبة للأسماء أخ عادل؟
12: نحن دائما يعني شعبنا لهذا المؤتمر غدا هو أن الجبهة تتجدد، ولهذا السبب هذا يعني أن هناك وجوه جديدة سوف أو عرضت نفسها للترشح وسيتم انتخابها غدا. هذا أمر إيجابي جدا في حياة كل حركة سياسية، فكم بالحري عندما نتحدث عن تنظيم حزبي عريق، الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية المتواجدين على الساحة منذ أكثر من 100 عام، وهذا حزب عريق جدا. يعني نخوض الانتخابات منذ الكنيسة الأولى، دائما هناك وجوه جديدة. هناك إطار عام لسياسة الحزب والجبهة، وهذه الوجوه الجديدة ملتزمة التزاما عميقا بالفكر وبالسياسة وبالممارسة لخط فكر ونهج الجبهة. دائما القوى الجديدة تأتي بطاقات جديدة، تأتي بأساليب جديدة، تأتي بهم أفضل، وهذا يعطي التنظيم، يعطي الحراك السياسي في المجتمع العربي والقوى الديمقراطية اليهودية نفسا جديدا ومتجددا.
5: وضيف هنا آدم التوري أخ عادل كمان بحب يسألك يمكن عن الموضوع اللي بيشغل بال المواطنين العرب كافة. أيوة آدم
6: صحيح، أنا سألت في البداية ولكن بوجه لك السؤال ما دامك معنا. الله أول شيء يعني يبارك فيكو. قداش مدى الجبهة عندها استعداد لإقامة شراكات أو في المشتركة، وكمان هل في ممكن يكون ممثل زي ما كان قبل عن النقب والتحديات اللي في النقب؟ يعني شفنا قداش في تحديات، قداش في أمور ممكن تكون في قائمة مشتركة وغير مشتركة.
5: فإذا هون نقطتين بسألك بالزبط. بسألك عن القائمة المشتركة وبسألك عن تمثيل النقب يا أخ عادل.
12: أولا كل التحية أستاذ آدم. شوف تاريخيا من خاض الانتخابات منذ الكنيسة الأولى حتى عام 1977 هو الحزب الشيوعي لوحده. في 1977 أقمنا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهي قائمة تحالفية تشاركية

0: نحن نعي جيدا ما يواجهه مجتمعنا من آفة العنف وتمييز في الميزانيات. وبما أنك ذكرت أيضا النقب، نحن نرى بأن النقب اليوم هي ليست مسألة تمثيل، هي مسألة سياسية من الدرجة الأولى. المخططات وخاصة الآن مخطط شكلي الذي يريد أن يسلب أهلنا في النقب حقهم في وطنهم، حقهم في أرضهم، أمر في غاية الأهمية. ولهذا السبب هناك رفيقنا المحامي يوسف العطاوني مترشح على المحل الرابع ضمن القائمة، ونحن نرى بهذا بقضية النقب هي قضية سياسية وليس فقط قضية تمثيل، أي بمعنى أنه يجب أن يكون صوت النقب عاليا في هذه الانتخابات وكذلك في البرلمان، لأنه المخطط هو خطير جدا بكل ما يتعلق بأهلنا.
1: عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي، طبعا تحية إليك ولا أمجد شبيطة كمان. نحن براديو مكان سوف نتابع هذه الانتخابات لتشكيل القائمة الانتخابية للجبهة للكنيسة القادمة. الانتخابات تجري غدا. شكرا إليك عادل. شكرا،
0: مرحب بكم، أهلا وسهلا.
1: تحياتي.

0: هلا فكرة شوي هيك غنائية فنية ولكن إخبارية كمان، لأنه اليوروفيجن المسابقة الأغنية تقام غدا. ينضم إلينا الآن الزميل شادي بلان، محرر البرامج الثقافية والفنية في راديو مكان. أهلا بك شادي.
1: صباح الخير إيمان، صباح الخير لضيفك كمان وللمستمعين.
0: أهلا فيك. إذن يا شادي، أولا خلينا نبدأ من الآخر. امبارح كانت التصفية نصف النهائي، وبالتالي صحيح. تشكلت القائمة لليوروفيجن لبكرة. كيف بتشوف هاي القائمة اللي وصلوا لهاي المرحلة النهائية، ومن ضمنهم طبعا نعم بيتان اللي بيمثل إسرائيل؟
1: صحيح، اكتملت القائمة زي ما حكيتي. يوم الثلاثاء اختاروا 10 دول، يوم الخميس اختاروا 10 دول، وفي كمان 5 دول اللي انهن الحق انه يصعدوا. فعندنا 25 دول رح تتنافسوا يوم السبت بدأ من الساعة 10، بينما فيهن الأغنية اللي عم نسمعها بالخلفية أغنية نعم بيتان اللي بتمثل إسرائيل. وزي ما سبق حكينا كمان في ضجة سياسية كبيرة هالسنة بترافق اليوروفيجن، خاصة إنه في أكثر من دول اعترضت على إنه توصل أصلا وتشارك بسبب مشاركة إسرائيل. وبنشوف كمان، رح نشوف كمان اليوم من الصبح مظاهرات عديدة في فيينا بتطالب بمنع إسرائيل من المشاركة،
0: مظاهرات ضد إسرائيل. آدم إيش بتسأل لزميلنا شادي؟
2: حبيت أسأل إيش مهمة هذه المسابقة، إيش أهميتها؟
1: أهميتها إنه هي زي منصة دعائية لكل دولة تستخدمها إنه تروج لدولتها، لثقافتها، لشعبها. وهنا ملاحظ انه كمان انه اخذوا الموضوع هون سياسيا بشكل واضح وكبير باسرائيل.
0: فاذا انت ذكرت انه في كمان مظاهرات ضد اسرائيل وضد مشاركه اسرائيل، قديش هذا بالاخر بياثر على التصويت يوم السبت، وكيف راح يتحدد الفائز شادي؟
1: الفائز راح يتحدد 50% اصوات لجنه التحكيم اللي هن مش معروفين، مجهولين الهويه. من كل دول بيختاروا 7 اشخاص اللي بيختاروا، والباقي 50% هن أصوات الجمهور. وهون السؤال الكبير، إذا الجمهور رح يعاقب بين أسين إسرائيل ولا رح يعطيها المرتبة الأولى، لأنه التوقعات كتير توقعات بتقول إنه الأغنية قوية وفي لها إمكانية إنه تفوز.
0: لما بتقول قوية، يعني إحنا صرنا نشوف إنه اليوروفيجن اليوم صار كتير شو، يعني رقص وتنطنط وملابس غريبة وكتير إلكترونيات. هاي مش فترة ليتل بيس وهولد مي ناو، تغير الطريقة يا شادي.
1: صح، معك حق. بتوجهوا، حكينا إحنا قبل إنه بتوجهوا أكثر للشباب، وظهر هاي المواضيع اللي هي وهاي الإيقاعات وهاي الحركات المثيرة بتثير الشباب، بدور انه يلفتوا الانظار عشان يضلن بالذاكره تاعت المشاهد اللي بتابع. في 25 اغنيه بدك تتذكرك اغنيه واحده تعلق معك.

0: تحكي وعشان تربح.
1: انا بتذكر السنه الماضيه من بين كل الاغاني بالاخر ضلينا متذكرين اغنيه اسبريسو اللي ما لها ولا فازت بشيء, بس هي اللي كانت ترند. ايوه ادم,
2: اعطينا فكره عن السنوات الماضيه كيف كانت يعني.
1: وحضرت لنا انت شوي كمان عن السنوات الماضيه شادي.
0: حكيت انت اغاني بنسمع ونتذكر شويه اغاني اذا بتحبي بعد شوي من سنوات ماضيه. عم نحكي عن 70 سنه هالمسابقه.
1: واو, صار لها 70 سنة.
0: اللي أقيمت بهدف إنه جمع أوروبا على الموسيقى. 70 سنة صلهن يقدموا هالمسابقة, وراح يكون في كمان ضيوف اللي هن فنانين سبقوا شاركوا أو فازوا بالمسابقات بسنوات ماضية, راح يكونوا بمناسبة 70 سنة موجودين بالحفل يوم السبت.
1: طب يلا نسمع إيش حضرت لنا. هيك شوية نوستالجيا زي ما بيسموها.
0: وآخر واحدة مفاجأة.
1: يلا
0: يلا

0: شادي كانت أغاني رومانسية زمان صح؟ اليوم
1: صح
0: صار كله
1: ذكرنا.
0: خبط وطبل وطنطنت على المسرح. زمان كانت
1: صح،
0: الأغنية هادية ورومانسية،
1: أغاني
0: واللغة الفرنسية
1: كلاسيكية.
0: كانت كتير طاغية على اليوروفيجن.
1: صح، ولهالسبب كمان نوع تبان اللي أصله فرنسي كمان بغنيه بالفرنسي هالسنة.
0: بالضبط، هو يعني في مقاطع بالفرنسي وبالانجليزي وكمان
1: بالعبري جملة.
0: بالعبري. كيف
1: صحيح.
0: بتشوف يعني الاغاني اللي يقال لها احتمالات كبيره؟
1: ممكن أغنية فنلندا حلوة، كمان أغنية اليونان عاملة ضجة والتوقعات، أو اليونان أو فنلندا. الليلة إسرائيل كانت وصلت للمرتبة الرابعة بالتوقعات، عودة تراجعت للخامسة.
0: كمان آدم
1: كانت
0: كان بده يسألك عن احتمالات إنه إسرائيل تفوز، يعني
1: صح،
0: في احتمالات للفوز ولا مش
1: الإعلام
0: هالقد
1: الإسرائيلي
0: 100%؟
1: بروج كتير إنه ممكن جدا
0: ممكن.
1: ممكن.
0: إيش كمان حضرت لنا من اليوروفيجن شادي؟
1: إسرائيل شاركت طبعا من السبعينات، من أوائل السبعينات، وربحت 4 مرات. بتمنوا إنه يربحوا المرة الخامسة. خلينا نتذكر الأغاني اللي ربحت،
0: يلا
1: اللي فازت إسرائيل فازت فيها.

0: شادي بلان عم بيجيني كتير رسائل وشكروك انه هيك رجعتنا لذكريات الاغاني الحلوة. فاذا خلينا بس نقول انه طبعا متابعة اليوروفيجن ممكن من خلال هيئة البث على مكان وعلى كان, لانه حقوق البث, وعلى راديو مكان لانه حقوق البث هي لهيئة البث. شادي بلان المحرر ومقدم البرامج الثقافية والفنية في راديو مكان, رائع كما دائما, ولنا لقاء عشان نلخص كيف كان ومين فاز ونعطي تقييم للمسابقة
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك شادي, شكرا,
1: نهارك حلو,
0: وأنت كمان شكرا جزيلا. عشان نكون مع ضيفنا الأخير بدي أسمع منك آدم بالنسبة للأحوال الجوية. احنا مقبلين على فصل صيف, ايش بيصير عندكم انتو كوحدات لإنقاذ وإسعافات أولية من الحالات بتشوفوها من الشوب, من الناس اللي بتوه برحلة بتعرف بتقعدوا ساعات تنقذوها؟ أعطينا كلمة عن هذا الاشي.
2: اذا بنحكي على الأسبوع اللي فات كان في عندنا حالتين إنقاذ اللي كانت في بحر الميت, كانت عندنا حالة إنقاذ مستجمين كانوا طلعوا وتاهوا في بحر الميت وعن طريق الطائرات المصيرة اللي لقيناهم
0: طلعوا تاهوا
2: بالضبط. كان تحديات
0: الجوية, يعني إذا بتعرفوش تروحوش لحالكم, خذوا مرشد اتأكدوا.
2: اليوم التحديات الجوية كمان بتحدي بتسوي عندنا تحديات احنا كمان في الأدوات اللي عندنا في الإسعافات. يعني مثلا إذا بنحكي على مطر, كيف ممكن تكون السيارة اللي راح توصل المصاب؟
0: نعم.
2: إذا كان في وحل في قرى غير معترف بها تكون 4x4 سيارة, يعني بتكون في جبال, إيش ممكن شيء طائرة أو سيارة أو,
0: نعم.
2: أو دراجة نارية. كثير تحديات اللي هي بتغيرها هي بس الطقس, فما بالك الإنسان نفسه ممكن يتغير. بطة كان ما بيشرب ماي,
0: نعم.
2: في فصل الشتاء كان جسمه دائما بارد, والحين مع الحام تعود على الشيء.
0: بتروح رحلة خد معك 4 لتر 5 لتر, بيكون في حتى تعليمات كم لتر ماي للشخص,
2: للشخص
0: مش أنينة لترين للعيلة. يعني
2: اليوم فيه الناس بتشرب كوباية خلاص على كل يوم,
0: بتفكر إنه هيك بيكفي. بالزبط. خلينا نرحب مع بعض بالبروفيسور مصطفى عصفور, وهو الباحث والمحاضر والخبير في علوم الجغرافيا والكرة الأرضية. أهلا بك بروفيسور مصطفى.
3: صباح الخير, أصاب الله أوقاتك, أهلا وسهلا.
0: أهلا, صباح النور. اشرح لنا الأحوال الجوية اللي عم نمر فيها, يوم شوب يوم برد يوم شتاء يوم صيف, يوم منيجي من عنصكم يوم منيجي مع جاكيت,
2: 4 فصول في فصل واحد.
0: أقول لك آدم 4 فصول بفصل واحد, شو اللي عم بيصير بروفيسور مصطفى؟
3: نعم, احنا طبعا بداية يجب أن نوضح أنه نحن في, في, في, في فصل انتقالي لفصل الربيع, وما يميز الفصول الانتقالية هي التقلب في حالة الطقس بشكل واضح. يعني الانتقال من الحرارة في خلال النهار حرارة عالية نسبيا, وبالليل يكون بارد جدا أو بارد أكثر من النهار, وهذا طبعا ما يميز الفصول الانتقالية. ولكن يجب أن أشير هنا أن الفصول الانتقالية للأسف في الفترة في السنوات الأخيرة ونرى بالذات في هذا العام أيضا أنه هنالك الفارق حاد جدا ما بين الحرارة في بين الليل والنهار, وهذا طبعا الفارق يعني لم نعهده في الماضي. هذا طبعا يعول عليه بسبب التأثيرات واستنزاف الموارد الطبيعية واستغلال الإنسان للطبيعة والتأثير البيئي للإنسان بسبب
0: باختصار احنا عم نخرب الكرة الأرضية. آدم الطوري بده يسألك بروفيسور مصطفى.
2: حبيت أسأل ايش التوقعات خلال الأيام الجاية؟ احنا جايين على العيد, العيد اللي فات كانت مطر, العيد هذا شو راح نعيد؟
3: نعم, وهي نقطة احدى التساؤلات الجميل جدا, ولكن من الصعب جدا أن نعطي جواب شافي في الموضوع, وذلك بسبب التقلبات وبسبب التغييرات الحادة التي ممكن تحدث. من الصعب أن نعطي تنبؤ معين لأكثر من 3 أيام أو 4 أيام, هذا كل ما تزيد فوق 3 أيام نسبة التنبؤ وتكون قليلة جدا, لأنه نحن نتحدث على نظام ديناميكي متحرك متغير بخلال ساعات قليلة.
0: صحيح.
3: من الصعب جدا التنبؤ لكمان أسبوعين, تحكي عن العيد يعني بعدين له العيد حوالي ما يزيد حوالي 10 أيام,
0: ولكن اليومين الجايات علينا اللي فهمته أنه انخفاض في درجة الحرارة.
3: نعم. يعني ممكن أقول لك خلال اليومين الجايات, نعم, حسب طبعا الأخبار الاصطناعية والمحاكاة المحوسبة لحالات الطقس نرى أنه لك في انخفاض درجة الحرارة, وربما وربما هطول بعض الأمطار، طبعا زخات بسيطة جدا في بعض الأماكن، وهذا طبعا ممكن وتوقع. وممكن أنا يعني أعطيك أمرا غريبا بعض الشيء، في الأمس يعني على درجة حرارة كان 33 درجة مئوية، يعني خلال الساعة 6 المغرب 33 درجة مئوية، والغريب الغريب كان قزح في منطقة حيفا وذكرون يعقوب. فهذا أمر يعني تخيل أنت قزح على سبيل المثال على الساعة 6 المغرب، هذا أمر نادر.
0: تعرف ايش بدي اقول؟ سبحان الله. عنجد بالاخر واحد بقول سبحان الله. بروفيسور مصطفى عصفور، شكرا جزيلا لك يا بروفيسور مصطفى، يعطيك العافيه.
3: اسعد الله اوقاتك.
0: اهلا فيك. وفيما تبقى لدينا من وقت بدي اسمع منك ضيفي ادم الطوري المتحدث باسم اتحاد الانقاذ، ايش بتقول لمجتمعنا العربي؟ وانت ذكرت كمان جاي علينا عيد، الله يهدي البال وبدنا نمر بسلام وبامان، فاذا ايش بتحب تقول لابناء مجتمعنا؟
2: شوفي، تعال نحكي تلخيص للي حكيناه، يعني هي كانت نقاط كانت حكي، ولكن هي نفس الشيء. يعني نحكي على جرائم العنف والجريمه في المجتمع العربي وعدم اطلاق النار، بنحكي إن ننتبه للاولاد في البيت وغير البيت وفي الاماكن العامه، ننتبه لهم. شفنا سقوط من علو في مكان عام، كان طفل سقط من علو. بنحكي كمان على
0: حوادث الطرق وشبابنا
2: والطرق، يعني بنحكي على تلخصات اللي هي بنرجع على بداية الحلقة، وهي كان عنوان اليوم نفسه الوقاية. الوقاية هي أهم من العلاج نفسه. إذا كان في وقاية ما راح يكون في علاج. لذلك نصيحتنا دائما خذوا بالأسباب، اعتبروا في حادث في طريق خطر لا تمروا لا تفوتوه. شفنا في حوادث قبل اللي هي ناس حاولت تمر مثلا سيل مي أخذتهم. نحن نحكي قبل شوية مع البروفيسور بيقول في تغيرات كل يومين وثلاث. يعني ممكن الحين شمس وكمان شوي مطر. فممكن يكون سيل في النقب. غير احنا يعني عندنا غير قرى ساكنين في.
0: وايش بتقول لزملائك في اتحاد الانقاذ اللي انتم بتشتغلوا كتير صعب عمليا، منكم اللي هم بيشتغلوا كشغل ومنهم المتطوعين كمان؟
2: اول شيء الله يعطيهم الصحه والعافيه ويقدرهم على كل جهد بيسووه وعلى كل شيء بيعطوه وعلى كل حياه انسان بينقذوها. اليوم مش مفهوم ضمنا للمتطوعين اللي بيطلعوا من بيتهم بيخلوا بيتهم في حالات صعبة. شفناهم في الحرب، شفناهم في حالات صعبة. شفناهم على الساعة 2 اللي بينادي على التليفون انه طالع لحالة اغماء او غيرها. بنشوف اللي بيطلع من بيته اللي بيخلي الفرح تبعه بيطلع ينقذ حياة انسان. انا بعرف واحد بيجوز ولده قبل كم اسبوع، كنت في الفرح تبعه اجى اتصال على اساس في حريق في بيت، خلانا وراح قال لهم شوف وارجع.
0: يا الهي بارس ابنه.
2: بارس ابنه.
0: هاي الانسانيه.
2: هذه الانسانيه عن جد، هذه الانسانيه. انا بتوجه لكل مسعف ان اولا يعني يفكر ان في ناس تستنى في البيت ويقدم اللي بيقدر عليه لينقذ حياة الانسان. والناس عامة يعني المجال مفتوح للي بده يتطوع يتعلم الدورة، ممكن يسجل يفتح يخوذ اتسلاء على الانترنت، يسجل اللي بده يتطوع يتعلم الدورة. وأولا نتمنى إن شاء الله نمر هذا العيد كمان بسلام
0: إن شاء الله،
2: ويكون مجتمعنا دائما بسلام، وإن شاء الله تكون في تغيير لا بتحتاجونا ولا بنحتاجكم إن شاء الله.
0: آدم الطوري، كتير كنت سعيدة بحضورك. تحية إليك، تحية لمدينة راهات، للنقب كله، للمسعفين جميعا بغض النظر في كل أنحاء البلاد، وبتمنى دائما أشوفك في أفضل الأماكن وأعلى المراتب. وشكرا، كل عام وانتم بخير وجمعة مباركة. شكرا جزيلا. إلى هنا حلقة اليوم برنامج نسيم الصباح. أنتجت البرنامج ريتا تيودوري، كوبي مور هندسة إذاعية، كنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكتروسومار المغار وفروعها الـ10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
6: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه عناوين الساعة. مصادر فلسطينية تقول إن مستوطنين أحرقوا مسجدا ومركبتين في قرية جبيبة قرب رام الله. بن غفير يدعو إلى تشجيع الهجرة الفلسطينية من قطاع غزة ويهودا والسامرة. مصرع الشاب المقدسي بلال عاصي ناصر في حادث سير ذاتي في العاصمة. آفة حوادث العمل تواصل حصد مزيد من الأرواح.
0: راديو مكان الأخبار.
11: العاشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة. قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم مسجدا ومركبتين وأخطوا شعارات عنصرية على جدران في قرية جبية شمال غرب رام الله. دعا وزير الأمن الوطني إيتمر بن غفير إلى تشجيع الهجرة الفلسطينية من قطاع غزة ويهودا والسامرة وإلى توطين يهود في لبنان. جاءت أقواله هذه الليلة الماضية بمناسبة توحيد شطري أورشليم القدس. تقام الساعة 1 من بعد ظهر اليوم جنازة رقيب أول نيجيف داغان البالغ من العمر 20 عاما، والذي سقط في جنوب لبنان أمس إثر إصابته بقذيفة هاون أطلقها حزب الله. من المقرر أن تستمر في واشنطن اليوم المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته. وأفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات التي جرت أمس كانت مثمرة وإيجابية. لقي الشاب يوسف بلال عاصي ناصر البالغ من العمر 25 عاما من حي العساوية في شرقي أورشليم القدس حتفه، وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهما داخل نفق اليدين بالعاصمة مساء أمس. بالقرب من المنطقة الصناعية في شهم لقي صباح اليوم عامل خمسيني حتفه بعد أن صدمته شاحنة، ويفيد مراسلنا أيات حرب أنه تم إقرار وفاة العامل في المكان. يجري جيش الدفاع حتى ساعات ظهيرة تمرينا لاختبار مستوى الجاهزية خاصة في المنطقة الحدودية الشرقية، وتلاحظ خلال هذا التمرين حركة نشطة لقوات الأمن بمنطقة الفنادق بالبحر الميت وعلى طول الحدود الشرقية.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتهب رياح غربية نشطة. انتهت النشرة مستمعينا الكرام، نلتقي عند رأس الساعة إن شاء الله، إلى اللقاء.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
12: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
13: محرزي،
12: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
14: إذا بتبعتش
15: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
16: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
17: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
18: غدا نوعاً بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026.
17: نوعاً بتان في نهائي يوروفيجن 2026 غداً في 10 على مكان، في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
3: الله أبو الورد.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: 2016 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: أهلا بكم مستمعين هذه عناوين الساعة اتهام كمال واكد من عرابي بمحاولة قتل رئيس بلدية عرابي الكشف عن أن رئيس الأركان زمير زار الإمارات خلال الحرب مصادر فلسطينية تقول إن مستوطنين أحرقوا مسجدا ومركبتين في قرية جيبيا قرب رام الله بن غفير يدعو إلى تشجيع الهجرة الفلسطينية من قطاع غزة ويهود والسامرة
6: راديو مكان الأخبار
5: تمام 11 معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم لائحة اتهام ضد الشاب كمال واكد من عرابي البالغ من العمر 24 عاما تنسب له فيها محاولة قتل رئيس بلدية عرابي أحمد نصار قبل شهرين بإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة كما قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شخص آخر من عرابي يبلغ من العمر 56 عاما تنسب له الوقوف وراء التخطيط لجريمة إطلاق النار وتعود خلفية الحادثة إلى مناقصات جمع النفايات في المدينة كشف مصدر أمني اليوم عن أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال ليال زميرة زار الإمارات خلال الحرب والتقى في أبو ظبي الرئيس محمد بن زايد وغيره من كبار المسؤولين ورافق زمير في هذه الزيارة ضباط رفيعون في جيش الدفاع اعترض سلاح الجو قبل قليل هدفا جويا مشبوها في سماء جنوب لبنان حيث تعمل قوات من جيش الدفاع ولم يتم تشغيل صفارات الإنذار وتفيد الأنباء الواردة من لبنان بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية صباح اليوم على بلدة نبطية الفوقة في جنوب لبنان كما نفذت غارات إسرائيلية على بلدة فرون في قضاء بنت جبيل من دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار دخام الساعة الواحدة من بعد الظهر جنازة رقيب أول نيجيف داغان البالغ من العمر 20 عاما والذي سقط في جنوب لبنان أمس إثر إصابته بقاذفة هاون أطلقها حزب الله قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم مسجدا ومركبتين وخطوا شعارات عنصرية على جدران في قرية جيبيا شمال غرب رام الله دعا وزير الأمن الوطني تمر بن غفير إلى تشجيع الهجرة الفلسطينية من قطاع غزة ويهود والسامرة وإلى توطين يهود في لبنان جاءت أقواله هذه الليلة الماضية بمناسبة توحيد شطري أورشليم القدس
6: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف
7: جاء عليك أنت بتحكي من كل عقلك
0: نوستالجيا من مكان كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس
5: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجة الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل وتهب رياح غربية نشطة انتهت النشرة نلتقي من جديد على رأس الساعة إلى اللقاء
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا مكان
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن

0: تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
6: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: يا زهرة في خيالي.
0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
8: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
9: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطمش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: طمش ما بتسمعني.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
10: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 17:00.

الحمد لله رب العالمين، أشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، صدق الله العظيم. الإخوة المؤمنون، إن للعطاء أثر على المعطي وعلى مجتمعه وأمته، فالعطاء يفجر طاقات الفرد والمجتمع ويفتح آفاقاً لبناء التنمية وعزة الأمة والثقة بين أفرادها. والإنسان المعطاء يحبه مجتمعه ويحترمه قومه ويرضى عن ذاته ويرضى عنه ربه سبحانه وتعالى. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قدم أروع صور للعطاء، ومن عطائه لأمته أنه وهبها حباً لا يبارى وشفقة لا تجارى. وكان كثيراً ما يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا. وما زال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي، حتى قال له ربه سبحانه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ومن فيض خير النبي صلى الله عليه وسلم أن عطاءه موصول إلى يوم القيامة، ومضى أصحابه وإخوانه على نهجه ينهلون من معين عطائه حتى غدوا قمما في عطائهم. الإخوة الكرام، العطاء باب مشرع لكل فئات المجتمع وطبقات الناس، وهو سهل يسير: ابتسامة، زيارة، كلمة طيبة، إماطة الأذى عن الطريق، دعاء، نفقة. فلما لا نلج باب العطاء؟ لما لا نتعلم العطاء ونسقي منه مجتمعنا وأهلنا وأمتنا؟ الإخوة الكرام، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم اشف كل مريض يتألم ولا يعلم بحاله سواك يا رب العالمين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة. اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا. كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: اشعلها ابو الورد اشعلها.
6: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
9: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
10: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
9: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
10: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. أنتم مع مكان.

0: غدا نعم بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نعم بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
2: محرزي.
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمصورون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: راديو مكان الأخبار.
1: تمام بثانية عشرة، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. دوت قبل قليل صفارة الانذار في الجليل الغربي ولم ترد تفاصيل أوفى. غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين اليوم بعد إعلانه عن إبرام اتفاقيات تجارية وصفها برائعة مع رئيس الصيني شي جين بينغ. وجدد ترامب تأكيده أن واشنطن لا تريد لإيران امتلاك سلاح نووي، وقال إن هناك تقاربا في المواقف مع الصين بشأن كيفية إنهاء الأزمة. من جانبه قال شي إن زيارة ترامب للصين تاريخية، لافتا إلى أن الجانبين قد أسسا علاقة ثنائية جديدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي البناء. كشف مصدر أمني اليوم عن أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير زار الإمارات خلال الحرب، والتقى في أبو ظبي الرئيس محمد بن زايد وغيره من كبار المسؤولين. ورفق زمير في هذه الزيارة ضباط رفيعون في جيش الدفاع. تقام بعد حوالي ساعة جنازة الرقيب أول نيجيف داغان البالغ من العمر 20 عاما، والذي سقط في جنوب لبنان أمس إثر إصابته بقذيفة هاون أطلقها حزب الله. من المقرر أن تتجدد في واشنطن عصر اليوم المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تهدف إلى وقف الحرب. وأفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات التي جرت أمس كانت مثمرة وإيجابية. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم لائحة اتهام ضد الشاب كمال واكد بن عرابي البالغ من العمر 24 عاما، تنسب له فيها محاولة قتل رئيس بلدية عرابي أحمد نصار قبل شهرين بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. كما قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شخص آخر من عرابي يبلغ من العمر 56 عاما، تنسب له الوقوف وراء التخطيط لجريمة إطلاق النار، وتعود خلفية الحادثة إلى مناقصات جمع النفايات في المدينة. اعتقلت الشرطة أحد سكان كفر قاسم في الخمسينيات من العمر بشبهة التسبب في وفاة رجل من مدعين دهسا بشاحنته في محجر بشهم صباح اليوم. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتهب رياح غربية نشيطة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل.
3: محرزي
0: طبعا، محرزي الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية

0: كوكاكولا أو زيرو، 1.5 لتر ب19.90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: غدا نعم بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نوعاً بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 غداً في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة

0: انفجار مسيرة على الحدود الشمالية، وبعد ذلك بدقائق سلسلة من صفارات الانذار في الجليل الغربي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينهي زيارته إلى الصين ويقول إنه لن يصبر كثيرا على إيران، مضيفا أن الرئيس الصيني شي قدم المساعدة في فتح مضيق هرمز. ووزير الأمن القومي إيتمار بنغفير يقول إن هناك خطة جاهزة لتشجيع الهجرة من غزة وكذلك الضفة الغربية، وكذلك دعا في خطابه إلى الاستيطان في لبنان. دون أي قلق من أي ضغوطات ستكون، يقول الوزير إيتمار بنغفير. وبالتالي هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع تصريحات وزير المالية بيتسليل سموتريتش التي تضغط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الشرطة تعلن عن فك لغز مقتل وائل سعيده من أم الغنم، سنكون مع التفاصيل بعد قليل. وفي البرنامج أيضا، حالة المصابين في انفجار مسيرة أمس في منطقة رأس النكورة، أحد المصابين الأربعة من الشيخ دانون ما زالت حالته خطيرة. العمال الأربعة هم من بلدة الشيخ دانون، سنكون أيضا مع هذا الملف. معنا أيضا الجدل في المجتمع العربي، الخدمة المدنية، مؤتمر الجبهة أيضا غدا في دار حنة لانتخاب قائمة الجبهة التي ستخوض انتخابات الكنيست، ومعنا أيضا الهايتك وحفلات التخريج، كل ذلك في حديث الظهيرة. تحية لكم مستمعين في كل مكان، يوسف شداد معكم وراء الميكروفون، في الإنتاج جسلين محميد بريك، ريتا تيودوري أيضا في الراديو المصور، كوبي مور في الهندسة الإذاعية. نبدأ مستمعينا مع مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. تحية لك إياد، أهلا بك.
1: أهلا بك يوسف.
0: الحديث عن جريمة قتل كانت في أم الغنم، وعلى ما يبدو الشرطة تنجح في فك لغز هذه الجريمة إياد.
1: نعم هذا صحيح يوسف، بعد تحقيقات سرية مطولة أجرتها الوحدة المركزية في شرطة اللواء الشمالي، أعلن صباح اليوم عن فك رموز مقتل المرحوم وائل سعيدة من سكان قرية أم الغنم. تفاصيل هذه الجريمة البشعة يوسف تعود إلى يوم 23 من شهر شباط فبراير من العام الجاري، حيث تلقت الشرطة في حين تفاصيل أولية حول إطلاق النار باتجاه المرحوم وائل في 20 من عمره من سكان أم الغنم عند تواجده بالقرب من أحد المخابز في القرية خلال شهر رمضان. الشرطة كانت قد باشرت التحقيق في ملابسات حدث إطلاق النار بعد أن وصلت إلى مسرح الجريمة قوات معززة وعملت على جمع الأدلة والبحث عن الجناة، وتم إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية في اللواء الشمالي. وبعد تحول التحقيقات إلى علنية في يوم 14 من الشهر الفائت، كشف النقاب عن اعتقال عدد من المشتبه بهم في هذه القضية. وخلال التحقيقات التي أجريت اتضح أن خلفية الحادث تعود إلى نزاع كان قد بدأ داخل المدرسة ثم تطور إلى شجار عنيف وطعن في الشارع الرئيسي في قرية الشبلي، قدمت على أثرها لائحة اتهام ضد منفذ عملية الطعن. هذا ما أكده الرائد إيهاب حداد قائد قسم الجريمة في الوحدة المركزية في اللواء الشمالي، دعنا نستمع إليه.
2: في ختام تحقيق أجرته الوحدة المركزية يمار لواء الشمال، تم فك لغز جريمة القتل المرحوم وائل سعيدة. تبين لنا من مجريات التحقيق أن الشاب أصيب برصاصة طائشة أثناء تواجده في مخبز عند وقت وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك. كما أظهر التحقيق أن خلفية الحادث تعود إلى خلاف بين قاصرين بدأ داخل إحدى المدارس. شرطة إسرائيل تؤكد أنها ستواصل العمل بحزم لكشف جرائم العنف والقتل في المجتمع العربي باستخدام جميع الوسائل المتاحة لديها.
1: وانتهى الأمر في هذا الحادث، حادث إطلاق النار بإطلاق وابل من الرصاص باتجاه مصالح تجارية تعود لقريب من أحد أطراف الشجار. ويستشف من التحقيقات أن المرحوم وائل لم يكن الهدف المقصود من إطلاق النار، وإنما أصيب برصاصة طائشة عندما كان داخل مركبة خصوصية ولم يتم التعرف عليه إلا بعد مرور دقائق طويلة من قبل المرة الذين استدعوا الطواقم الطبية إلى المكان. ونجحت الشرطة بجمع أدلة ضد 5 من القاصرين والبالغين لضلوعهم بحادث إطلاق النار. وأفضت التحقيقات إلى أن 5 خططوا وبدقة ارتكاب هذا الحادث، خاصة وأنهم تزودوا بشكل مسبق بسلاح رشاش وبمركبة للقيام بذلك. ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة يوسف في لواء الشمال يوم الأحد المقبل لوائح اتهام خطيرة بحق 5 أمام المحكمة المركزية في مدينة الناصر.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا لك يا تحرب مراسلنا لشؤون الشرطة.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: الملف الأول على مستوى النقاش معنا في حديث الظهيرة الأستاذ رضا جابر، باحث ومتخصص بالقانون العام والجريمة. تحية لك أستاذ رضا.
4: تحية تمين يوسف.
0: الخدمة المدنية للمواطنين العرب، علامة سؤال كبيرة جدا استمرار الجدل، وهل ستتحول الخدمة المدنية إلى مشروع عمل تطوعي؟ السؤال أبدأ معه طبعا هذا النقاش معك أستاذ رضا، هل ستصبح الخدمة المدنية مشروع عمل تطوعي وربما تكون يعني على مستوى وقع على الأذن أخف قليلا بكل ما يتعلق بالتعامل مع ما يعرف بالخدمة المدنية؟
4: يعني الموضوع أكثر معقد. أولا يجب الفصل بين من ناحية مبدئية بين موضوع التطوع وموضوع الخدمة المدنية، يعني السياقات مختلفة، المضمون مختلف، والمجال الذي نتحدث فيه بيكون مختلف. عندما نتحدث عن التطوع نحن نتحدث عن أمر اجتماعي، المجتمع يقوده، الناس تتطوع برغبتها، لا يوجد هناك إجبار، الموضوع هو في السياق الاجتماعي ومن داخل المجتمع. الخدمة المدنية هي في سياق آخر، هي ليست تطوع لأنها تفرض، الخدمة تفرض، هي واحد. اثنين، هي تتعلق في علاقتنا مع الدولة، هي تتعلق في جوهر العلاقة أو جوهر المواطنة الإسرائيلية واستحقاقات هذه المواطنة. يعني إلها بعد مبدئي في المواطنة، إلها بعد قانوني في هذا الاتجاه. ولذلك يعني يجب أن نفصل بين الأمرين، لأنه البلبلة بين الأمرين تدعو الناس إنه يوافقوا على موضوع الخدمة المدنية، وكأنه في ذهنهم أن الموضوع هو خدمة اجتماعية للمجتمع.
0: نعم، وهذا مهم جدا، وهذا مهم جدا على مستوى التوضيح، إنه أن نقبل بمشروع عمل تطوعي لا يعني أن نقبل بخدمة مدنية. أنت تقول
4: بتاتا.
0: جميل بتاتا. ولذلك لذلك
4: هذا موضوع السياقات طيب. المختلفة.
0: جميل جدا رضا، يعني كيف تفسر أنه هناك بعض من السياسيين حاول ربط التطوع بالخدمة المدنية من خلال أنه ربما التطوع يقدم لك آلية للحصول على أولا حقوق، ثانيا مساواة؟
4: لا، هو يعني الفضائين مختلفين، المجالين مختلفين، ولكن هناك دائما رغبة من القيادات السياسية الإسرائيلية دائما ربط يعني ضرب المواطن تعيتنا، والنظر إلى المواطن هذه بأنه إحنا نأخذ من المواطن أمور ولا نقدم مقابل للمواطن. يعني دائما هذه، يعني الآن أنا في سياق المواطن نفسه، المواطن عنا النظرة للمجتمع اليهودي عنا وكأنه إحنا نأكل من خيرات الدولة بشكل مجاني. وهذا ليس صحيح بتاتا. أولا بعدة اتجاهات. الاتجاه الأول والمهم أن المواطنة تحت المجتمع اليهودي هي مكتملة بكونهم يهود، ولذلك هم يأخذون حقوقهم بشكل متكامل من المواطنة. ولذلك عندما يخدم المواطن اليهودي يخدم في خدمة مدنية وعسكرية لأنه مواطنته مكتملة، ويدفع مقابلها استحقاقاتها. بالحالة تعيتنا المجال مختلف تماما في المواطن، إحنا لسنا مواطنين متكاملين المواطنين، بل بالعكس في يعني المجتمع اليهودي الدولة تحارب هذا المواطن بأنها تشل بشكل عميق الاستحقاقات في داخلها، تترك بعض الاستحقاقات الفردية فيها، ولكن كمجتمع إحنا لا نتلقى المواطنين بشكل جدي وعميق. قانون القومي سد الإمكانيات، إنه وضع المواطن في إسرائيل في تدريج وتراتب واضح، إنه المواطن الممتلئة المكتملة هي لليهود، العرب هم مواطنون منقوصون طول الوقت وبشكل مزمن. الآن شو المطلوب منا حسب الله؟ إنه نكتفي بهذا النوع من المواطن، وعندما نوافق على خدمة مدنية على هذه المواطن المنقوصة إحنا نقول للدولة إحنا يعني نوافق على هذه المواطنة المشوهة والمنقوصة، وإنه هذا النوع من المواطن مقبول علينا وهذه التراتبية مقبولة
0: طيب
4: علينا.
0: طيب أستاذ رضا،
4: عشان هيك الموضوع بالنسبة لنا إنه ليس أخلاقيا طيب. إنه تطلب من الدولة أن نكون بمثل هذا الموضوع، وأنا أريد وأكرر هذا مختلف تماما طيب. عن موضوع
0: حكيت عن هيك. طيب أستاذ رضا، طيب بعد هذا الشرح يعني الاستفاضة في الشرح، هل نجحت في فهم ما الذي يريده الدكتور منصور عباس من خلال إعادة طرح موضوع الخدمة المدنية، وبعد ذلك عدل وقال مشروع عمل تطوعي يلقى إجماعا عربيا محليا؟
4: طول أنا لأني أعرف الدكتور منصور وإلي يعني نقاش معه بمواضيع مختلفة من العنف وأمور أخرى، أنا أذهب إلى التعديل تعيه في الموضوع. يعني أنا أريد أن يعني أقنع نفسي بأنه هو يعني مقتنع بالتعديل اللي قالوا على أقواله في تل أبيب، مع أنه الإشكال بقي في ذهنية المجتمع اليهودي. يعني المشكلة الآن أنه بالنسبة للسياسيين في إسرائيل، بالنسبة للمواطن العادي اليهودي، أنه سمع من قيادة مهم ومركزي من داخل المجتمع الفلسطيني العربي بأنه إحنا ليس فقط موافقون على الخدمة المدنية، إحنا مجبرون فيها ولا يوجد عندنا منفذ آخر. يعني إحنا فهمنا سياق X، اليهود سمعوا سياق Y، سياق هذا يعني حط حاجز متقدم بالنسبة لنا بالمستقبل لما سيثار هذا الجدل وسيثار قريبا، إنه إمكانية الدخول في حوار مع المجتمع اليهودي وندخل في عمق الموضوع سيكون أصعب من قبل التصريح. تعيد دكتور منصور.
0: شكرا لك المحامي رضا جابر الباحث المتخصص في القانون العام والجريمة على هذه المشاركة معنا، شكرا لك.
4: شكرا لك.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: إذن قلنا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينهي زيارته ويقول إنه لن يصبر كثيرا على إيران. معنا الدكتور عبد كنعني المحاضر الباحث في قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب. تحية لك دكتور عبد.
5: أهلين فيك أستاذ.
0: وأيضا استمعنا إلى تصريح آخر للرئيس الأمريكي ترامب عندما قال بأن الرئيس الصيني شي قال بأنه يقدم عرضا بالمساعدة في فتح مضيق هرمز إلى جانب التعهد بعدم تسليح إيران. هل تعتقد بأن التفاهمات وصلت إلى هذه الدرجة في أعقاب هذه القمة الصينية الأمريكية؟
5: يعني دائما نأخذ تصريحات الرئيس ترامب بشيء من الحذر، طالما بأنه الصين لم تصدر بيانا بهذا الشأن بشكل،
0: ولكنها لم تكذب مثلا ولم تنفي حاليا.
5: نعم الصين لا تنفي عادة أغلب الأمور، ولكن حتى يكون هذا التصريح يعني مشدد أو له مصداقية كاملة بحاجة كان أن يصدر بيان مشترك صيني أمريكي. أنا لا أعتقد، يعني هذا موقف صيني سابق بأنه الحاجة إلى فتح المضيق، ولكن السؤال كيف يتم فتح هذا المضيق. والموقف الصيني الذي عبر عنه أيضا لاحقا بأنه يجب وقف الأعمال العسكرية في المنطقة، ويجب الرجوع إلى طاولة المفاوضات من أجل حل القضية من أساسها.
0: نعم، قرأنا صباح اليوم على لسان مصادر مختلفة بأن الرئيس الأمريكي ترامب حتى نهاية هذا الأسبوع سيحسم في موضوع توجيه ضربة إلى إيران أم يبقى بكل ما يتعلق بفرض الحصار على مضيق هرمز. هو سيختار ربما بين هذين الحلين، وربما يختار حل ثالث وهو إبقاء الوضع على ما هو عليه. سؤالي لك يا دكتور عبد، يعني أي مظلة هذه الزيارة قدمت لترامب ولإيران؟
5: أنا لا أعتقد أنه يعني من كان بحاجة لهذه الزيارة هو الرئيس ترامب أكثر من الصين، وهو جاء تم تأجيل هذه الزيارة أكثر من مرة على أمل أن يصل الرئيس ترامب إلى بكين منتصرا في حربه على إيران، ووضعه الداخلي في الولايات المتحدة ووضعه الاقتصادي أفضل مما هو عليه الآن، ولكنه يعني جاء إلى الصين عمليا ويده هي السفلى وليست العليا في لقائه مع الرئيس الصيني، وهو بحاجة للصين لعاملين أساسيين. أولا من أجل أن تنقذ الصين الولايات المتحدة من المأزق الذي وجدت نفسها به في الحرب في إيران، ومن أجل يعني تفعيل الضغط الصيني على الشريك الاستراتيجي، ولا أقول حليف بشكل يعني بشكل مقصود، على الشريك الاستراتيجي والتي هي إيران، من أجل تخفيف الضغط على في موقف إيران المتشدد نسبيا في مقابل الولايات المتحدة. ولكن وليس أقل أهمية من ذلك، ترامب يأتي إلى الصين من أجل أن تنقذه الصين أيضا اقتصاديا، ومن أجل أن تقدم الصين استثمارات كبيرة. ولهذا السبب أيضا اصطحب معه كبار الرجالات الصناعة ورؤوس الأموال الأمريكية. بالتالي يعني الهدف من هذه الزيارة هو يعني نحن نشهد بهذه الزيارة إن أردت إلى حد كبير علامة أخرى على تقارب المكانة العالمية، حتى لا أقول بأنه الصين يعني تجسر الهوة من ناحية قيادة العالم وتغيير النظام العالمي ككل بين الولايات المتحدة والصين. بالتالي يعني هذه الزيارة إلى حد كبير يعني لا أريد أن أقول أنها تبادل الأماكن، ولكن نحن في هذا الاتجاه، في اتجاه تمليك الصين على النظام العالمي الجديد.
0: وطبعا ذكرت طبعا النظام العالمي والكثير الكثير من الاقتصاد، المليارات هنا. ترامب يكشف عن التزام طبعا الرئيس الصيني بشراء 200 طائرة بوينغ، وأيضا وصف طبعا الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بأنها اتفاقات تجارية رائعة مع الصين. طيب إيران أين هي من هذه الزيارة؟ يعني أين كانت على جدول هذه الزيارة؟
5: الصين استفادت بشكل كبير من وقوفها إلى جانب إيران في الفترة السابقة ككل، ولكن بالخصوص في الفترة ما بين الحرب السابقة حرب حزيران من العام 25 والمعركة العسكرية والحرب العسكرية الحالية للولايات المتحدة. الصين جلست جانبا، دعمت إيران حتى ولو بشكل غير معلن، دعمتها استراتيجيا وعسكريا واقتصاديا، حتى هذه اللحظة لا تزال تدعمها، وهي جلست ويعني ترى كيف الولايات المتحدة تغوص في الوحل الإيراني. بالتالي يعني لا يمكن للصين أن تتنازل بشكل كامل عن إيران، لأنها تتنازل عن واحدة من أوراق القوة الخاصة بها. الصين بلا التحالف أو بلا الشراكة الاستراتيجية مع إيران تبقى معزولة عن بقية العالم. إيران هي عمليا حلقة الوصل بين الصين وبين أوروبا وبين روسيا وبين بقية العالم ككل، لذلك ليس من السهل أن تتنازل الصين عن إيران. بالتالي لا يوجد، حسب رأيي، لا يوجد أمام الولايات المتحدة وأمام ترامب إلا النزول عن الشجرة التي يعني تسلقها عاليا. وأعتقد بأنه دور الصين سوف يكون من خلال ممارسة بعض الضغط على إيران بشكل أن تعطي لدونالد ترامب شيئا من حفظ ماء الوجه يعني في التنازل، لأنه يعني رأينا أن الحل العسكري غير مجدي، وأن الاستمرار على هذا المنوال وهذا الحال سوف يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية كبيرة جدا، وأولى المتضررين منها هو ترامب نفسه، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية القريبة. بالتالي هناك حاجة لحل. حل من جهة سوف يعطي إيران إلى حد كبير الكثير من التنازلات من قبل الولايات المتحدة، ولكن من جهة أخرى سوف تضطر إيران أيضا أن تعطي بعض التنازلات وأن تحفظ ماء وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: نعم. المحاضر الكبير الباحث في قسم تاريخ الشرق الأوسط جامعة تل أفيف دكتور عبد كنعاني، شكرا جزيلا لك على كل هذه القراءات. شكرا جزيلا.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
6: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. جلاية وسيعة 999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
11: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: الجبهة تنتخب غدا قائمة جديدة لخوض انتخابات الكنيست، مؤتمر الجبهة غدا في دير حنة، وتوقعات كثيرة بمنافسة ساخنة. أمجد شبيطة معنا سكرتير الجبهة، تحية لك.
12: أهلا أهلا بك والمستمعين.
0: أعلنتم رسميا عن قائمة المرشحين، كل شيء الآن جاهز ليوم غد السبت وهذه المنافسة. الجبهة ستكون مع على ما يبدو تغليفة جديدة.
12: صحيح، يعني بما أن رفيقين أيمن عودي وعايدة توما أعلنا أنهما لن يترشحا لدورة أخرى، وهذه مناسبة لتحيتهما على دورهما في السنوات العشر الأخيرة، سيكون في الموقعين الأول والثاني على الأقل وجوه جديدة، علما أننا سننتخب المرشحين الستة الأوائل.
0: الستة الأوائل.
12: نعم صحيح.
0: وبعد ذلك مجلس الجبهة يقرر ويصوت.
12: يعني من الموقع السادس فما فوق من المتبع أن يخول المجلس سكرتاريا الجبهة بإقرار القائمة. ليكون واضحا، لما بنحكي على المجلس احنا بنحكي على الهيئة السياسية الأكبر ربما في البلاد اليوم، مع 966 مندوب، تنتخب أول ستة مقاعد ثم تخول السكرتارية اللي هي مكونة من 61 عضو باستكمال الأوراق الداخلية والترتيب القائمة حتى المقعد 120.
0: من الأسئلة التي تطرح في الأيام الأخيرة أمجد تتعلق بالوجوه النسائية، وهناك سؤال يسأل، طبعا بعد أن حازت عايدة توما سليمان على المقعد الثاني وعلى مدار طبعا سنوات طويلة من خلال انتخابها في قائمة الجبهة الداخلية للكنيست، كانت وجها نسائيا وقدمت الكثير للجبهة على المستويين البرلماني والسياسي، هل ستكون هنالك وجوه نسائية في قائمة الجبهة على الأقل في الأماكن الستة الأولى؟
12: يعني بكل الأماكن من الثاني حتى الخامس هنالك نساء مرشحات ذوات قدرات رائعة، ويعني نأمل لهن النجاح.
0: أنا بديش إياك تتدخل في الانتخابات، ولكن واضح انه الجبهه يعني تتجه نحو هذا هذه الاستراتيجيه.
12: واضح واضح لنا انه يعني لدى الجبهه هنالك قيم اساسيه مركزيه، منها مثلا الشراكه العربيه اليهوديه، ومنها المساواة بالنضال للرجال والنساء. هذا أيضا على فكرة يعني أحيانا ننظر إليه فقط بمنظار القائمة للكنيست، وهو منظار مهم جدا، ولكن انظر إلى النساء في العمل البلدي. صحيح أنهن قلة، ولكن أكثر من 50% من النساء في السلطات المحلية العربية هن منتخبات جمهور من قبل الجبهة، الجبهة الوحيدة اليوم في المجتمع العربي مثلا التي يعني تعمل وتنشط ضمن نعمات ولديها منتخبات جمهور في نعمات. لذا العمل النسائي عندنا وعملنا من خلال حركة النساء الديمقراطيات والنساء في الجبهة هو عمل متجذر منذ سنوات طويلة، نأمل أيضا أن ينعكس بشكل مشرف في قائمتنا للكنيست.
0: نعم أمجد، هنالك خطوتان، الخطوة الأولى طبعا انتخاب قائمة الجبهة، هذا سيتم غدا. الخطوة الثانية يعني استمرار نحو القائمة المشتركة. أريد أن أنتقل إلى الخطوة الثانية، هل الوجوه الجديدة التي ستكون على الأقل كما قلت أنت في المكان الأول والثاني ربما ستحرك عجلة المفاوضات أمام الموحدة؟
12: أمام المشتركة قصدك؟
0: أمام القائمة العربية الموحدة، لأنه ثلاثة أنتم متفقين، تجمع تغيير الجبهة أمام الموحدة.
12: أنا أعتقد أن الموضوع ليس شخصيا ولا يتعلق بهوية المرشحين حقيقة.
0: في ناس بيقولوا أنه شخصي، أنا بحكي لك ليش، لأنه يعني كل هذا التراشق على مدار سنوات بين أيمن عودي ومنصور عباس وكل مركبات الموحدة والجبهة عمل نوع من بين قوسين يعني عدم الثقة، وبالتالي هذا ربما قد يكون حجر عثرة. كان الآن يعني انتهى هذا الموضوع، هل توافق؟
12: أنا أسأل واحد إذا بيوافقوا، لأنه إذا وافقوا من كلهم أنه الجبهة جابت وجوه جديدة يلا دوركم. إحنا لا نريد أن نتدخل بشؤون الآخرين، ولكن يعني نقول بشكل واضح أنه لربما يعني واضح إحنا بشر، وهنالك أحيانا يعني العلاقات الشخصية تؤثر على مسارات معينة، ولكن العقبة الأساسية هي نقاش سياسي عميق بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع من جهة، وبين القائمة العربية الموحدة من جهة أخرى. نحن نأمل أنه يعني كجبهة، أنا أستطيع أن أقول لك أنه بكرة لما إحنا يعني ننهي الاستحقاقات الداخلية سننطلق بمية بالمية، يعني إذا لحد اليوم عملنا 80 أو 90%، من بكرة سنعمل 100% من أجل إعادة تشكيل القائمة المشتركة.
0: هل في حال وأن يعني تعثرت المفاوضات واستمرت هذه الأزمة، هل تتوقع أنه الخطاب يعود مرة أخرى للأسف إلى خطاب تخوين كما كان في السابق، أم أنه اليوم يعني أنت شايف الأرضية أوعى شوي؟
12: يعني كان هناك الكثير من التخوين والكثير من التكفير والكثير من يعني الاتهامات يعني والتراشقات الفائضة عن الحاجة والممنوعة، مش بس فائضة عن الحاجة. أنا أعتقد بأنه يعني هنالك حديث جدي بين القوى الأربع المشكلة للقائمة المشتركة بأننا نريد أن نصبوا إلى قائمة مشتركة واحدة، ولكن في حال تعذر هذا الأمر فليكن فلنحافظ جميعا على منافسة بين قائمتين يعني ملتزمتين بفائض أصوات وبميثاق شرف يمنع أي انزلاق. بس أنا بدي أقول لك بصراحة نحن في عالم شبكات التواصل الاجتماعي، من الصعب جدا يعني منع تراشقات من هذا الأمر. لذا نحن نقول إنه هذا سبب آخر يجعلنا نتمسك بالقائمة المشتركة لنتفادى هدر الطاقات على أمور ونقاشات هي مهمة لكنها تتحول إلى ثانوية في ظل الخطر الوجودي، الجريمة المستشرية، العنصرية والفاشية في هذه البلاد.
0: أمجد، قبل 3 أسابيع أجريت معك حوارا أيضا في حديث الظهيرة، قبل 3 أسابيع وقلت ما زلنا ننتظر ورقة الموقف من القائمة العربية الموحدة. الموحدة لم ترسل ورقة الموقف.
12: صحيح، ولكن من وقتها كان هنالك تواصل، لأنه إذا يعني لربما بعدها كان هنالك يعني تصريح آخر لمنصور عباس بصالح القائمة المشتركة، وفعلا عاودنا التواصل. ولما حكينا قبل قلت لك إنه يعني هم مصرون على عدم تقديم أو يماطلون، ولكن بالأيام الأخيرة كان هنالك يعني تعهد أوضح بأنهم سيقدمون هذه الورقة، وكانت أيضا جلسات مع لجنة الوفاق التي قالت بأنها معنية بأن يعني تقدم وثيقة ما يسمى الإطار للأشياء التي نتفق عليها. أنا بدي أقول لك أنه بالأسبوع الأخير كان هنالك شيء أثبت أهمية أن يكون هنالك يعني اتفاق مبدئي على الأقل. عندما صرحت القائمة الموحدة أو الأخ منصور عباس بشأن يعني
0: طيب في سخنين يا أمجد كان مضوا الكل على قائمة مشتركة وانظر ماذا يحدث الآن.
12: 100% احنا كلنا ملتزمين بقائمة مشتركة. الموضوع مش قائمة مشتركة أم لا، إنما كيف نضمن أن تكون القائمة المشتركة هي إطار عمل ويعني أداة نضالية للجماهير العربية. أنا اللي بلشت أقول لك إياه إنه بالأسبوع الأخير كانت هنالك زوبعة في شبكات التواصل مثلا حول تصريحات الأخ منصور عباس بشأن الخدمة المدنية.
0: هذا يعرقل الاتفاق؟
12: لا أنا يعني طبعا يعني هذا لا يمنع الاتفاق، ولكن تصريحات بهذا الشكل غير متفق عليها نعم تعرقل.
0: وتعديله أنه هذا مشروع عمل تطوعي.
12: يعني بالضبط أنا بدي أقول لك شغلة، مرات يعني إحنا بنفهم بالسياسة شوي وبنعرف أنه مرات تقول باللغة العبرية شيء يعني يأخذ كل الأصداء وبعدها التوضيح يأتي خجولا باللغة العربية. إحنا بنعرف هاي الطريقة. الخطاب يجب أن يكون خطابا واحدا باللغتين ويعني لا يفسر على أكثر من وجه. إصرارنا على أن يكون هنالك برنامج نتفق عليه وآلية لإدارة العمل هي بالضبط لمنع مثل هذه إذا بدي أحسن أظن أقول الهفوات التي كانت بالأسبوع الأخير.
0: تعتبر تصريحات منصور عباس هفوة؟
12: يعني هذا ما استشفيته من بيانه باللغة العربية، لأنه بيانه باللغة العربية يوصل رسالة مختلفة عن ما فهم باللغة العبرية.
0: أمجد سؤال أخير يتعلق طبعا بزمن الانتظار. طبعا الموحدة بتقول أنه أيضا تنتظر ردا رسميا من الجبهة والعربية للتغيير والتجمع حول قائمة تقنية وبعد ذلك الانفصال ما بعد الانتخابات، ما فيش رد. هكذا أيضا قال بالأمس منصور عباس، وأنتم تنتظرون هذه الورقة الرسمية إلى أي مدى؟
12: يعني كيف تقولوا مجنون يحكي وعقل يسمع، معلش. يعني أنت بتقول إنه إحنا بدنا ردكم على قائمة تقنية، إحنا بنقول إنه القائمة التقنية بالتصريحات الإعلامية وجلسات المفاوضات مع الأخ منصور عباس استلمنا عدد كبير من التفسيرات، بعضها أحيانا مترابط بعضها لا علاقة له بالآخر وبعضها أيضا متلاقد. مشان هيك أنت لما بيجي عندك حدا بيقول لك قائمة تقنية أو غيرها أو أي مقترح وبتسمعه أكثر من مرة بيحكي الأمور بطرق مختلفة، بتقول أنه تعالت من نرتب الأمور ولتكن مكتوبة لنلتزم كلنا بها، هذا كل الموضوع.
0: نعم وضحت الصورة. شكرا لك أمجد شبيطة سكرتير الجبهة على هذه المشاركة معنا. شكرا لك أمجد.
12: شكرا لكم ومع النحو المشتركة.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: نتحدث الآن عن فرص العمل وأيضا التكنولوجيا الحديثة الهايتك في منطقة الشمال. هذا الأسبوع شهد انطلاق مركز الابتكار الأول من نوعه في الجليل والشمال. الحديث عن شركة الابتكار نورث تك جليل في يركا معنا أنور صعب الذي ينضم إلينا. تحية لك أستاذ أنور مدير شركة الابتكار نورث تك جليل، أهلا بك.
6: أهلا فيك، تحياتي.
0: إلى أي مدى هذا سيؤدي إلى فتح أبواب العمل أمام الشباب والشابات في مجال الهايتك في منطقة الشمال؟
6: شركة الابتكار زي ما قلت بس زي ما بقوله هي مش بس للابتكار، هي شركة للرياديين اللي بسموها يزموتو، للابتكار اللي بسموها خدشنوت، اللي بتعطي في إسرائيل فرص عمل وبتعطي كمان تمويل من هيئة الابتكار. خلينا بس أعطي شوية معلومات عن هيئة الابتكار. هيئة الابتكار هي كانت 100 مليون شاقل في السنة، اليوم هي 2.8 مليار شاقل في السنة. هاي ميزانية للدولة والحكومة اللي أعطتها لهيئة الابتكار. كل سنة في عندك 3000 شركة ناشئة وتقريبا 2000 بسكروا، 1000 بكملوا، بظلوا تقريبا 100، وفي الآخر العشر اللي بيعملوا زي ما بقولوا صفقة الخروج اللي هي الإكزيت. وبتطلع على الوسط العربي بشكل عام والدول بشكل خاص بتلاقي انه تقريبا في هناك نص مليارد اللي الدول بدها تعطي الوسط والشركة ومراكز الابتكار في 7 مراكز ابتكار في اسرائيل في الوسط العربي. بنقدر نقول اليوم تقريبا ما بنوصل 1% من هذا التمويل اللي بنقدر نفوته على مراكز الابتكار. وهون وظيفة مركز الابتكار أول إشي تجيب شباب صبايا اللي عندهم ريادي وعندهم أفكار ونقدم هاي الأفكار ونعطيهم زي ما بقول الرود ماب المحطات الرئاسية والمعالم البارزة تيوصلوا الأفكار إنه يقدروا يقدموا لهيئة الابتكار ويقدروا يأخذوا من 3 مليون ل 15 مليون شاقل ويفتحوا ساعتها مراكز عمل في القرى والمدن اللي هي بتجيب هناك. وهي نقطة كثير مهمة زي ما تفضلت قلت تقدر تقيم مراكز أعمال وشرك في القرى وتعطي نمو اقتصادي للمبتدئين وكمان الخبراء.
0: كيف ستكون منظومة عمل مركز الابتكار أستاذ أنور؟
6: احنا بدينا نشتغل من أول سنة لما أخذنا المناقصة وجبنا من جينيسيت اللي هي شركة الهايتك اللي موجودة عندنا جبنا كمان تمويل واخذنا من أمريكا تقريبا $1 مليون من ميراج في كاليفورنيا. وهاي الأموال كلها بتروح للمبادرين والرياديين. احنا نعمل في كل القرى عندنا بعد جمعتين في طمراش في عمر أبو سنان يركا. على فكرة المركز هو صح شارع يركا ما هو لكل بلاد لكل بلاد الشمال والجليل. صح التمويل إجا من برنامج الخماسي من الطائفة الدرزية أما هو بعطي زي ما بقوله سيرفيس لكل الطوائف دروز إسلام يهود مسيحية شركس. المهم يكون رياديين يقدروا يقدموا وساعتها عندنا الطاقم المهني اللي بيعرف يأخذ هاي الشباب أو هذول الرياديين أو الرياديات ويعطيهم كل المحطات من زي ما بقولوا بدك تعمل برزنتيشن المتسيجد بدك تعمل بنشمارك بدك تفحص السوق بدك تعمل كل الأشياء. احنا بنساعدهم من ناحية مادية ومن ناحية تقنية ومن ناحية معلومات صار بيقدروا يقدموا الشركة الناشئة لهيئة الابتكار. هناك هيئة الابتكار تفحص الأشياء بعد ما احنا عملنا كل هذا البروسيس أو السيرورة ومن ساعتها منجيبه لهيئة الابتكار وهناك بعطوه التمويل قلت بين 1-3 مليون إلى 15 مليون بتعلق في الشركة الناشئة اللي هو بسموه ستارت اب. وحين ذاك بقدر يجيب هذا الاشي على بلده ويفتح مركز اعمال ويشغل المهندسين اللي هن بيكونوا مبتدئين اللي ما حدا بيقبلهم في سوق العمل. وهون بأخذ تجربة وبعد سنة سنتين بيقدروا أول شيء يساعدوا الشركة الناشئة وثاني شيء يأخذوا تجربة ويقدروا يطلعوا على مجال العمل. فذلك احنا نقول هي مش بس للشركات الناشئة هي كمان فرصة لتشغيل المبتدئين في عالم الهايتك.
0: طيب دائما يعني في السنوات الثلاث الأخيرة استمعنا إلى الإحصائيات التي تشهد تراجعا بكل ما يتعلق بنفوذ الهايتك في البلاد في عقاب طبعا الحرب بعد طبعا 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر ما حدث بكل ما يتعلق بالتغييرات القضائية. وواضح بأن الإحصائيات يعني لا تبشر بالخير. هل هذا يؤثر على عملكم أستاذ
6: عمر؟ في إسرائيل بنطلع 23% من الوسط اليهودي بيشتغل في الهايتك. في الوسط العربي 7% التكنولوجيا العالية وفي الوسط الدرزي أقل من 1%. الوضع صح صعب وصار تقليص في الوظائف.
0: عشرات شركات أغلقت أبوابها.
6: صح أما بشكل عام الهايتك الإسرائيلي بعده في الصدارة في العالم. هو من ثاني واحد في العالم اللي بيقدر زي صندوق هورايزن 800 مليون يقيم شركات ناشئة. وهيئة الابتكار بتجيب ميزانية حساب نوصل للحكي اللي انت بديت فيه انه هي مش بس شركة ناشئة وهالإشي لازم ندقق عليه اللي هو نمو اقتصادي في القرى. لأن لما في ستارت اب بأخذ 3 مليون شيكل. وأنا بقدر أقول لك في 2018 أنا عملت شركة ناشئة ماي سيتي موجودة في 40 بلدية في إسرائيل من شلومي لطيب لميغلوتيا ممالخ بقدر أقول لك إنه هاي الشركة في 3 مليون شيكل اللي جبناها من هيئة الابتكار راحوا عند المبتدئين، والمبتدئين اليوم كلهم بيشتغلوا في شركات الهايتك. الريادي هاي اللي الزموت اللي بسموها وستارت أبس الشركات الناشئة، هذا إشي مهم اللي بيقدر يجيب تنمية الاقتصاد في بلادنا.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ أنور صعب مدير شركة الابتكار نورثك جليل في يركا على هذه المشاركة معنا، بالنجاح لكم.
6: شكرا.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: إذن 12:48 دقيقة.

0: موضوع التالي الآن مستمعينا، معنا زياد فيصل رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب. تحية لك أستاذ زياد.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين والمستمعات.
0: العد التنازلي لحفلات التخريج في المدارس والمجتمع العربي، ومقابل ذلك هنالك انتقادات لجان أولياء الأمور تقول الحفلات يجب أن تبقى مناسبة تربوية دون أن تنتقل لتكون مناسبة للمظاهر وطبعا التبذير بأنواعه. هذا موقف يعني على مدار سنوات كان للجنة القطرية. السؤال، كيف يندمج هذا الواقع مع الأوضاع الصعبة التي نعيشها هنا في البلاد، المجتمع العربي، المجتمع برمتها، الحرب وكل الظروف الاقتصادية السيئة؟
1: طبعا أولا اسمح لي أستاذ يوسف أن أبارك لطلابنا وطالباتنا المقبلين على إنهاء مرحلة تعليمية حالية وانتقالهم لمرحلة قادمة، أتمنى لهم باسم اللجنة القطرية التوفيق والنجاح. طبعا في كل عام نحن نستقبل توجهات من أهالي بسبب هذه الحفلات الخارجة عن النطاق، فنحن لا نريد أن نفقد الجوهر بسبب الشكل. لا يعقل أن تكون هنالك حفلات تخرج ذات طابع مفاخرة، لا يمكن أن يكون هنالك حفلات تخرج خارج عن النطاق بسبب الفوضى. فنحن كلجنة قطرية في كل عام نصدر ونعمل بيان توصيات للأهالي، للهيئات التدريسية، للطلاب، لمجالس الطلاب، للجان الأهل. نحن نريد أن تكون حفلات التخرج ذات قيمة، نحن نريد أن نعبر عن هذا الإنجاز، ولا نريد أن نثقل الحمل المادي والاقتصادي المادي على الأهالي. فلا يعقل أننا بعد حرب وبعد الكثير من الفجوات والكثير من التحديات، كانت فترة صعبة على الجميع، لا يمكن أن نسمح بأن تكون هناك حفلات تخرج ذات مفاخرة وذات تكلفة باهظة.
0: طيب أستاذ زياد، يعني أنت تقول يعني وتتحدث بشكل منطقي، ولكن من جهة أخرى هناك من يقول لك أنت كرئيس اللجنة القطرية أنه نريد أن نفرح. لماذا لا نفرح؟ يعني حفلات التخريج هي طبعا نهاية مرحلة، الدخول إلى مرحلة جديدة، إلى العالم، احتضان العالم الخارجي، رسم المستقبل الأكاديمي، ربما مستقبل العمل، وهذه أيضا فرصة أنه الأهل اللي معهن شوية مصاري يفرحوا. لماذا لا؟
1: نحن دائما ننادي بأن لا يكون هناك تفرقة بين الطلاب. فلا يعقل أن الأهل الذين يملكون المال أن يتفاخروا بهذا الإنجاز، والأهل الذين لا يملكون أن لا يتفاخروا. فنحن نريد أن يكون هناك مساواة، نريد أن تكون هناك حفلة تخرج تعبر عن هذا الإنجاز، وأن يكون هناك مساواة بين كل الطلاب، لا فرق بين ابن الغني وابن الفقير، كلنا أبناء مجتمع واحد. نحن نعيش فترة صعبة، الأوضاع على الجميع صعبة، علينا أن نكون على قدر من المسؤولية، ولا نشعر الطالب الذي لا يملك المال بالتفرقة هذه. فمهم جدا أن يكون هناك الحفل متواضع، مهم جدا أن يكون هناك قيمة لهذا الحفل، مهم جدا أن نعبر عن هذا الحفل بتواضع. فلا يقال أن يكون هناك مفاخرة. نحن نتحدث عن تبذير لا حاجة له، نحن نتحدث عن تكاليف نحن بغنى عنها. نحن نريد أن يكون هناك جيل ناجح، جيل يعرف المسؤولية، وهنا يعود دور الأهل، دور الأهل ودور الهيئات التدريسية. نحن ننادي بأن يكون هناك حفل متواضع، فعلى الأهل أن يكون على قدر من المسؤولية. نحن نريد أن يفرحوا بأبنائهم بأن يكون هناك جيل مستقبل ناجح، جيل خالي من العنف. هناك الكثير من الأمور، يا ريت هذه الأهالي، مع احترامي طبعا للكل وبأكون بعض الأهالي ليس كل الأهالي، أن يتعاونوا مع الهيئات التدريسية بأن يكون هناك جيل ناجح، جيل لا يعرف العنف، جيل لا يعرف المشاكل. نحن نريد هنا تداخل الأهل. نحن لا نريد فقط حفلات التخرج، فالمسؤولية تقع على الجميع، المسؤولية بهذا الوقت. نحن على أعتاب حفلات التخرج أن نكون على قدر من المسؤولية، وأن نشعر الطلاب أنه لا فرق بين طالب وطالب، لا فرق بين مدرسة ومدرسة، لا فرق بين بلد وبلد. لا يقل أن ابن مدينة حيفا المستوى الاقتصادي فيها عالي يتفاخر بحفلة التخرج، وابن النقب المدرسة من البلد الغير معترف بها لا يحتفل. فلهذا نحن نطلب أن تكون هناك حفلات داخل المدارس، نحن نطلب أن يكون الحفل بشكل متواضع، وأن يكون اللباس أيضا بشكل مرتب. لا يعقل أن نتفاخر بعرض أزياء، نحن لا نريد النهاية... نريد أن يكون هناك نعم
0: في النهاية. يعني هذا يعود يعني قرار شخصي، يعود لكل عائلة، وكل القرارات يعني المختلفة بداخل العائلة في النهاية أنتم ما عندكم سيطرة على هذا الموضوع. وأنا شايف أنه في ظاهرة في السنوات الأخيرة أنه حفلات تخريج مشتركة، يعني بتدخل على قاعة بيكون فيها 300-400 شخص وكأننا في عرس. كمان
1: واكثر من ذلك.
0: وأكثر.
1: نحن واكثر من ذلك
0: والولايات. هل هذا خطا حفلات التخريج طبعاً المشتركه خطا؟
1: طبعا خطا. يعني الصدمه استاذ لما انت بتكون بحفل التخرج وبتشوف اهل بيخوش ابنهم باي فرع كان بالمدرسه. انا بدي الاهالي يتواجدوا دائما في المدارس، بدي يزوروا المدارس. احنا ما مشكلتنا لسه مش بس حفلات التخرج، احنا بنحكي عن حفلات التخرج وقت حفلات التخرج، وبنشوف كل الاهالي لما كانوا يزوروا المدرسه بيجوا وقت حفلات التخرج لتقديم الهديه لابنهم. فيا ريت يزوروا هاي المدارس بشكل دائم، يا ريت يتواصلوا. احنا بنعاني من اكثر من 60% من الاهالي ما عم بيزوروا المدارس الا في وقت حفله التخرج، بتشوف 1000% حضور، وهذا خطا ومغلوط، والشيء بضر مجتمعنا وبضر طلابنا. فاحنا بنطلب انه يكون حفل متواضع يقتصر على الاب والام ومربي الصف ومدير المدرسه ومفتش المدرسه، وان يكون توزيع شهادات مع كلمه شكر من المدير، وان يكون هنالك طلاب يشكرون معلمهم على ما علموهم. نحن نريد ان نشكر المعلم اللي علمنا على الانجاز. نحن نريد 12 سنه المعلم علمنا، خلينا بهذا اليوم فعلا المعلم يقول والله طلعت جيل ناجح، ونفس الشيء الطلاب يقولوا شكرا استاذي انك علمتني الالف والباء والواحد والاثنين. احنا ما بدنا طيب. بعد صف 12 نفتح عن الساحه التعليميه ونبلش نوكل ورا اولادنا فيقولوا ايه المدرسه، لا الحق هون مش على المدرسه. فمشان هيك واجب الاهل يزوروا المدرسه مش بس بوقت حفله التخرج. لا يعقل ان يكون بحفله التخرج 500 و600 شخص، وقت اجتماع مدرسه يكون عندنا 20 30 واحد كل المدرسه اللي هي من 500 ولي امر. يعني احنا بنبلش اجتماعاتنا، انا متاكد كمان ان ثالث الموضوع الثاني، بنبلش اجتماعاتنا المدرسيه ب 40 او 30 ولي امر من بالصف ومن هي بواحد. فيا ريت هاي تكون
0: طيب. انا بستغل
1: الاهل يتواجدوا على مدار السنه بالمدرسه طيب. ومش بس وقت حفلات التخرج.
0: معي اقل من دقيقتين. في انتقادات واسعه النطاق كانت ضد طبعا الخطه الحكوميه للتعليم في عطله الصيف، وهناك من يقول بانها مضي على الوقت، يعني هذه خطة جاءت فقط لأنه الحكومة تقول قمنا بما يجب أن نقوم به، الآن ربما واجب التنفيذ على المدارس المعلمين وأولياء الأمور. ما هو الموقف الرسمي لكم أنتم كلجنة قطرية لأولياء أمور الطلاب العرب من هذه الخطة؟
1: طبعا موقفنا واضح وصرحت به، خطوة مباركة، ولكن أستاذي مدة 10 أيام لا تكفي لسد هذه الفجوات. نحن نتحدث عن فجوات متراكمة ويجب بنا خطة عمل طويلة. ما يحدث هو فقط رد فعل، 10 أيام لا تكفي لسد هذه الفجوات. ففي وقت الحرب هنالك من دخل منظومة التعلم عن بعد وهنالك من لن يدخل، ولكن نحن كمجتمع عربي وكمجتمع مسؤول على طلابنا وطالباتنا هنالك فجوات كبيرة مدة 10 أيام لا تكفي لسد هذه الفجوات. فأتوجه لوزارة التربية والتعليم وللقسم العربي المشكور على كل ما يبذله أن تكون لك خطة طويلة في الأمد. لا يعقل 10 أيام من سد الفجوات. هذه الخطوة مباركة ولكنها لا تكفي. يعني أنا بسميها بس رد فعل من شان تهدئة الأمور زي مثل في المدارس أو في المجتمع العربي. رد فعل من الشرطة وبعديها نستنى الجريمة. زي ما نحن بنطالب بخطة من أجل نبذ العنف، بنطالب من خطة من أجل سد هذه الفجوات مدة 10 أيام شغل رد فعل لا أكثر من هيك.
0: شكرا لك زياد فيصل رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا بارك فيك.
0: وشكرا لكم مستمعينا في كل مكان على حسن المتابعة والإصغاء. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، جوستين محمد بريك، ريتا تيودوري في الراديو المصور، كوبي مور في الهندسة الإذاعية. نهاية أسبوع آمنة وهادئة إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
3: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكتروسومار المغار وفروعها 10 خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422.
0: حلبجي.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
3: محرزي
2: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: عناوين الواحدة جيش الدفاع يهاجم أهدافا لحزب الله في منطقة صور جنازة الجندي الشهيد ناجف دجان الذي سقط في جنوب لبنان أمس تقام في هذه الساعة بكين

0: وسقطت بالقرب من الحدود مع لبنان قبل حوالي الساعة عدة مسيرات مفخخة أطلقها حزب الله دون وقوع إصابات أو أضرار، وتم تشغيل صفيرات الإنذار في الجليل الغربي. تقام في محيط المجلس الإقليمي إشكول في هذه الساعة جنازة الرقيب أول نيجيف داغان البالغ من العمر 20 عاما الذي سقط في جنوب لبنان أمس إثر إصابته بقذيفة هاون أطلقها حزب الله. قالت الخارجية الصينية إن التفاوض هو الطريق المناسب لإنهاء حرب إيران، مشيرة إلى أن هذه الحرب تسببت في كوارث بالمنطقة ولها تداعيات خطيرة، وأكدت بكين أنه يجب إيجاد مخرج من حرب إيران بأسرع وقت ممكن وعدم خسارة فرصة التوصل لمفاوضات تنهي هذه الحرب وتعيد فتح مضيق هرمز، وشددت على أن الأمر المهم هو ضمان الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، معربة عن استعدادها للعمل مع كل الجهات لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. قررت الدولة تعليق الإجراءات القضائية بحق مستشاري رئيس الوزراء عوفر جولان ويوناتان أوريخ المتهمين بمضايقة شاهد بسبب رفض المتهم الثالث إسرائيل أينهورن الذي يقيم في صربيا المثول أمام المحكمة. وأبلغت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا محكمة الصلح في بيتحتيكفا اليوم بأن هذه الإجراءات ستتجدد لدى إحضار أينهورن إلى البلاد. ويتهم الثلاثة بمضايقة شلومو فيلبر شاهد الحق العام المركزي في محاكمة نتنياهو في قضية بيزك ولا المعروفة بملف 4000. طلب رئيس الموساد المعين رومان غوفمان من محكمة العدل العليا رفض جميع الالتماسات المرفوعة إليها ضد تعيينه في هذا المنصب، وانتقد غوفمان بشدة طريقة التصرف المستشار ميار في هذه القضية والتي وصفها بسوء نية. في كفر قاسم أصيبت صباح اليوم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بجروح خطيرة جراء سقوطها من سطح منزلها في الطابق الثالث، وتم نقلها إلى مستشفى بلينسون للمعالجة. في بيتحتيكفا أصيب اليوم راكب دراجة نارية بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة، ويفيد مراسلون لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى للمعالجة.
1: حالة الطقس غدا نوعاً بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة. نوعاً بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل وتهب رياح غربية نشطة. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
2: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا

0: المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الله الله يا أبو الورد.
3: مكان مع غاني زمان.
4: سيداتي وسادتي، نبحر الآن مع ساعة من الآهات والحب ضمن باقة من أغاني الزمن الجميلة.

0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: يا زهرة في خيال.
3: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
4: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
5: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
3: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: طنش ما بتسمعني.
3: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

أني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليت 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

الأخبار الثانية من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. شن سلاح الجو ظهر اليوم غارات على بنى تحتية لحزب الله في منطقة سور بجنوب لبنان. وفي وقت سابق من اليوم أطلق

0: عباس بشأن الخدمة المدنية. وقال شبيطي للزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة إن هذه التصريحات تؤكد الحاجة إلى الاتفاق على خطاب مشترك. وقد أوضح عباس أمس للزميل نادر أبو تامر أنه دعا إلى إطلاق مشروع خدمة تطوعية بناء على احتياجات المجتمع العربي وينطوي على عطاء مجتمعي ويمكن أن يرتبط مع توقعات المجتمع اليهودي حيال الخدمة المدنية. في سخنين اعتقل 4 أشخاص في أعقاب إطلاق النار خلال حفلة لتوديع العزوبية فجر اليوم. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأنه تم إلقاء القبض عليهم بعد عملية مطاردة، كما ضبط مسدس في المكان. اندلع شجار جماعي ظهر اليوم بين يهود وفلسطينيين في شارع الواد بالبلدة القديمة من أورشليم القدس، وقامت قوة شرطية بالفصل بين الجانبين. أسفر تصادم حافلة ركاب وسيارة على طريق رقم 1 قرب كريات يعاريم إلى الغرب من أورشليم القدس عن إصابة طفل بجروح بليغة الخطورة وثلاثة أشخاص آخرين توصف حالتهم بين خطيرة ومتوسطة. سيداتي وسادتي، وردنا قبل قليل أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن الشهر السابق ارتفع بنسبة 21% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
1: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس 14، تل أفيف والرملة 20، حيفا 19، الناصرة وبئر السبع 18، و13 درجة في جبال الجليل. في الثالثة سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويلقطها؟
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: غدا نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانبوكس.
1: الورد.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. لقيت طفلة عمرها شهر واحد حتفها بعد ظهر اليوم جراء تصادم حافلة ركاب وسيارة على طريق رقم واحد قرب كريات يعريم إلى الغرب من أورشليم القدس، كما أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة ويتم التحقيق في ملابسات الحادث بحسب ما وفن به مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. دعا جيش الدفاع سكان عين بعال والخرايب والزراري وعرب صليم وعرب الجل صيدا في الجنوب اللبناني إلى إخلاء منازلهم فورا حرصا على سلامتهم والابتعاد عن قراهم لمسافة لا تقل عن 1000 متر نحو

0: موحد منصور عباس بشأن الخدمة المدنية. وقال شبيط للزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة إن هذه التصريحات تؤكد الحاجة إلى الاتفاق على خطاب مشترك. وقد أوضح عباس أمس للزميل نادر أبو تامر أنه دعا إلى إطلاق مشروع خدمة تطوعية بناء على احتياجات المجتمع العربي وينطوي على عطاء مجتمعي ويمكن أن يرتبط مع توقعات المجتمع اليهودي حيال الخدمة المدنية. ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن الشهر الماضي بنسبة 21% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وأفيد بأنه سجلت زيادة ملحوظة في بنود الخضروات الطازجة والمواصلات والملبوسات وصيانة الشقق السكنية. ألقت الشرطة القبض خلال الساعات الأخيرة على 7 أشخاص بشبهة ضلوع في مشاجرات بين يهود وعرب داخل أزقة البلدة القديمة من أورشليم القدس، وتمت إعادة الهدوء إلى نصابه. ضبطت شرطة الجليل في نحف 8 قنابل وفي عبلين مسدسا واعتقلت شخصين.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
1: ستوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في الرابعة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.
9: سمعتيني؟ اسمه الكامل. إذن ملاعب وأهداف نحن ننطلق بعد لحظات، كل ذلك هذا اليوم من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. تعالوا بنا نمضي وإياكم بإذن تعالى من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة سيداتي وسادتي. ملاعب وأهداف دائما وإياكم.

0: وهذا اليوم سنكون مع مقابلات عديدة، مقابلات مختلفة سنكون مع الحدث، وأيضا نتطرق إلى كأس العالم 2026 جملة وتفصيلا. كل ذلك على الهواء مباشرة معكم في هذا اليوم. نادية مارون أسمر، موشي ليختنشتاين، جسلين محميد بريك، ومحمد الشيخ خليل، نتواصل معكم في ملعب وأهداف. وإياكم نسير لحظة بلحظة نحو برنامجنا هذا اليوم، سنكون مع مقابلات عديدة. بالنسبة للسخنينيين، محاولاتنا جادة وكثيرة للوصول إلى السيد محمد أبو يونس رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، نجتهد ونجد من أجل ذلك. ملاعب وأهداف
1: بعد قليل، ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل.
0: إذن وإياكم نسير في هذا البرنامج، انطلقنا مع ملاعب وأهداف، هذا البرنامج الذي نبثه لحضراتكم اليوم من استوديوهاتنا في مدينة أورشليم القدس. إذن مرة أخرى سنحاول الوصول إلى السيد محمد أبو يونس رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، نحاول جادين من أجل ذلك، نحاول الوصول لمحمد أبو يونس كلنا من أجل أن نستمع ماذا كان قد صرح لنا في خلال الموسم بأنه مع نهاية الموسم يفكر في أن يسلم البطاقات للبلدية. هل سيفعل ذلك؟ سنحاول أن نسأل محمد أبو يونس إن كان سيفعل ذلك أم لا. في ملاعب وأهداف أيضا اليوم سنتطرق إلى كأس العالم 2026 الذي بدأنا نحن هنا في مكان الاستعدادات، سنقوم ببث العديد من المباريات على الهواء مباشرة عبر راديو وتلفزيون مكان، وطواقمنا ستكون في الولايات المتحدة الأمريكية لنقل وقائع المباريات نصف النهائي نصف النهائي والنهائي، وكذلك سيكون زملاؤنا من الأخبار سيكونون هناك دائما من أجل التغطية الإخبارية قبيل المباريات وبعد المباريات ونقل الأجواء كلها، سواء كان ذلك من المكسيك أو من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن سنكون وإياكم الآن في المقابلة الأولى، في مقابلة ما مع أحد الذين سنجري معهم المقابلات في برنامج ملاعب وأهداف لهذا اليوم. سنكون مع التكهنات الأسبوع الأخير للدرجة العليا لفرق الدرجة العليا مع جودة عثامني، آخر أسبوع للبلاي أوف السفلي في الدوري الاعتيادي، وأيضا بعد ذلك انتقلنا لنكون مع البلاي أوف السفلي. وهبط من الدرجة العليا إلى الدرجة الممتازة فريق مكابي أبناء الريني، وأيضا هابوئيل أورشليم القدس يهبط الفريق عفوا وأجدود بعد فوز هابوئيل أورشليم القدس على أجدود، فسقوط أجدود مع الريني في الموسم القادم سيلعب الفريقان في الدرجة الممتازة. تعالوا بنا نقول مساء الخير للاعب فريق مكابي هرتسلية علي كيال. مساء الخير، تحية لك علي.
2: مساء الفل عم حبيبي، شو أخبارك؟ السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شايفك بريت البيت.
2: بريت البيت؟ آه والله عندي أسبوع حافل إن شاء الله، حفل زفافي هذا الأسبوع.
0: حفل؟
2: حفل زفافي.
0: آه، وين إن شاء الله التاريخ المحدد تحديدا؟
2: 21/5 إن شاء الله.
0: يوم يومين ثلاثة أربعة وست تصبح عريس العرسان علي.
2: الله رب العالمين، بتكاش
0: عزومي
2: يا عم حبيبي.
0: نحن نتشرف ماذا مع ريشن ريتسون ومكابي هرتسلية اليوم الساعة 4
2: إن شاء الله. بتكون الفرحة فرحتين، وبنغلب اليوم ريشن، وبكون لنا أمل إن شاء الله بالصعود.
0: أنت راح تحضر اللعبة؟
2: يعني بالطريق لريشن.
0: طيب بدنا نسمع عن وضعك، قديش لك غايب؟
2: الصراحة غبت عن مباراة رمضان الأسبوع الفائت، وهذا الموسم للأسف أنهيته لأنه عندي إصابة في الكتف وعندي كسرين في الكتف، فالأطباء والجراحين فضلوا أنه أرتاح الفترة وأعمل العلاجات اللازمة عشان أول كتف وأول كل المنطقة، ونكون جاهزين للموسم القادم إن شاء الله.
0: أسمع منك كيف الإصابة أجت، شو الأسباب؟ تعرف إصابة من هذا النوع مفاجأة أنه ما أخذها الكد وقت إبعاد؟
2: صراحة عندي كان مشكلة في الكتف الشمال، وبشكل عام لما بقى على الديشي أو بفوت على الاحتكاكات، فأنا بفضل أنه انه اقع على اليمين وللاسف لما تحلقت فالكتف اليمين تعرض لاصابه قويه وادى الى كسرين ولقطع في رباط في الكتف.
0: اها كم اجريت عمليه واحده؟
2: لا بدون عمليه.
0: بدون عمليه مشيت الامور بدون عمليه.
2: بدون عملية إن شاء الله.
0: طيب هرتلية عندك عقد للموسم القادم أيا كان في أي درجة؟
2: الصراحة إنه عندي العرض قائم كان إن نطلع لدرجة الممتازة
0: العليا
2: أو نبقى بس الوكيل الأعمال إن شاء الله عم يشتغل إنه نلاقي فريق في الدرجة العليا حتى لو ما طلعنا في هرتلية. نتأمل إنه بعد هيك موسم جيد وممتاز فضل ربنا إنه نتقدم خطوة للدرجة العليا بشكل فردي أو كشكل مع المجموعة اللي مع مكابي هرتلية.
0: بتوافقني إنه مكابي تحت إكبر ارتقى؟ بتوافقني؟
2: مكابي تحت إكبر ارتقى من بداية الموسم.
0: من بداية الموسم. مين الأقوى في الترشيح الأقوى؟ باراماد جان، مكابي هرتلية، بنيودة تل أبيب؟
2: صراحة عم أنت بتعرف إنه ما في مقيع بالفوتبول او ما في
0: في شيء يستحق ولا لا مزبوط
2: صحيح. احنا من الجولة الخامسة قبل جمعة كنا في المراكز الاولى والثانية للاسف طبعا بعد الخسارة القاسية الاسبوع الفايت خسرنا 3-0 لرمات جان فأدى انه رمات جان يتسلقوا للمرتبة الثانية بس انا بامل بفريقي من جهه رمات جان وبنيه اولى طبعا الكادر افضل غاز افضل من طبعا عند اللاعبين اللي عند الخبره في الدرجه العليا والدرجه الممتازه وللاسف يعني مع اصابتي انا كمان كان في 3-4 اصابات للاعبين
0: مركزيين
2: في التشكيله طبعا توم توليتش وفاديا اللي كانوا طبعا لاعبين مميزين هاي السنين فنتأمل إنه اللاعبين اللي راح يلعبوا هسه يعملوا شغل منيح ويكون إن شاء الله النجاح كفيلنا.
0: يعني بتتوقع إنه من الأولى إلى الممتاز إلى العليا كما فعل الريني ربما؟
2: ممكن طبعا مثل ما فرق مثل الخضيرة تسلقوا للدرجة العليا وبعدين من العليا نزلوا للممتاز من الممتاز نزلوا للأولى فكمان طريق الصعود ممكن في كرة القدم وكمان طريق النزول برضو وارد.
0: طيب علي لو قلنا لك قيم هذا الموسم بالنسبة لإلك شو بتقيمه؟ بتقيمه سيء الحظ ولا بتقيمه افتتاحية موفقة؟ كيف بتقيم أنت نفسك؟
2: الحمد لله الصراحة من ناحية أرقام وإحصائيات وموسم فردي فهو كان أحسن موسم لإلي. سوء الحظ طبعا الحمد لله على كل شيء لخير وانا شخص مؤمن بربي ومتاكد انه ما في خير غير باللي ربنا كاتبه وللاسف كانت الاصابه هاي في اخر مباريات بس بتامل انه ربنا كاتب وراسم خطط احسن وافضل اكيد.
0: طيب اسمعني علي تعال اسمع منك انا حاليا بتعرف يعني انت وبيرم وانسباء والى اخره والحلم العوده لاغلاق الدائره في الدرجه العليا مع علي كيال. وين الفريق الثاني اللي شايفه اذا مش هرتلية قريب؟
3: هذا سؤال شايفه الصراحة أنا كنت حاب ألعب السخنين عشان إحنا وقتين بس طبعا كل واحد بالفوتبول له رأيه الخاص باختيار اللاعبين. ما تلقيت عرض بحياتي من السخنين للأسف طبعا بفضلوا يجيبوا لاعبين اللي كانوا كمان بدرجة ممتازة بس ما قدموا نص اللي شو قدمته أنا في الدرجة الممتازة بس طبعا هاي بالآخر برجع بقولها اختيارات إدارة واختيارات مدربين وكنت بتأمل إنه أطلع مع هرتلية السنة ومتأمل إنه أطلع مع هرتلية السنة عشان أفوت من الباب الرئيسي وما حدا يقول إنه أنا فضلت عليك أو أعطيتك إشي اللي أنت ما تستحقه وتأمل فرق مثل مكابي بتحت تكفى مثل أو رمت جان سطلعوا أو ابن يهودا أو إحنا إنه أكمل معاه السنة الجاي وأكون لاعب أساسي وأكون لاعب ذو يعني ذو قيمة في الكادر.
0: طب بالنسبة لك بعدك بتحن لإيش اسمه أبو العكة أو بتسأل أو بتستفسر لكي؟
3: أبو العكة اللي ملان لاعبين أصدقاء وإخوة صالح حسين أشرف رباح وسامة خلايلي كل أحباب وأصحاب وأنا بتمنى العكة بس الخير صراحة لأنه أول فريق أعطاني الفرصة في الدرجات الممتازة كان أبو العكة ناس طيبة وناس منيحة بتأمل للجميع النجاح صراحة يعني ما بغض النظر إذا كملت بفريق ولا ما كملتش بكل الفرق اللي كنت فيها رمت جان نوفا جليل عكا بول حيفا أم الفحم الحمد لله بكل فريق بنيت عائلة وأصدقاء ودائرة اللي هي دائما إيجابية بغض النظر إذا كملت ولا ما كملتش لعبت ولا ما لعبتش الاحترام كان قائم والعلاقة كانت طيبة لليوم مع كل اللاعبين إدارة وعاملين وإن شاء الله راح نكمل هيك وأكمل هيك طول ما أنا بلعب في المفصل الأخضر إن شاء الله.
0: طيب بيعطوك تطلع يعني فرصة شهر عسل بعيد قريب شو رتبت هاي الأمور سيما وأنك ب 21 الشهر ستتأهل كما يقال؟
3: الصراحة من نخلص العرس إن شاء الله على خير ونشوف شو برنامج إعادة تأهيل الكتف والبرنامج التمارين والتدريبات وبعدين أخطط شهر العسل.
0: تارك كل اللي بالبيت التحضيرات وإلى آخره وشي على البيت تحضيرها ما ضلش وقت.
3: أبو بيرلو قائم على ومشرف.
0: أبو بيرلو خلينا نقول للناس إنه بيرلو مكير. قائم على كل الأمور. طيب إحنا نتمنى لك النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا.
3: حبيبي وشكرا للجميع وان شاء الله موسم يخلص الموسم بخير لجميع اللاعبين العرب والفرق العربيه ونتامل بس الخير لجميع الحبايب.
0: مبارك ان شاء الله يا رب وشكرا جزيلا. شكرا علي كيال. شكرا يا ودير حنا وما ادراك ما دير حنا ما على الخط الهاتفي رئيس اداره الفريق شادي حسين. مساء الخير تحيه لك.
4: معك شادي زيدان
0: ام شادي حسين؟ طيب شادي حسين احنا طلبنا ولكن معنا شادي زيدان. لحظات ونكون مع شادي حسين بعدك. ما اجمل ان يكون الشادو في برنامجنا وان نلتقي مع الشاديين. شادي حسين بعد قليل نامل ان يكون على طول وراك. شادي زيدان مدير اقسام الشبيبه في الريني تحيه لك مساء الخير.
4: تحيه لك عم محمد. الخير لك ولجميع المستمعين.
0: خالي وعمي هاي اليوم محمد واليوم شادي فيش شادي اسمع شغله صغيره. بتذكر مقابله معك سابقه كنت سجل امامك يا محمد في عندي خبر لك مرق لي سنه تنتين ثلاثه كذا سنوات وبتشوف الشبيبي يرتقي والاشبال والى اخره. تذكر ذلك؟
4: طبعا قبل 4 سنين
0: بالضبط. حتى نسمع منك على ايش اعتمدت بعدين بنخوض في السنه هاي الحاليه
4: ان شاء الله. احنا بلشت القسم عندنا بضغنت شوي بالعبران وبالعربي بعرف انك معلم لغه
0: بندبرها بندبرها بندبرها
4: بدك تسامحني
0: بس كمان خلينا نقول انه انت مثقف ونائب مدير ومعلم رياضه وعندك الثقافه الواسعه اللي يعلم الجميع مع مين الحديث مش مع شخص يعني اللي عنده اسس كبيره جدا. تفضل.
4: كل من ذوقه. قبل 4 سنين 5 سنين توليت إدارة مكابي الرين القسم الشبيبي. كان عندنا ملعب طبعا مش جاهز كنا نلعب اللعب والبيتية والخارجية بريك الريني. بدي أشكر أنا اليوم يعني قبل ما نبلش
0: وين ما أدري أسألك إياه وين يعني هاي فرصة بجوز منشان تقول وين
4: حاتم. أبو حاتم أحمد الحلو الله يسعده ويخليه كان يعطينا ملعب أخاء الناصري وكان لما ما كنش متاح ملعب أخاء الناصري كنا ننزل على مجدال عيمك كنا ندفع على الملعب 1200 شيكل بالناصر ما يقبلوش يأخذ منا ولا شيكل. فبارك الله فيك أبو حاتم أي تحية مني لإله. بعد ما بلشنا قبل 5 سنين كانوا يتمرنوا عنا بالرين فريق الناصر العليا أو ما تسمى اليوم نوفا جليل وكانوا عشان كان ملعبين بالتجهيز الملعب جاهز بس مش موافق عليه من التوتو ولا من توفس 4 ما كانش موجود. فبلشنا نتمرن ملعب الرين كان يتمرن معنا نوفا جليل يتطلع على تماريننا نتطلع على تمارينهم كانوا هني كل فرق بالدرجة الممتازة يقولوا شو هاي الرين شو هاي الرين. واليوم أنا بنافس نوفا جليل جميع الفئات الحمد لله. طبعا الشغل ابتديناه في تخطيط، يعني اول ما فتت على الادارة درست الموضوع، ما كنتش ملم ولا بشيء بالناحية الادارية في كرة القدم، فانشأت مساعدة من المدربين اللي جبتهم 6 فرق. ثاني سنة انتقلنا صارت الفرق احسن، ثالث سنة طلعنا في الفريق الشبيب للدرجة القطرية بدون ولا أي خسارة.
0: أنت كنت شايف أنه هذا التطور يأتي والتقدم مبين بناء على خطة ولا بناء على عندك فعلا لعيب مناح؟
4: بناء على خطة عمل أستاذ محمد.
0: طيب حتى نكمل، ارتقى الفريق بعد 2 سنين للدرجة القطرية
4: إن شاء الله. بعد 2 سنين انتقل الفريق للدرجة القطرية، وانتقلت بعد بسنة نقلت أشبال باء وأشبال ألف كمان ارتقوا إلى الدرجة القطرية، والسنة اللي هاي كنا ننافس لنا مرتبة رابعة، كان المدرب علاء السعيد لنا مرتبة رابعة في الدرجة القطرية، والسنة احنا مباراة واحدة تفصلنا عن الارتقاء الى الدرجة الممتازة، ولا خسارة 12 فوز و4 تعادل، فيش ولا ايه متأسف 15 فوز و4 تعادل ولا خسارة كمان السنة، نفس الشيء لما كنا بالممتازة باللوائية لما طلعنا كمان طلعنا بدون ولا اي خسارة، وكان وقتها المدير المهني أستاذ نجوان غريب له كل التحية والشكر لنا بالارتقاء. طبعا العمل بيجي من تحضير من أول السنة، بداية السنة أنا ببني خطة، أول إشي خطة مالية عشان نقدر نشوف شو إحنا بنقدر نستعمل الموارد المالية اللي موجودة عندنا، وعلى حسب الموارد المالية بنبني الخطة اللي نقدر نشتغل فيها، بس الأكبر استثمار أنا بعمله بالمدربين.
0: تعرف شو؟ لحظة شو ملاحظة مناش نمرك عليها، استثمار شو قلت بالمدربين؟ بعرفش إذا أنت زرت بألمانيا بإنجلترا بلجيكا بهولندا، كيف بنكوا اختيار مدربين الأجسام الصغيرة من من من ذوات الكفاءة العالية وبمعاشات عالية حتى ينشأ هؤلاء، وشوف لوين بوصلوا. فهاي مهمة الاستثمار بالمدربين شادي زيدان.
4: طبعا فأنا بالنسبة للسنة القادمة إذا بقيت بمكان بريني كمان الاستثمار بتكون بالأقسام الصغيرة من أولاد جيم لحد أولاد ألف، يعني الأصغر من الأولاد الزعتوتين بسموه. فبدأ أحاول أنه أقدر أجيب مدربين أكفاء معاشات اللي بنقدر إحنا ندفعها، أنه نقدر نطور كمان هاي الأقسام. أنا الاستثمار هاي السنة كان عندي بأشبال جيم لحديث الشبيبة مدربين أكفاء جدا،
0: أكفية يلا أكفية. ماشي
4: أكفية، يعني جبت مدرب من شعب تاني سنة بيشتغل عندي، كان حارس مرمى قدير ساهر دغيم. جبت أستاذ صالح حسن كمان مربي ومعاه لقب أول في التربية البدنية اللي اشتغل مع أشبال با وارتقى معهن السنة التالية على التوالي. جبت أستاذ فارس مجلي كمان من يافة الناصري ارتقى مع أشبال ألف إلى الدرجة الممتازة، وعندي أستاذ شادي حمودي كمان متعلم معاه لقب أول في الرياضة ومدرب. فأنا بحاول أنه يعني أغلب المدربين اللي يكونوا موجودين في مكابة أبناء رين يكونوا معلمين مدارس، فالتربية هي من الأسس اللي احنا بنبني عليها في مكابة أبناء رين، التربية الصحيحة والكرة القدم الممتازة.
0: طيب بدي ارجع معك لنقطة قلت إذا ضليتني، شو معنات إذا ضليتني؟ وسعيد بصول أول امبارح بقول إذا ضليتني بدي أبني فريق على إذا ضليتني بأكد للجميع راجع على العليا، وأنت بتقول إذا ضليتني، تهديد هذا؟
4: لا مش تهديد، بالعكس أنا مكابي أبناء الريني يعني في القلب.
0: طيب ليش قلت إذا ضليتني؟
4: في شوية مشاكل صغيرة إشكاليات بيني وبين الإدارة، وإن شاء الله بتصل لحل.
0: طيب يعني حدا عنده مشروع قوي من هالشكل بخليش هاي الإشكاليات توقف كمالة المشروع حسب رأيي،
4: بس يروح الرئيس من بريد البلاد.
0: طيب تعتا نتقدم أنا وياك الآن، عندك فريقين بقرأ أشبال ألف أشبال، احكي لي شو السنة هاي حصلته وشو بنتظركوا الفرح الكبير اللي بعوض عن هبوط فريق الكبار.
4: طيب للأسف الشديد يعني الحمد لله على كل شيء، إن شاء الله إحنا من السنة الجاية بنحاول نصعد كمان مرة للدرجة العليا.
0: طيب نيجي على أقسامه
4: محمد. أنا وياك كنا بالمقابلة سألتني شو إيش اللي بتطلع عليه أنت لكمان أرق. قلت لك أنا خطة خماسية.
0: نعم
4: بعد الأشواط الخامسة إحنا السنة الرابعة. قلت لك أنا بدي يكون عندي من قسم الشبيبة ثلاث لاعبين في قسم في الدرجة العليا أو في الدرجة الممتاز. والحمد لله السنة أنا من الشبيبة عندي اللعيب الحريقين إيش بيسمون بالعربية
0: اللي فوق الجيل هدول.
4: اللي فوق الجيل ثلاث لاعبين هن أيهم مطر محمود جبارين وعلي إبراهيم كانوا طول الوقت يتمرن مع فريق الكبار وفي أخذوا دقائق في المباريات. لما كان المدرب أدهم هادي أخذوا أكثر نسبة لما أجل المدرب الجديد ما طهنش القدر الكافي لأسباب المهنية بعرف شو الأسباب أم نقعد عليها كمان بس نبلش نحضر للسنة الجاي.
0: بوعدك أنه هذا أنا مش بس عشان عن الريني وعن غيرها أوثق عليها نص برنامج كامل. كمل.
4: عندي لاعبين إسا عندي الأشبال باء وأشبال ألف ارتقوا إلى مصاف الدرجة الممتازة في السنة القادمة. عندي غدا مباراة أمام باقة الغربية أو رني باقة الغربية للشبيبة فوز بكرة وضمننا الارتقاء.
0: لحظة شوي لحظة في حالة الغلب بكرة إيش
4: الارتقاء مضمون
0: في حالة الفوز بكرة.
4: نعم
0: آها ووعدنا اللعب اللي وراها بيتي يوم الجمعة تكون وقت البرنامج إن شاء الله.
4: أنا حاولت مع باقة الغربية مع الأخ أو الأوضي
0: سارة والله
4: هاي الجمعة إن تكون اللعبة يوم الجمعة بس هو لأسباب شخصية ما قدرش يعمل اللعبة يوم الجمعة. فإحنا لازم نأخذ بعين الاعتبار الفريق الثاني وين تستطيع يحضر من الأداب والأخلاق اللي إحنا بتسودنا مع باقي الفرق.
0: آه. طيب الجمعة الجاي بنفع لها
4: إن شاء الله قبل العيد.
0: قبل العيد من بيت مبعت زميلنا سمير سليمان نعمل أجواء مقابلات خلال البرنامج. وطلبت أنا كل فرق أشبال أولاد شبيبي اللي عنده إشي ارتقاء أو ارتقى بده يعمل الجمعة الجاي على الساعة 3 نحن نتشرف ونسعد بذلك. طيب شو سر هذا النجاح إسا أنت بديت إشي عام أعطيني الأشياء العينية سواء بالأشبال سواء بالشبيبي هاي الارتقاءات الثلاثة وين أنت بتقول هذه نقاط ومراكز النجاح شادي زيدان؟
4: في عنا كمان فريق رح يرتقي.
0: هذا كله
4: الأشبال جيم ثلاث مباريات إن شاء الله بيطلعوا على الدرجة القطرية
0: إذا بيفوز في الثلاثة
4: أو اثنين فوز وواحد
0: تعادل. أو كذاك ينافس عمليا مش مضمون الارتقاء ينافس.
4: ينافس وإن شاء الله بيكون كمان فرحة بتنزاد لقسم الشبيب مكابة أبناء.
0: طب أعطيني النقاط العينية لأسباب النجاح.
4: أول إيش التعاون بين المدربين والأهل هو في عندك مثلث هو أهل مدربين وإدارة. لما التعاون يكون موجود بين الثلاث قمم هذول فبيكون التعاون بيصل لنجاح. وطبعا احنا دائما بسقف التوقعات برفعه كثير انا للمدربين عشان يقدروا يعطوا اكثر. تعاون الأهل يعني إحنا في عنا بقسم الشبيبة في الريني في عنا الأخ عاطف نصار من عرابة تبرع بكتير شغلات للفريق. في عنا كمان أخ ما قبلش نقول اسمه تبرع لنا بجنراتور للملعب عشان نقدر نساوي اللعب ليلية يعني مبالغ هائلة مش مبالغ صغيرة. وكثير وفي أبو عبيدة حسن من الأشبال بات برع كمان دائما كرات بتبرع. دائما الاهل التعاون شديد بيننا وبين الاهل كثير كثير يعني
0: بدك تقول لي انت انه الاهل كان قصد كبير في هاي النجاحات.
4: طبعا الاهل هن العمود. لما يكون في تعاون بين الاهل وبين المدربين وبين اللاعبين وبين الاداره فانت بتلاقي النجاح. لما تكون كلياتنا ايد واحده دائما بدك تتقدم بتصل لنجاح اعلى واعلى. والكل احنا كل شفافيه عندنا يعني اللي فيش شيء يعني مخبى كل شيء يطرح على الطاوله قدام الكل والكل بيعرف شو خطه العمل وشو الاهداف وكيف احنا بنبني الاهداف كلها بتنطرح قدام الاهل والمدربين واللاعبين. فلما يكون عندك الحيدر هالبشاره
0: غرفه الملابس
4: متكتله ومع بعض وبحبوا بعض واللاعبين جايين على جو عائلي
0: صحيه
4: بتلاقي دائما فعشان هيك بتلاقي النجاح. لسه انا بالريني في عنا احنا كمان ابو علي الريني لسه مكاب الريني قسم الشبيب مكاب الريني ولا مش بس للريني يعني احنا 20% من سكان الريني هن داخلين بهاي الفرق و80% من الوسط العربي ككل. مع انه ابو علي الريني يعني 90% من الريني و10% من داخل البلاد. أما إحنا من الريني من جت المثلث حتى شعب عنا لاعبين اللي إحنا بنحضنهن وبيجوا على الريني بلاقوا عائلة كبيرة وعائلة حاضنة لهاي اللاعبة.
0: وطبعا جواب مهني بنفس الوقت أشياء مهنية.
4: طبعا المهنية طب
0: شاد يعني. واضح شادي تعال أروح معك الأمام. طب هذا كلياته مصروف وإلى آخره، كيف تعامل إدارة سعيد بصير وباك الإدارة معكم؟ هل بتبعوا؟ هل بيحتضنوا مهنيا؟ هل بيحتضنوا ماديا؟ هل في تعاون؟ هل في تنسيق معين؟
4: طبعا في تعاون، ولكن إحنا من ناحية مادية نطلب تعاون أكثر عشان نقدر ننجح أكثر. يعني إحنا الولد عندنا المشترك الأطفال جيم لحتى النعريم أشبال ألف بدفع 4000 شيكل، 200 طالب 800000 شيكل، هذا لا يكفي لإقامة قسم شبيبي بأنك تصل لدرجات أعلى وأعلى. يعني إحنا وصلنا اليوم للمكسيموم بهاي الميزانية الموجودة، للسنة الجاية هاي الميزانية لا تكفي، بدك تضاعف عشان تقدر تستمر بالعطاء. فإحنا بنطلب من الإدارة ومن الرئيس النادي إنه يدعم أكثر مادياً عشان نقدر نجيب المدربين الأكفاء أكثر ونقدر نتقدم أكثر في العطاء للريني ولأقسام الشبيبة، وعشان إن شاء الله كمان 5 سنين من اليوم نكون إحنا ندلة مكابي تحت قبة ومكابي حيفا بقسم الشبيبة بالريني.
0: عظيم. يعني في ميزانية، أنا هون ما جاوبتني، في ميزانية مخصصة بتعرف الفريق الكبار ببني، وبقول من ضمن 17 مليون مثلا الميزانية أو 16 لفريق الكبار لكله على بعض تخصص مثلا نص مليون 400,000 200,000 الأقسام الشبيبة والأخير، موجود هذا الشيء ولا هنا في يعني بسموها قرص الدان إيجابية انتبهوا لنا من إدارة الكبار؟
4: قرص الدان إيجابية انتبهوا لنا أكثر، هذا اللي نطلب
0: احنا. آه. طيب انت شو بدك، انت الانجاز انه ارتقى ولا الانجاز انه كمان السنه الجاي تشوف 2 أو 3 من عندك بيلعبوا بالقطري بالممتازه مع فريق الريني؟
4: في عندي لاعبين بالشبيبه اللي هم يعني انا بتوقع انه اليوم بيقدروا يلعبوا باي فريق بالدرجه الممتازه. يعني في عندي انا لاعب زي محمد نصار سنه اولى بالشبيبه لاعب واعد، عندي محمد سعدي ابو الشادي مهاجم راس حربه مخيف، عندي رام كيال خاله بكون لؤاب كيال اللي هو يعني الدينامو تاع الفريق، عندي فلاح غدير، يعني لاعبين عندي بالدفاع حسن عوفي ونصرات لاعبين. يعني السنة الجاية أنا بتوقع أنه فريقنا بالدرجة الممتازة راح يكون ينافس الصعود للدرجة العليا عشان إحنا بنينا.
0: لحظة مش مبالغ في اللي بتقوله ولا أنت هيك شايف؟ بعرف إيش
4: أنا دائما برفع سقف التوقعات وبصمه.
0: طيب
4: هاي مش يعني مش كبرياء تكبر، انا بحكي انا من الناحيه المهنيه انا شو شايف. يعني عندنا بالاشبال الف 7-8 لعيب اللي بيقدروا يكملوا معنا في الشبيبه بطريقه يعني بسيطه جدا. عندنا خالد طه، في عندنا محمد شدافني، في عندنا ينال عودي، في كتير لاعبين اللي هن مميزين، في عندنا باسل زعبي مدافع متاخر، في كتير لعيبه جدا جدا مميزين. واحنا بنينا هذا المنهج والنهج هذا انه من الاشبال جيم لحتى الشبيبه اللي نفس طريقه اللعب نفس المهنيه عاليه جدا.
0: طيب
4: وهذا بسبب التعاون بينه وبين باقي المدربين، من شادي حمودي، من فارس مجلي، من صالح حسن، من ساهر دغيم، من معتز خطيب، من مدرب اللياقة البدنية اللي أنا بحسب رأيي راح يكون الأول في إسرائيل، يعني أمجد يونس يعني شاب جدا جدا جدا نشيط وبدفع يعني بيساعدني يد اليمين وبدفع معاي الفرق كلها لفوق. عندي مدرب حراس مرمى صغير كمان موسى حجازي، عندي مكتشف مواهب اللي هو يعني كان هديك السنة بمكابة الأبيب سلام أحمد، عندنا كل لعبة إحنا بكون محلل أناليست لكل الفرق من أشبال جيم للشبيبة. فكل المهنية اللي بتبنيها أنت هاي بتكسبها. طبعا أنا بديش أنسى مدربين الصغار من عهد أبو أحمد، من عبيدة، من عدي أبو ليل اللي هو كمان مساعد مدرب أشبال ألف، من عماد بصول، كل هاي اللاعبين والمدربين، محمد أبو لشين، في عنا 12 مدرب في أقسام الشبيبة، وهذا إشي جدا جدا رائع.
0: من شادي لشادي لشادي، من شادي حمودي إلى شادي زيدان رئيس الأقسام إلى شادي حسين اللي راح يكون وراك، عن جد يعني شيء بيرفع الراس. فخر كبير شادي زيدان مدير أقسام الشبيبي في الريني، نائب مدير مدرسة، معلم رياضة، صاحب ثقافة عالي. أشكرك جزيل الشكر بالنجاح والتوفيق شادي زيدان.
4: نعم نعم إلك. أنا دائما متابع لإلك وسعيد بصولك اليوم الثلاثة معك
0: أربعة
4: الأربعة، إنه الأقسام الشبيبة سنة 2020 هي كانت سنة 2021 بس.
0: آه طيب للتصحيح. شكرا شادي زيدان، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إذن سيداتي وسادتي، نحن نتواصل في برنامج ملاعب وأهداف. أمامي من وراء الزجاج الزميل نجيب كوزيل الذي أيضا سيسافر المونديال 2026 للولايات المتحدة الأمريكية للتغطية الإخبارية من هناك، يعد العدة هو الآخر. ولكن اليوم كنا في جولة تصوير، لبسونا كل واحد بلوزي، صمم أنه يلبس البلوز الخضراء. ليش البلوز الخضراء؟ لأنه مشجع مكابي حيفا، فانصاع إليه المصممون ولبسوا البلوز الخضراء لمكابي حيفا، وبقول سنة استثنائية بتأمل أنه ينساها لمكابي حيفا. نجيب كزيل عندك مكابي حيفا، استنى شوي، كمان شهر في عندك مونديال موجود في الخارج، بالنجاح والتوفيق. إذن سيداتي وسادتي، وهنا أيضا كلمة شكر مليئة بالإحسان والتشكرات الكبيرة للسيد عبد عمري بن مدينة الناصرة. أبو عمر شكرا جزيلا لك يا أبو عمر على كل المساعدة. النصراوي عبد عمري، فلتكن أعمالك خيرية وليكن تشجيعك الرياضي دائما للبرازيل، للبرازيل فليكن. وأيمن زيتون من لاعبي أبو الكركان السابقين من الرياضيين المشجعين. أبو عيل يتساءل، أبو عيل بير السابعة ما أبو عيل تل أبيب اليوم؟ الاتجاهات بتصير نحو أبو عيل بير السابع للفوز على أبو عيل تل أبيب. وفي حلقة سابقة تحدث إلينا السيد أبو الوليد محمود زيحو رئيس إدارة فريق أبو عيل مجد كروم على مدار سنوات طويلة، وقال سمعتكم تحكوا مع السيد رؤوف هريش أبو المنذر من مؤسسي فريق مكابي لخاء الناصرة، أثنى وأطرى على عمل أبو المنذر وتحدث عن معرفته به ومعرفته بعيسى العارف والمرحوم مع بالمرحومين عيسى العارف وفتح العابد، وقال تربطني بهم ذكريات، وطالب لماذا لا تستضيفون السيد رؤوف هريش، نستلقى تاريخ عن الرياضة، كل الرياضة عامة. فإن شاء الله إن شاء الله يا أبا الوليد يسرنا ويسعدنا، هكذا كانت مطالبة، قريب إن شاء الله في القريب نستضيف السيد رؤوف هريش نتحدث عن نوستالجا. وينضم أيضا من خلف الزجاج زميل لباسل زريك الذي هو الآخر، أنا التصوير قبل قليل استعدادات للمونديال لبرومو، وهو سيكون شريكا في نصف النهائي، سينقل وقائع نصف النهائي وأشاركه في التحليل وفي المباراة النهائية من نيو جيرسي، سأنقل لك المباراة النهائية أعلق عليها، وباسل زريك سيكون من المرافقين هناك المحللين. إذن شادي حسين تحية لك، رئيس إدارة فريق دير حنة، تحية لك شادي حسين.
5: أهلاً أستاذ محمد، مساء الخير.
0: ثلاثة شادي، واحد بدرب، واحد بقول إذا ضليتني، نشوف شادي الثالث رئيس إدارة دير حنة. بتعتبر ما حدث في دير حنة يعتبر نجاحا هذا الموسم الذي انتهى مقارنة مع ما كان قبل ثلاث سنوات؟
5: حقيقة أستاذ محمد، أول شيء مساء الخير لك، مساء الخير للجميع. اللي كان السنة، أنا ممكن ألخص السنة إنها كانت سنة ممتازة بالنسبة لدير حنة، انهى الموسم محل سادس، كنا قراب جدا من بلاي أوف، وليه حتى لو كمل الدوري كالمعتاد، أنا كنت بشوف إنه إحنا راح نخلص بلاي أوف في العلوي، كان عندنا فريق كتير كتير ممتاز.
0: قيمت نجاح على الرغم إنه وقف الدوري، استفادت من إيقاف الدوري؟
5: بالنسبة لإيقاف الدوري كان الاستفادة الوحيدة هي الاستفادة المادية طبعا. كل سنة كان عندنا نفس الاستفادة طبعا، انت خلصت الدوري في شهرين، كان عندك توفير مبلغ ما يقارب 200,000 شيكل، كل الفرق كان عندها هذا التوفير بهذول الشهرين.
0: طب اصدقني القول، انهيت بعجز، انهيت بصفر صفر، انهيت معك في البنك فلوس؟
5: صحيح، انهيت بعجز 70,000 شيكل لحد 70,000 شيكل، المتوقع انه المجلس المحلي.
0: لحظه شوي، سامي جيله، يعني هذا لا يعتبر هذا العجز المخيف والمكلك لافتتاح موسم جديد؟ لا
5: مش مبلغ كبير.
0: كيف بده ينسد؟
5: المجلس المحلي بالايام القريبه ان شاء الله يحول لنا مبلغ 100,000 شيكل نسد هذا العجز.
0: كيف عرفت انه راح يحول؟ مؤكد الامر؟ اخذت مش وعد، في وعد وفي تعهد.
5: أنا كنا بجلسة قبل 3 جمعة مع رئيس المجلس مع المحاسب المجلس، واتفقنا إنه راح يحول لنا المبلغ 100,000 شيكل لسد العجز، وكمان بكرة راح يكون لنا على الساعة 9 الصبح جلسة مع رئيس المجلس ومع إدارة المجلس بالنسبة للموسم القادم.
0: مطمئن يعني لما سيحدث من قبل ميزانيات مجلس محلي، ولا ينتابك القلق كما الكثير من الإداريين اللي بتلقوا وعود وفي الآخر بتصفي بدون تنفيذ على أرض الواقع؟
5: صراحة أنا ممكن أعطي تبريرات معينة لكل السلطات المحلية اليوم بعد هاي الفترة الصعبة اللي كانت فترة الحرب والتقليص بالميزانيات، بالآخر هذا بيأثر على كل الفرق الرياضية بالوسط العربي. أنا مش متأمل كثير بس إن شاء الله رئيس المجلس عندنا إذا بوعدوه في بالعادي، وإن شاء الله بكرة جلستنا معه بنشوف شو رح يوعدنا بالنسبة للموسم القادم، وإن شاء الله كل شيء يكون خير.
0: إحنا مقابلتنا القادمة الأسبوع القادم ستكون مع رؤساء السلطات المحلية، هو واحد منهم إن شاء الله مشان تكون عارف. قد إيه بدك منه السنة الجاي حتى تقول أنا فريق؟ أول شيء قبل ما أسألك، مكمل ولا مش مكمل أنت السنة الجاي؟
5: الصراحة أنا بعدني مش ماخذ قرار نهائي أكمل ما أكملش، بس كلياته مرتبط.
0: بإيش مربوط؟ بإيش مربوط القرار؟
5: مربوط بجلسة المجلس بكرة. أنا الصراحة يعني أنا بعد 6 سنين بأبو عيل دير حنا عندنا إدارة اللي هي إدارة صغيرة من 3 أشخاص بتفكرهن الأخ عصام عزام الأخ رائب حمود وطبعا أبو عمري معنا، يعني بصيرش بلد تعد 12
0: طبعا بكفيش
5: زي دير حنا يكون فيها 3-4 أشخاص بالإدارة. إحنا دائما فاتحين باب الإدارة لأي شخص من دير حنا حابب ينضم للإدارة، بس إنه بصيرش فريق وبلد كاملة مبنية على 3-4 أشخاص بالإدارة. كمان يعني الحبل بده يتوزع مجبور يتوزع على مجموعة مش على 1 و2 و3.
0: طبعا هذا الألف باء، هذا الشيء الطبيعي. قلت لي مربوط، إيش اللي يبكيك وإيش اللي بخليك تقول بكرة رئيس المجلس بخاطرك أنا بدي أسلم؟
5: أنا الصراحة يعني بحكيها من هون وعلى المنبرها، أنا في عندي شرطين مهمات. الشرط الأول يعني تجهيز الملعب البلدي مع افتتاح الدوري يكون جاهز. الشرط الثاني تقرير ميزانية مسبقة قبل ما تبلش الدوري يكون عندنا مبلغ جاهز نبلش فيه الدوري.
0: شو هو
5: المبلغ؟ حوالي 450,000 شيكل.
0: بدك يعني كلهم من المجلس ولا لو أعطاك 300 بتقبل؟
5: إذا طبعا بعطيني 300 أكيد بقبل.
0: وين بدك تروح؟ أخذت هدول، توفروا هدول المصريات. هل دير حنا بده يحافظ على مكان جيد كما هذا الموسم؟ بعدنا ما هو لما بقول لك لأنه تفصيل الارتقاءات رح نكون مع باسم الشيخ سليمان قريبا، لأنه في ممتازة كم واحد بده يترك الأولى يروح على في قطرية، كم فريق بده يترك الأولى يروح على القطرية، كم على الفريق بده يترك الثاني ويجي يحل محل الفرق اللي راحت على الأولى، يمكن 3-4 فرق تطلع من درجة الثانية. فهنا وين التخطيط؟ وين السيناريو القادم شاهد حسين؟
5: دائما السيناريو كل شخص بيحلم يكون بالمحلات الاولى.
0: طيب
5: وكل شخص بحب يكون بدوري اعلى واعلى واعلى، وانا طبعا انا املي انه نكون احنا قدام بالدرجه الاولى، بس طبعا اذا بدك تكون بالدرجه الاولى بدك تكون جاهز للدرجه الاولى وبدك يكون عندك ميزانيات للدرجه الاولى. اكيد مش راح نغلط نفس الغلطه اللي غلطناها بالسابق بسنه 21-22 نفس السنه طلعنا درجه وعودنا نزلنا. اكيد احنا بدنا نحافظ على الفريق، هذا الفريق احنا بنيناه، فريق بيمثل كل دير حنا وأهل دير حنا. يعني أستاذ محمد حكيت بصراحة كان الإشي مفرح جدا تيجي تحضر لعب دير حنا تشوف 400-500 شخص يستنوا وانت بدك تبلش اللعبة عشان يحضر اللعبة. كان منظر رهيب تشوف أهل دير حنا بتشجع وبتقاتل عشان الفريق.
0: بدك تقول لي فريق يرجع ينافس راح تشوف هاي الأعداد وبعض أضعاف أيضا ربما؟
5: أكيد من ناحية جمهور أكيد رح يكون ورح يكون أضعاف الجمهور اللي كانت، إنه ننافس إحنا تمام بدنا نحافظ على الفريق رح ننافس. وطبعا أنت بكيبوله من ساعة على ساعة فراج أنت تعرف شو الزمن مخبي لك كمان.
0: طيب شادي حسين خدني معاك لقدام شوي. في عندكم أقسام شبيبي وأشبال من, من, من الرائعة في البلاد اللي بتعملوها، وبنشوف إنه دير حنا في عدد من اللاعبين اللي كانوا برا قسم رجعتوه قسم ما بعرف شو. وين شايف انت كيف شايف انه مستقبل هؤلاء؟ هل شايف حقيقة حكيني مواهب موجودة ممكن تنخرط في هذا الفريق سواء درجة تانية او اولى بعد 2-3 سنين لقدام، يعتمد من خلال الفريق دير حنا على يعتمد ديش كله على كادر محلي؟
5: اول اشي من هنا بتقدم الشكر للأستاذ احمد عباس ابو عمري، طبعا هو الاكاديمية الوحيدة الموجودة بدير حنا. عندنا اكاديمية اللي اسمها قدامها بالبلاد من اول اكاديميات الوسط العربي. طبعا عندنا حتى هاي الاكاديميه بتضم لاعبين من خارج البلد بكميات كبيره. انا شايف ان في عندنا اولاد اللي هن ينشأوا بطريقه صحيحه بهاي الاكاديميه. انا الفريق ابو عيل دير حنا اكيد هو بده يكون البيت اللي يحتوي هاي الاولاد. احنا بدناش اولاد دير حنا تطلع بريه دير حنا تلعب، بدنا اولاد دير حنا تمثل دير حنا وتتقدم الى دير حنا وتطلع بعدين لدرجات اعلى برية دير حنا.
0: انت شايف هاي الموجود هاي الخامات عم بتشوفها على الطريق من صغر وبيكبروا امام عينيك وبتشوفين لقدام؟
5: خامات كثير كثير كثير بحضر لعب للاولاد
0: الصغار الصغار
5: الصغار باكاديمية الاستاذ احمد عباس. انا شايف في خامات ممتاز عند بهاي الاكاديمية. وانا بعطيك مثال, يعني عندي ولد جمال ابني اللي هو حارس مرمى, انا كثير فخور فيه وكثير فخور بالمدربين اللي عم بيدربوه بوصل محلات الصح.
0: شايف انه من هون او لقدام انه الاشي ايجابي؟
5: الاشي اكيد اكيد ايجابي. وانا بقول لك كمان مره, في عندنا خامات كثير منيحه وفي عندنا مدربين وفي عندنا مدرسه كثير كثير ممتازه لكره القدم.
0: كل كلمات الشكر شاهد حسين. والاسبوع القادم بس سؤال اخير, باعتقادك راح يطلع رئيس المجلس يقول صادقت على ميزانيه الموسم القادم؟
5: رئيس المجلس انا كيف بعرفه انسان صريح, انسان عنده ثقه بحاله, بيطلع واكيد شو بحكي بده يصير.
0: شكرا شاهد حسين, شكرا جزيلا.
5: الى
0: اللقاء.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح, مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط, والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي. غداً نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 غداً في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
2: كأس العالم 2026 يقترب، وزميل مهند مصاروي في سلسلته التي يعرفنا من خلالها على المجموعات المختلفة، واليوم سيعرفنا على مجموعتين. تحية لك، مساء الخير مهند.
3: مساء الخير لك محمد ولكافة المستمعين. البداية مع المجموعة الرابعة، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المرتدية نحو واحدة من أكثر المجموعات تعقيدة وإثارة في المونديال المرتقب، حيث تصطدم فيها طموحات أصحاب الأرض مع إصرار العائدين بعد غياب طال انتظار، وهي مجموعة لا تعرف بالترشيحات المسبقة بل تعتمد على لغة الأرقام وصلابة الميدان. في الواجهة يبرز المنتخب الأمريكي المستضيف الذي يستعيد ذكريات مونديال 94 المنتخب الأمريكي، والذي ضمن مشاركته في هذا المونديال تلقائيا بصفته أحد مستضيفي البطولة، مستفيدا من والجمهور واضع نصب عينه الذهاب بعيدا وكتابة فصل غير مسبوق في تاريخه على المسرح العالمي. ومن القلب القارة اللاتينية تعود باراغواي إلى المحفل العالمي بعد غياب دام 16 عاما حاملة معها الطموحات الكبيرة. منتخب الباراغواي والذي حصد 28 نقطة من أصل 7 انتصارات و7 تعادلات ضمن مشاركته في المونديال القادم. الأستراليا منتخب الكانغور الذي يثبت مرة أخرى أنه رقم صعب في المعادلة الدولية تأهل وصيفا لمجموعته الثالثة خلف منتخب اليابان برصيد 19 نقطة بعد فوز في 5 مناسبات والتعادل في 4 وخسارة واحدة. وهنا يكتمل المشهد بعودة دراماتيكية للمنتخب التركي الغائب عن المونديال منذ مونديال 2002 بعد غياب استمر قرابة 24 عاما. نجح الأتراك في فك عقدة عبر الملحق الأوروبي حبس الأنفاس، حيث فازوا على دفعتين على رومانيا وكوسوفو 1-0 في كل مباراة. هذا وتعتبر المجموعة الخامسة والتي تجمع تحت سقفها مدارس متنوعة. وفي صدارة المشهد يبرز المنتخب الألماني حامل اللقب 4 مرات والباحث عن استيراد هيبته المفقودة. الماكينات الألمانية حجزت مكانها في النهائي بصرامة معهودة، محققة 5 انتصارات من أصل 6 مواجهات في التصفيات اتسمت بالهيمنة المطلقة على حساب سلوفاكيا وإيرلندا الشمالية ومنتخب لوكسمبورغ. واستطاع المنتخب الألماني من جمع 15 نقطة ليضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم. كورساو سندريلا البطولة، بعيدا عن الأضواء التقليدية يقف منتخب كورساو أحد أكثر العناوين إثارة وإلهاما في المونديال. هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 156 ألف نسمة نجحت في صناعة معجزة كروية بتصدرها مجموعتها في التصفيات الكونكاكاف بلا خسارة، متفوقة على أسماء عريقة كمنتخب جامايكا ومنتخب تريدات وتوباكو، حيث نجح في جمع 12 نقطة بعد فوز في 3 مباريات وتعادل في 3 لقاءات ليضمن مشاركته في المونديال القادم. ومن التصفيات الإفريقية المشتعلة يخرج منتخب ساحل العاج متسلحا بصدارة مستحقة. صراع قوي مرير مع منتخب الجابون حسمه منتخب الأفيال برصيد 26 نقطة 8 انتصارات والتعادلين ليضمن مشاركة في المونديال المقبل. منتخب الأراغواي الإكوادور عفوا، هذا المنتخب الذي يكمل العقد المجموعة والذي بات يمثل نموذجا للصلابة في قارة أمريكا الجنوبية، حيث وصل إلى النهائيات كوصيف للمجموعة خلف منتخب الأرجنتين حاصدا 29 نقطة من 8 لقاءات حقق فيها العلامة الكاملة، وفي 8 مباريات اكتفى بالتعادل وخسارتين في طوال المشوار التصفيات. إليك محمد.
2: مهند؟
3: نعم
2: نعم. إذن احنا بانتظار ان شاء الله الاسبوع القادم مع مجموعتين للمونديال. اللي فهمته انا بديت بعض المنتخبات تعلن عن أسماء لاعبيها اللي بيشتركوا في المونديال. قبل شوي بيجوا أنت بعدك مش واصلها بلجيكا بدأت تعلن عن ذلك.
3: فعلا المنتخبات يعني في البداية تنشر قائمة أو كادر موسع.
2: آه كادر موسع حاليا.
3: كادر موسع يضم حوالي في بعض المنتخبات نشرت لأربعين أو حتى 30-33 لاعب, وفي النهاية سوف يتقلص عدد الكادر إلى حد أقصى 22 أو 25 لاعب لكل منتخب.
2: شكرا جزيل الشكر زميل مهند مصار, ونلتقي إن شاء الله يوم الجمعة القادم. إلى اللقاء.
3: شكرا. إلى اللقاء.

إذن سيداتي وسادتي، في تمام الساعة الرابعة بويل تل أفيف أمام بويل بير السابع، بويل بير السابع بحاجة ماسة إلى الفوز في هذه المباراة من أجل البقاء في صورة المنافسة وفي المرتبة الأولى من أجل الفوز ببطولة الدوري، فيما بويل تل أفيف ضمن اشتراكه في أوروبا ولن تؤثر عليه نتيجة هذه المباراة نهائيا. في الدرجة الممتازة مباريات غاية في الأهمية، بارامات جان الذي يحتل المرتبة الثانية لا يريد أن يفرط بها، سيلعب مع بويلك فارشاليم عند الساعة الرابعة، وريشن ليتسون أمام مكاب هرتيريا، هرتيريا ينافس على بطاقة الارتقاء بحاجة إلى الفوز والآخر وينتظر تعثر رامات جان، وأيضا ريشن ليتسون فارشاليم وإن كانت الآمال ضعيفة إلا أنها لا تزال موجودة من أجل الارتقاء. هابويل كفار سابا يلاقي مكاب بيتر تيكفا، مكاب بيتر تيكفا ارتقى لمستوى فرق الدرجة العليا، وهابويل كفار سابا بقي في الدرجة الممتازة، وفريق بنيو تل أفيف يلاقي كريات يام، بنيو تل أفيف لديه بصيص من الأمل. أما المباريات القاتلة في البليوف السفلي، هابويل عفولي نوفا جليل صراع رهيب من أجل البقاء في الدرجة الممتازة، وكفر قاسم أمام مكابي يافا، فوز كفر قاسم اليوم سيبقيه بشكل نهائي في الدرجة الممتازة، عدا عن ذلك فستتبعثر الأوراق. أمس في الدرجة الممتازة أدهم هادي بقيادة يقود فريق بويلعكا إلى فوز كبير على مدعين بالنتيجة 1-0، ربما يكون من خلال الإشارة للبقاء في الدرجة الممتازة. أبويل خضيرة هبط إلى الدرجة الأولى أمس بعد تعادله مع أبويل رعنانة بالنتيجة 3-3. في الدوري الإسباني أمس فالنسيا أمام رايو فايكانو 1-1، جيرونا تعادل مع ريال سوسيداد بالنتيجة 1-1، وريال مدريد فاز على أوفييدو الهابط بالنتيجة 2-0. ونحن نتوجه ماذا ينتظر غدا في الدرجة العليا، مكابي حيفا أبويل بيتر تيكفا في الساعة السادسة، في الثامنة والنصف مكابي تل أفيف أمام بيطار أورشليم القدس. أما في الدوري كأس إنجلترا النهائي، تشيلسي أمام مانشستر سيتي يوم غد في الساعة الخامسة السبت المباراة النهائية. مباريات تحصيل حاصل البلوف السفلي يوم الاثنين، في الساعة الثامنة أبويل كوتس أمام طبرية، كرياتش مونا أمام أجدود، في الثامنة مكابي أبناء الريني أمام مكابي نتانيا، آخر مباراة له هذا الموسم في الدرجة العليا أمام مكابي نتانيا، وأبويل حيفا أمام سخنين، كل مباريات في الساعة الثامنة. هبط من الدرجة العليا إلى الدرجة الممتازة فريقان نادي الرياضي أجدود ومكابي أبناء الريني. إذن سيداتي وسادتي، الساعة الأولى من عمر برنامج ملاعب وأهداف انتهت لهذا اليوم، بعد قليل أي إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة نستمع إلى نشرة الأخبار. بعد نشرة أخبار الساعة الرابعة سنعود وإياكم لمواصلة برنامج ملاعب وأهداف، وسنكون مع العديد من المقابلات، سنكون مع مقابلة لشخص تواجد في كندا وعاد قبل يومين ليحدثنا عن الأجواء الرهيبة هناك في كندا وأمور أخرى، نكون مع توقعات، نكون مع مقابلات أخرى عديدة في الساعة الثانية من عمر برنامج ملاعب وأهداف. إذن هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، نادية مارون أسمر، جوسلين محميد بريك، موشيل إختنشتاين ومحمد الشيخ خليل، هذا الطاقم بإذن تعالى سيعود ليبقى وإياكم بعد أخبار الساعة الرابعة لمواصلة الساعة الثانية من برنامج ملاعب وأهداف، كما قلنا لكم مع المقابلات المثيرة والمهمة لنتعرف على الأجواء الرياضية المختلفة هنا وهناك. أخبار الرابعة ومن ثم العودة إلى ملاعب وأهداف، فإلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الرابعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. من المقرر أن تبدأ في هذه الساعة جولة أخرى من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة في واشنطن، وذكر أن الوفدين وصلا إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وأفادت قناة الحدث بأن المفاوضات ستتناول تمديد وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله. اعترض سلاح الجو عصر اليوم قذيفة صاروخية أطلقت باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان، ولم يبلغ عن إصابات. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن إحدى العبر الرئيسية المستخلصة من مذبحة 7 أكتوبر هي الحفاظ على جهوزية عالية لصد هجوم مفاجئ على الحدود. وقال إن إسرائيل تخوض معركة معقدة ومتعددة الجبهات، مشيرا إلى أن التحديات القادمة كبيرة. وأدلى رئيس هيئة الأركان بهذه الأقوال خلال إشرافه في الحدود الشرقية على تمرين تضمن عنصر المفاجأة للمشاركين فيه. اعتقلت فجر اليوم قوة شرطية وعسكرية فلسطينية 30 من سكان قرية اللبن الشرقية جنوبية نابلس بشبهة

0: الصين بخلاف القانون، وأوقفت على ذمة التحقيق شابا عشرينيا بشبهة تنظيمها بحسب ما وفانا به مراسلنا سالم أبو جامع.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 21، تل أفيف يافا 23، حيفا 22، الناصرة واللد 24 و26 درجة في هضبة الجولان وبئر السبع. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: للرياضة مكان.

0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شاكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي، المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
2: حلبجي. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: يا زهرة في خيال.
4: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
5: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
6: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
4: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: طنش ما بتسمعني.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. ينطلق براء وداب بساعتها الثانية، نحن معكم الراديو مكان من استوديوهاتنا في أورشليم القدس. هذا اليوم نواصل إن شاء الله حتى الساعة الخامسة ملاعب وأهداف. نادية أسمر مارون، جوسلين محمد بريك، موشي لختنشتاين ومحمد الشيخ خليل معكم في

0: هذه التغطية. إذن مونديال 2026 المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية على الأبواب. تعالوا بنا بداية نتعرف على أجواء كندا ومن ثم نخوض في موضوع صحي رياضي آخر. أرحب بالدكتور عوني يوسف مدير كلاليت أبراج الناصرة، نائب مدير كلاليت لواء الشمال، مساعد نائب مدير عام كلاليت، محاضر كلية الطب صفد، وأيضا رجل قانون ومحامي. تحية لك، أهلا بك دكتور عوني.
1: أهلين أخي محمد، إليك كل المستمعين حبيبنا.
0: نقصنا إشي؟
1: لا لا 100% بعد، بس خلينا للرياضة وللصحة.
0: طيب طيب، بنفع قبل ما نفوت على أجواء المونديال بس أسألك، في فرق بين الجهاز الصحي في كندا وفي البلاد؟
1: فرق كبير، وبعطيك بس شوية أمثلة. بسرعة الوصول للعلاج ودور القطاع الخاص، قطاع خاص فيش في كندا بالمرة. بإسرائيل هنا كل واحد مسجل في صناديق المرضى. في كندا الحكومة بتمول العلاج الأساسي، وكثير من الخدمات كمان مش مغطية. فبكندا الاعتماد بالذات على المستشفيات، مش زي عندنا هنا في البلاد الاعتماد على صناديق المرضى. بس الأهم أكثر إشي بهاي الشغلات إنه أدوار اليوم للتخصصات، مثلا بعطيك دور الأورتوبيد، فممكن بكندا تستنى سنة أو 8 أشهر أو 7 أشهر، يوم عندنا في البلاد بتستنى 2 أو 3. وشغلة مهمة جدا انه انت بنفسك اليوم بدك تدور على طبيب عائلي، فممكن كمان ما تلاقيش. ففي مشكلة من ناحية طب العائلة، في اشياء مليحة وفي اشياء عطلة. فتكنولوجيا في المستشفيات هناك مليحة، التخصصات مليحة، بس الاكتر اشي هو الطب، الاعتماد على المستشفيات مش زي عنا على صناديق المرضى.
0: طيب نيالنا ثم نيالنا، ان شاء الله ما بنحتاج بالمرة
1: ان شاء الله.
0: بدي اخوض معك اليوم، ببدأ بشيء مغاير. كنت بكندا، رجعت قبل يومين، قعدت فترة طويلة هناك، هاي الفترة المميزة اللي كل الناس بتحبها قبل الحدث الكبير اللي هو المونديال. نسمع منك كيف تبدو اجواء حاليا في تورنتو قبل انطلاق المباريات هناك.
1: مظبوط، كانت زيارة عائلية للأولاد زي ما بتعرف بدرسوا بتورنتو، في نفس الوقت شاركت في طب في بعض اللقاءات المهنية ولا الأبحاث، وكانت فرصة إلي للاطلاع على الجو في المونديال. الأجواء فرحة عامة، زي ما بتعرف كندا تعتبر من أكثر دول العالم تعددية ثقافية، يمكن بحدود 200 يعني مش أكثر. عندك من كل العالم العربي، من الهند، من الباكستان، من الصين، من الفلبين، من أفريقيا، في حوالي 300,000 عربي في تورونتو. فاللي بتشوفه إشي إنه ممكن تشوف بنفس الحارة بيحكوا 20 لغة، وبتشوف 20 علم بنفس الحارة.
0: يا سلام،
1: بشجع حدا ثاني بالمرة نهاية. فالأجواء هي أجواء مهرجان بالشوارع، بالمقاهي، بالمراكز التجارية، كله بيحكي عن كأس العالم.
0: فتوا بالأجواء، فتوا بالأجواء، فتوا حقيقة يعني اندمجتوا بأجواء المونديال.
1: بتشوف الشاشات التلفزيون بالشوارع، طواقي، كل واحد القميص اللي لابسه أيدولي شايف. وأكثر إشي أنا اللي شفته يعني إلي كمان أصحاب، إنه الجماهير العربية الموجودة في كندا بحدود 300,000 يعني بتصنع أجواء رائعة، تصنع أجواء رائعة، لأنه كرة القدم بالنسبة إليهن مش بس مجرد، لأنه مهوية وانتماء، ولين اللي ليه حوالي 30-40 سنة أو 50 سنة طالع من البلاد، حتى من الناصرة أو من بلادنا هنا أو من كمان من الدول العربية.
0: يا سلام يا سلام، شو بدي أقول لك، الله يقويك، حدا بيروح الله يسامحك، حدا بيروح. طيب نأخذك على موضوع لا لا مش الهجرة، زيارة وترجع، منستغنيش عنك. طيب خدني أبرز المباريات، شو المباراة راح تكون في تورنتو، أي تواريخ إذا عندك، إذا جاهز لها.
1: عندي كل شيء
0: جاهز. عظيم عظيم،
1: 100% في 12/6 عندك.
0: ركز معي شوي شوي شوي، 12/6 هي موجودة بس أيوة. للمستمع نعطيه من جديد.
1: بالضبط، كندا مع البوسنة والهرسك،
0: كندا البوسنة
1: أول
0: حلو.
1: لعبة
0: شو
1: هالمرة بتصير لعبة كمان مونديال في تورونتو. اللعبة الثانية بتكون 4/17/6 غانا مع بنما. اللعبة الثالثة 7/20/6 ألمانيا مع ساحل العاج. واللعبة الرابعة 3/23/6 كرواتيا مع بنما. واللعبة الخامسة كمان هاي راح تكون حاسمة، اللي هي بتكون الجمعة 26/6 السنغال مع العراق.
0: يا سلام.
1: بالضبط، السادسة بعدها مش معينة لأنه بعد نهاية دور المجموعات.
0: طبعا هذيك بنعرفين، خليني بدعيت هنا اللي قال لي أنا الدكتور بعد إذنك، ب 12/6 بتورونتو كندا مع البوسنة والهرسك، مباراة افتتاحية لكندا. ب 17/6 غانا بنما، 20/6 ألمانيا ساحل العاج، 23/6 كرواتيا بنما والسنغال والعراق ب 26/6. انا بدي اشكرك على هذا اليوم. بدي اخذك على الامور الرياضيه المونديالية اذا كان في امكانيه. سؤال دكتور عون يوسف، شو التحديات الطبيه اللي تواجه اللاعبين والمشجعين في كندا، انا بتحدث خلال كاس العالم، خصوصا من بلاد السؤال تاثير الطقس البارد هناك؟
1: مضبوط، وانا شعرته هسه بالفتره، كنت هناك 3 أسابيع وشعرته كثير. ففي تحدي اول شيء للاعبين وكمان للمشجعين. بالنسبه للاعبين، البروده بتاثر بشكل مباشر على العضلات، المفاصل، العضله نفسها. يعني بتدخل شيء بنسميه احنا تشنج.
0: ايوه هذا بسالك اياه، الشتاء بيخلي البرد بتتشنج؟ طيب
1: لا 100%. فالطقس البارد بيزيد من خطر الاصابات العضليه في اللعبه والتمزق، حتى بسبب انخفاض مرونه الانسجه بسبب درجه الحراره، فبتكون او بدايه المباراه اكثر شيء او حتى بالحركات السريعه. فممكن كمان حتى التنفس بالاجواء البارده ياثر جدا على اللاعب. بس اللي اكثر من هيك هن المشجعين.
0: لا ما بحركش، مشجع قاعد
1: بالضبط. وفي كمان انتظار، انا بقول لك بقوه اليوم تلاقي حتى تشتري مثل ما بقولها تفوت على اللعبه. فالانتظار خارج الملاعب شايف مع وسائل النقل، وخاصه في المباراه الليليه. هسه اليوم درجه الحراره في كندا يعني بالنهار هات يا ابو الهات تصل 10، بالليل بتصل تحت 10، 3-4 ممكن 9. فسبب انخفاض الحراره بأثر انخفاض حراره الجسم، تعب سريع، الام مفاصل. فعشان هيك بنقول حتى للمشجعين اليوم من المهم ارتداء ملابس دافئه، شرب سوائل، انتباه لاي علامات تعب، فإشي مهم جدا هاي.
0: طيب كيف ممكن الاستعداد بدنيا اذا مش بدنيا مش عادي بدنيا بشكل صحيح دكتور عوني لبطوله مثل كاس العالم هاي؟
1: انا حسب رايي لازم نقسمها لتنتين، الإشي الاول شيء البدني وكمان في النفسي، لانه معظم اللاعبين اليوم اللي بيطلعوا على كاس العالم بيطلعوا بعد ارهاق فكلياتهم مع التدريبات. فلازم انا حسب رايي اللي رايحين يعني لسه يعملوا كمان تدريبات مكثفه في كندا، بس التدريبات لازم تكون مدروسه. شو يعني مدروسه؟ انه تدريبات مع راحه، تعافي، نوم جيد، تغذيه سليمه، شرب مياه، علاج طبيعي. في امكانيه كمان اليوم من ناحيه طبيه قياس مؤشرات التعب، متابعه يوميه للاعبين. وليش اللي ممكن أقول لك إياه، في كندا اليوم مباح استعمال الكحول والسموم مثل الكنابس، وبتعرف بجيل هذا الكل شيء مغري. فالفرق بين الفوز بالخروج المبكر والحفاظ الطبي الصحيح على اللاعبين قبل كل شيء.
0: طيب أنت بتعرف طبيب لك سنوات طويلة، الطب معك انت يا دكتور عون يوسف قبل 30 سنه مش هو زي اليوم، في تكنولوجيا، في طب حديث اليوم. سؤالي لإلك، الى اي مدى التكنولوجيا والطب الحديث اليوم غير عالم الطب الرياضي؟ في شيء من الشكل؟
1: في شيء من الشكل. وبعد اعطيك كم مثال. مثلا اليوم في كاميرات تحليل الحركه في كره القدم، ففي كاميرات متعدده حول الملعب اللي بتتابع حركة اللاعبين لحظة بلحظة، سرعة اللاعب، الإرهاق البدني، المسافة. في كاميرات اللي بتحلل التحليل الميكانيكي للمفصل، يعني تحليل الإصابات. والأكثر من هيك
0: بدقة متناهية؟
1: أيوة 100%. والأكثر من هيك دخل كمان الذكاء الاصطناعي. كمان الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل الأداء الفردي لكل لاعب، في تقييم الجهد البدني. ومش بس هيك، إذا صارت إصابة بتوقع لك يعني شو فترة الإصابة، خطر الإصابة. فهاي الشغلات المهمة. الشغلة الثانية كمان اليوم حتى بعد الإصابات، إحنا بنعرف كل واحد اليوم بيعمل MRI، رنين مغناطيسي بتقوله ممنوع تتحرك، بتأثر. بس في اليوم كمان تغيير إحنا بنسميه MRI دينامي، اللي ممكن حتى بدك تشوف حركة في داخل المفصل، يعني بتقدر تسمح. يعني في مراي خصوصي دينامي للشغلات هاي. ففي تغيير كثير من ناحية التكنولوجيا الرياضية.
0: طيب بتعرف إسا احنا مقدمين على مونديال وراح يكون في اصابات وشفناها كتير، ممكن تكون خطيرة مثل تمزق رباط صليبي، وكل لعيب بده يبذل مجهوده في المونديال حتى يثبت حاله. هل في علاقة بين ذلك ويمكن ان يؤثر نفسيا؟ بنعرف انه اصيب جسديا عضليا، كيف تؤثر إصابة خطيرة مثلا في مونديال مثلا مثل تمزق رباط صليبي على اللاعب بشكل نفسي؟
1: طلع سؤالك 100%، لأنه الإصابة الخطيرة مش مشكلة في الركبة زي ما قلت أنت الصليبي، بل أزمة شخصية كاملة. طب خذ واحد لاعب اليوم اللي بتنقل بين ملاعب، بين جماهير، بين ملايين على التلفزيون، بين آلاف المشجعين، وبتاخده لعلاجات طويلة وحده لحاله، قلق نفسي، انخفاض في الثقة النفسية، بخاف يرجع، بخاف يعمل الحركة اللي سببته للإصابة. فالجانب النفسي لا يقل أهمية من الجانب الطبي، شايف؟ وأنا حسب رأيي إذا بتسألني اليوم، لا أي إصابة خصوصا في درجة هاي يجب إشراك أخصائي نفسي كمان، يعني موازي للعلاج الأرثوبيدي الطبيعي اللي موجود في اللاعب.
0: طب خد يعني تعال ناخذ منك بعد كل هذا الاشياء الرائعه جدا، عندك رساله للجماهير واللاعبين قبل كاس العالم؟ انت انا شو سالتك، للجماهير واللاعبين عندك رساله؟
1: عندي رساله. اول شيء اليوم انا بقول كاس العالم مهرجان عالمي بوحد الناس، الثقافات، المشاعر، فرحه كامله. فللجماهير بقول استمتعوا بالمباريات، شجعوا بروح رياضيه. الاشي اللي خايف منه وانا بقول لك اياها، مرات احنا بنستغل المباريات يعني لاشي عكسي. فالمباراة اليوم ممكن تأثر لتوتر صحي، وبعطيك شو الاشياء اللي ممكن تسبب مورال اللي انت بتحب فريق اليوم، ممكن ترفع ضغط الدم عندك، ممكن تسارع ضربات القلب، ممكن زيادة لهرمونات التوتر. والاكثر واصعب من هيك، وفي حالات اللي صارت جلطة قلبية او جلطة دماغية، فاهم علي؟ فأشياء مهمة جدا، إنه مش من شان لعبة فوتبول يعني نأثر على وضعنا الصحي. وبالنسبة للاعبين بنصحهم إنه يحافظوا على أجسامهم، بس أهم من هيك يعني الاستماع للإشارات الألم واللعب في روح رياضية، مش أي إشي تاني.
0: دكتور عون يوسف، يعني أثريتنا ومشوق جدا لنا لقاء في موضوع آخر ربما خلال المونديال، نركز على أمور مونديالية كما ترغب، كما تشاء القرار لديك. كل كلمات الشكر لك، شكرا جزيلا
1: حبيبي،
0: إلى اللقاء.
1: شكرا، شكرا، شكرا، مع السلامة.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وإلى بعض النتائج. فوز فريق أولاد ألف أبويل البعيني تحت قيادة المدرب عمار دلاشي. هذا الفريق فاز على بلد طمرة بالنتيجة 3-1. سجل الأهداف عادل الجعباط ومحمد حمودي وموسى شاكر. هذا الفريق ينهي الموسم بتعادل 1-2 وباقي النتائج كلها فوز وانتصار. اللاعب سابقا الموهوب الذي توقع له الكثيرون المستقبل الزاهر ابن كفركنة لاعب مكابي كفركنة إياد عواودي طبعا قطعت مسيرته طبعا بسبب إصابات وما كان في تلك الوسائل لتدعم اللاعبين إلى الأمام. ومن هنا كل الأسرة الرياضية تقول لك حمدا لله على سلامتك النجم الكبير السابق إياد عواودي ابن كفركنة إياد أبو عمر لمن لا يعرف هكذا عرفه المشجعون. حمدا لله على السلامة وكل كلمات الشكر والحمد لله على العودة التامة والسليمة لك. عدت مرحبا وعدت ووطأت أهلا وسهلا في الملاعب وفي الديار وفي كل الأماكن إياد أبو عمر. إذن تعالوا بنا إلى المقابلة المقابلة التالية. نقول بداية يثرب هادي حبشي تحية لك مساء الخير.
1: مساء الفل يا هلا أستاذ محمد.
0: نبدأ بالتالي سنتسأل طب شو بعمل معها مقابلة ليش بنخبرين انه هي عداء وزوجها اشترك عادة من خارج البلاد بعد المشاركة في يعني خلينا نقول مسابقة عدو مميزة من الطراز الأول. متعرف عليك وعارفين على زوجك رياضية
1: برياضة الجري نحكي على عداء من سنة 2018 من
0: جديدة يعني 2018 جديدة
1: 2018
0: نسبيا لا
1: للبعض قديمة للبعض جديدة.
0: طيب
1: كل واحد بنظر للإشي يعني
0: بعرف.
1: فأنا صراحة بداياتي هي كانت عن طريق زوجي أحمد حبشي نكتال
0: اللي هو عداء
1: عداء
0: ويعني أحمد سليم حبشي
1: أيوة أحمد سليم حبشي عداء من الطراز الأول خلينا نحكي. فبلشوا بداياته بال 2017 تقريبا آخر 2017 مع فرقة جري اللي هي تكونت من سنة 2016 خلينا نحكي بلشوا بداياتهم. فاتوا بالعناف الركض وبتعرف تمارين ومش تمارين وماراثونات وهيك. فبحكي لي شو رأيك تجربي إنه هي بلشت الإشي كمسحة إنه شو رأيك تجربي كنا عم نجرب
0: بهيك يوم بديات هيك بديات تحت نجرب
1: شو رأيك تجربي منجرب طبعا بعد استشارة من المدرب أكيد يعني هيك فرنان بخصوص الاثنين تعرف كبل إنه متجوزين فالإشي شوي المصعب من ناحية بيت مسؤوليات أولاد وشغل وهيك. قلنا يلا منجرب فتنا نجرب شهر وضلينا علكنا
0: بمحبة ولا كيف؟
1: لا علكة كتير حلوة لا يعني ومش ندمان الحمد لله وإن شاء الله الاستمرارية لقدام أكثر.
0: طيب أحمد وين كان عمل تورنير حلو عمل مسابقة خارج البلاد اعطينا تفاصيل.
1: هو مش بس أحمد يعني في أنا وهو والفريق إحنا طلعنا مجموعة.
0: يلا لا لا لحظة لحظة أعطيني التفصيل كامل. الفريق شو اسم الفريق مين يضم الفريق ولا التفاصيل.
1: أكيد الفريق هو فريق أسران بقيادة المدرب المخضرم يعني سبيرو بولوس مدرب ومع فيزيوثيرابيست أسس هاي الفرقة تقريبا من 2016 بداية 2016 ولليوم الحمد لله هي مستمرة وعم تتطور وتكبر أكثر وأكثر.
0: طيب
1: فآخر تحدي كان لإلنا كان بلايدن صراحة بهولندا روحنا يعني إحنا بالضبط قبل 3 أيام في كان قسم من المجموعة اللي هن عملوا ماراثون كامل اللي هو عبارة عن 42 كيلو وفي كمان قسم من المجموعة الثانية اللي هو عمل نصف ماراثون عبارة عن 21 كيلو اللي هو أنا من ضمنهم من ضمن النصف ماراثون.
0: نصف ماراثون
1: فالإشي صراحة مش إشي سهل يعني إذا بدنا نحكي على شو الجري يعني رياضة الجري هي مش إشي سهل يعني بتقول لما بتسمع مثلا جري يلا بنطلع من جرب كتير اللي أجوا فاتوا وجربوا وصراحة يعني اللي ما قدروش يكملوا يعني هو هذا تحدي بين عقلك وجسمك لما انت بتختار تفوت هيك تحدي انت في التحدي بين عقلك وجسمك انه هل يا ترى انا بقدر استمر او لا. فهون الشطارة انك تتحدى كل الصعاب كل الشغلات اللي انت بتفوت فيها من نمط حياتك شغلك بيتك ولادك اللي تقدر تتحدى هاي الصعاب وتستمر وتقول لا انه انا بقدر والحمد لله. هي اليوم فريق احنا بنحكي على فريق اللي هم اسس من شي 10 سنين وبنحكي على انجازات يعني لإله، كل سنه هو بيطلع بيعمل ماراثون بريت البلاد، بنحكي على محله وعلى دولي. طبعا احنا لما في محله بنعمل محله، بنروح بنشارك بالكيف تاعنا، يعني انه اكثر هي تعرف تحدي روح رياضيه، انه حبايا جديده رايحين نعملها. وكمان بتطلع عندنا كل سنه بنطلع تحدي بريت البلاد.
0: وين اكثر المحلات؟ اوروبا، اوروبا مسارات اوروبيه.
1: مسارات اوروبيه بالضبط، يعني احنا اذا بدنا نحكي انا تقريبا لي 5 نصاص ماراثون بخمس دول اوروبيه، وعندي 1.5 ماراثون اللي هو كان هنا محلي.
0: احمد
1: تقريبا نفس الاشي، بس هو زياده عني طلع دول زياده باريس، انا ما كنت شرب عني مشترك بباريس، انا لما شفت الاجواء بباريس فهون انا اخذت قرار انه بدي اجرب. طب طلعت كاني مرافقه، طلعت ايش مرافقه لزوجي، اتفرج اتعرف على المجموعه. فخلص لما رجعت على البلاد قلت له لا انه لازم افوت واجرب هاي التجربه، والحمد لله.
0: طب كنت الكل الكل بيستصعب كثير ببطل، لانه هنا العقل والجسد حتى الواحد يكون عنده الاراده ويكمل، وهذا تركض ماراثون عشرات الكيلومترات ونص ماراثون ليس بالسهل، بده نفسي بده تركيز بده قوه اراده والى اخره. فوتينا بهي النقاط على القليل كيف الواحد ممكن يستمر.
1: احكي لك بصراحه، يعني انا المدرب له حصه كبيره من التمارين والارشادات والنصائح، يعني اذا انا بدي امشي على خاطري اذا انا اقعد بالبيت احسن لي. فلما انت بتمشي على نصايح مدرب اللي هو ببلش معك من الاساس من الصفر، احنا بنحكي انا يعني واحد فاتت
0: ما كنت يلا تحت نجرب، يعني ما جيتيش مؤهله بالمره.
1: والله العظيم كيلو واحد ما كانش عندي الامكانيه اني اقدر اركضها، كيلو احنا بنحكي على كيلو، فما بالك اليوم 21 كيلو. فهو لما بيجي المدرب بقول لك 1 2 3 انت عندك سلم تقدرش تنط عليه للاخر، يعني تطلع اخر درجه مره واحده، في خطوات انت بتمشي مع المدرب، بتمشي مع النصايح، بتمشي مع التمارين اللي بعطيك اياها لاجل هيك لما انت
0: بس كيف ماشي. ما انت قلت مش سهل، كيف بقدر انا اكمل يعني ما يأسش بعد شهر بعد شهرين؟ كيف شو بدي شو بدي شو بيطلب مني ايش لازم اكون؟
1: صراحه انا واحد من الاسباب اللي كنت انه لما اطلع هيك على التمرين انه اجر لك قدامه 10 لورا انه خلص لا بديش، يعني تعباني انا مروحه من شغل بيت طبيب اولاد درس، أقول لجوزي إنه خلص إحمد أنا مش رايحة، يقول لي لا قومي، يعني هو يمسكني كان في حصة كبيرة هون لإحمد، لا قومي يلا تعالي وعلى التمرين. لما أنت بتروح وبتعمل تمرينك بتشوف حالك خلصت 8-9 كيلو، إذا بتكون أنت لا منيح اللي أنا قمت ورحت وعملت، صح في هاي الدفش اللي بتدفشك شوي لورا، بس لما أنت بتصل وبتعمل التمرين وبتقطع نص التمرين وبتشوف حالك خلصته بإنجاز بتقول لا منيح اللي انا عن جد طلعت. فاليوم هاي انه شوي انك تتراجع صارت احنا بقاموسنا انه بعيده انه لا نتراجع، لا ما نقدرش اليوم نتراجع.
0: طيب شو بستناكوا قريبا؟ في اشي قريب محلي او دولي؟
1: حاليا احنا خلصنا هذا الماراثون يعني جديد، فاحنا لما بنبلش نشتغل على موضوع ماراثون دولي، انا بحكي لك على دولي، احنا بنبلش بالصيف، يعني هو ببلش المدرب يشتغل على الموضوع بالصيف، يدور على دول اللي طبعا المسارات تكون ملائمة لجميع المسابقين. يعني احنا في انت عندك هنا زي ما بقولوها مستويات، طبعا انا جوزي مش زيي انا، وفي كمان عندنا بالفريق اللي هن مستويات هن بتيجي شوي متطورة اكثر منا، فهو مجبور يلاقي مسار اللي يتلائم مع كل المتسابقين، اللي بده يسجل نص بيقدر، اللي بده يسجل ماراثون كامل بيقدر، وكمان اللي بده يسجل 10 كيلو كمان بيقدر، يعني متعدد زي ما بقولها متعدد الكياسات. حاليا بعنا يعني ملناش 3 أيام مروحين بعد بكير على هذا الحكي، أما وانت بيصير في اسم محلي اللي فهمته إنه في إذا مش غلطان بتل أبيب، في ناويين بتل أبيب وإيلات. نتأمل خير نتأمل خير.
0: طيب تمويل هذا مكلف، مين بيمول؟ مين بيقف وراك وماديا؟
1: والله صراحة إحنا كل واحد يعني من جبته خاصة، إحنا هون الهدف صراحة يعني مش إنه على التمويل منطلع، الهدف إنك أنت طالع تعمل إنجاز.
0: حلو منيح، بس فيش سبونسر، فيش سلطة محلية، فيش سبونسر، ما فريق أنتو.
1: لا أستاذ محمد، لما أنت رايح تعمل إشي جسد اللي هو مفيد لجسمك لك، آخر إشي ممكن تطلع عليه هو المصاري. صدقني يعني من تجربة بالبداية إحنا كنا نقول يمكن شوي مادي مش مادي.
0: طيب لعيب لعيبة كرة القدم بيستفيد لجسمه رياضيا، بس بدور على المادي، بقول لك بقعد بالبيت بابا استغني عن جسمي بلا اقعد بالبيت بدي مصاري،
1: لأنه هذا بالأول والأخير هو مصدرهن الرزق الأساسي، بس إحنا هاي هو
0: بس عم بتعطلوا بتعطلوا
1: اليومين 3 أنا عارفة.
0: شو بتعملي حضرتك بحياتك اليومية وأحمد شو بيشتغل شو بيعمل؟
1: زوجي صراحة أحمد نهج منيب
0: سائق تاكسي.
1: سائق تاكسي، وأنا بكده بالتأمينات السيارات.
0: اها يعني احمد سليم حبشي العداء وزوجته طبعا بدون اي شك يثرب هادي حبشي. كمان انت يمكن جاي من بيت رياضي اه
1: هيك بقولوا اه في
0: بقولوا ولا انت بتاكدي الامر؟
1: لا انا باكد الامر
0: اه بتاكدي هذا هذا
1: اكيد اكيد اكيد.
0: طيب العائله شو عندك اذا تعرفنا على العائله شو عندكم؟
1: احنا بنحكي عندنا توم بنات وتوأم اولاد يعني الله يحميهم ويخلينا اياهم. وصراحه صراحه يعني انا لولا بناتي بالموضوع كان انا اليوم بقدرش اكمل هيك لوين انا اليوم يعني وصلت. آه بحكي لك على بناتي توم بناتي اللي هني 14 سنة كان إلهن دور كبير بحياتي يعني بحياتي الأسرية إنه يقدروا يمسكوا أخوتهن التوأم الثانيين اللي أقدر أستمر أطلع على التمارين أطلع يعني على السفرات بقى خارج للبلاد. فهن لعبوا دور كتير صراحة يعني ووقفوا معي بهاي المشكلة اللي أنا اليوم فيها.
0: طيب يلا بالنجاح والتوفيق وخبرونا على كل مشروع رياضي بتقوموا فيه.
1: أكيد أكيد
0: أستاذ. شكرا جزيلا لك. شكرا يثرب حبش. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. بدي أشكر هنا منصور دراوشي اللي وافانا وأخبرنا وأعلمنا بهذا الآيتم المميز الخاص. شكرا يا منصور.
1: أستاذ منصور يعني هو من أهم الصراحة يعني اللي واكبوا الحدث.
0: صار يسبق الصحفية بمية خبر بمية نوع.
1: ليلى بطلع له ليلى خلي ليه الله يقدم زي ما يقولوا إن شاء الله بتقدم أكثر وأكثر.
0: شكرا إليك يا ترب. شكرا جزيلا.
1: يعطيك ألف عافية يعطيك العافية.
0: إذن سيداتي وسادتي والآن جاء دور الزميل خالد دراوشي ليدخل من وراء الزجاج. سبقوا نجيب وسبقوا أيضا باسل. أنهينا كلنا تصوير البرومو وزميلنا خالد بثمانية الشهر سيغادر إلى المكسيك وينقل لنا عبر نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية. خالد يجب أن نتعلم بعض الكلمات المكسيكية على الأقل في البداية حتى يعود لنا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. لك الزميل خالد دراوشي في هذا نقل وقائع وأخبار المونديال من هناك. والنتائج المرحلية في الدرجة العليا بعد نصف ساعة: بويل تل أفيف 0-0 أمام بويل بير السبع. في الدرجة الممتازة: بويل كفار سابا مكابي تحديكفا 1-1. بنيودة تل أفيف كرياتيام 1-0. أبيرامات جان كفار شليم 1-1. ريشن ليتسيون مكابي ارتيريا 0-0. كفر قاسم مكابي يافا 0-0. بويل عفول يتفوق على نوفا جليل بالنتيجة 1-0.

0: إذن تعالوا بنا، هذه بعض النتائج، نواصل مع التوقعات الأخيرة لهذا الأسبوع، آخر أسبوع. طبعا جودات عتاملي تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين، وإن شاء الله بتكون سنة مونديال أحلى من كل السنة الملكة من ناحية أوروبية ومن ناحية محلية. وبتأمل أنه
0: مين منتخبك المفضل؟
1: أنا بحب أرى كرة قدم كمادة.
0: آه يعني فيش لك منتخب؟ آه ماشي، فيش لك منتخب يعني لا لاعب منيح مش لاعب منيح، لاعب منيح مش لاعب منيح،
1: فرق معك. لأنه كرة القدم استمتع لكل واحد بحضر اللعبة أو بمشجع. أنا هاي أنه يكون الواحد ميال ولا مش ميال يمكن معقولة، أما إذا يجي يحترق ولا يجي يقول هاد فريقي، طبعا هو مش فريقه ولا صاحب الفريق هو. فأنا بستمتع في أنه يكون ال 22 لعيب يأدوا أداء كرة قدم جيدة، نستمتع في الكرة ونستمتع في النتيجة.
0: طيب مين، طب سؤالك على الهامش، مين تتوقع يصل للآخر؟ مش قالك مين هو الفريق، يعني اثنين ثلاثة بتتوقعها يصلوا متأخر؟
1: البرتغال وفرنسا وألمانيا.
0: الأرجنتين مش متوقع له هاي المرة يصل
1: بها؟
0: طيب يلا،
1: في المرة اللي نفذت سرق الكاس يعني.
0: هذا رأيك بس الأرجنتيني بيزعلوا عليك. طيب آخر أسبوع، إحنا اليوم نطلع للإجازة، آخر مباريات مكابي تل أبيب بطار القدس.
1: مكابي تل أبيب في آخر مباراة فاز بطار القدس، تعادل مع بير السبع، كانت مباراة حلوة. مكابي تل أبيب يعني خلينا نقول لازم هو اللي على الأداء اللي كان السنة، أنا توقعاتي لازم كان يكون هون في المرتبة الأولى. بير السبع فريق قوي، بيطار فريق مليح، بعيل مفاجأة الدوري، مفاجأة البلاي أوف العلوي أخرى احنا بنشوفه، في احتمال كبير يلعب بأوروبا. محمد احنا بنشوف مكابي تل أبيب بده يضل بالدفاع ويفوز يفوت الفرحة لبير السبع.
0: حطينا هاي تنين ماشي، روح على مكابي حيفا بوليس ديكفا، فرقين عيدوا
1: حيفا، خلينا نقول عيدوا، ولكل واحد كان معيد لفريق مكابي حيفا في إسرائيل في الدولة. أنا بقول فريق كان فريق بالنسبة للغة العربية العامة بهزلت كرة القدم، يعني كنا نتمنى الكل نحضر ونشجع مكابي حيفا لما كان بعزه، وحتى أخرج لعيبة دوليين ومحليين وبعدين إلهن أسمهن. في آخر فترة مكابي حيفا مثله مثل فريق بهمش أقولها مثل فريق درجة أولى. بس هو بيسمحش لحاله
0: نتيجة
1: يغلب النتيجة، مكابي حيفا بغلب.
0: طيب واحد هدول ما أعتبرش بدك عندك تفسير ولا، كلها فرق عيادات. نسمع لك النتيجة منك كآخر أسبوع قبل ما تطلع للإجازة. هبوي حيفا سخنين، فيش هذا بده نقطة، هذا بدهش نقطة، هذا يلا هات نشوف.
1: سخنين بعد خسارته في بيته مع كيراتشمون الدار انه خلص انه عطى، بس انه لعبة ودية يعني. ومكابي وابعيل حيفا بعد السنة كان صاحب الفريق
0: مالك الفريق،
1: مالك الفريق انه يتعمل انه ياخذ البطولة حتى، وكان انه يكون
0: طيب
1: في العلوي. شوف احنا في هو في المرتبة قبل اخر ثلاث مراتب، يعني كان عنده اربع مراتب.
0: نتيجة اعطينا، خلصت من وراك نتيجة شو
1: حيفا محمد؟
0: حيفا بفوز؟
1: لا.
0: طيب في عندك مضاعفين بعد الريني نتانيا.
1: الريني احنا يعني باول سنة في الدرجة العليا، وفي التالي احدى الفرق اللي عدت اداء كرة قدم. السنة كان كتير أخطاء عندهم أدت إلى هبوطهم للدرجة الممتازة، وبتأمل إنه في أقرب فرصة، وإنه إذا بيشتغلوا مظبوط وبيخلوا كادر لعيبة من السنة إنه يرجعوا، لأنه مستواهم مستوى درجة عليا مش مستوى درجة لوبية
0: ممتازة،
1: ممتاز لو بيتوقع بالعربي بتمكان محمد
0: خاطرك ممتازة لأميت عبري ممتازة عربي شفت انك انت بتقولها والمشجعين بكلوها نتيجتك الرينة تانية
1: هاي 1-2 محمد
0: أعطيني كمان مضاعف بالنهاية آخر أسبوع 3-4 مشان أعمل لك إحصائيات وعلى الهواء أقيمك الأسبوع القادم أبو الحيفة سخنين عندك 1 مكابي بتتقبى 1 مكابي بطار 2 أخرى مضاعف
1: خلينا نقول نفس الشيء أبو الحيفة
0: سخنين
1: 1-2
0: جودات عتامني شكرا جزيلا على السيني على كل عام بنعود بنلخص معاك قبل ما نطلع على المونديال شكرا
1: جملة يعني قول. احنا بنقول طبعا احنا في ايام فضيلة وتوديع الحجاج فبنتمنى لهم انه يحج مباركة ولأهالي اللعيبة وطبعا والإداريين فبتمنى لهم انه يكون حج سعيد مشكور وحج مقبول اخ محمد
0: ان شاء الله شكرا جزيلا جزيلا عمني شكرا جزيلا محمد فخوري مشجع ريالي وكان مشجعو برشلونة قد فرحوا فرحا شديدا وهذه فرصة لنقول لعيسى بحبح المقدسي عيسى كان توقع أن يأخذ برشلونة الدوري من بداية الموسم فمبارك يا عيسى وعيسى توقع بأنه الأمين جمال سيكون مميزا وتوقع بأنه يصاب فعيسى بحبح كنت الرابح ف أنت وبرشلونة فزتم كل الفوز محمد فخوري مشجع ريالي كتب بوست حلو كتير البوست اللي كتبه طبعا هو تهكمي ولكن يعكس الكثير من المعاني أنه فتحنا خيمة عزاء للي بيحب يتقدم ويعزي في ريال مساء الخير محمد فخوري مخابز تشرين بقطع عندك بنرجعك على الانتاج عندك الصوت يتقطع ارجو ان تحسن مكان تواجدك بشكل افضل من وين جاك هاي فكره البوست الخطير هذا محمد اختفى اسا افضل
2: شو اخبارك
0: استاذ انا منيح هسه اخبارك انت مش كتير منيح
2: قلبي واستاذنا وتاج راسنا خليل
0: منين أجاك فكرة البوست هذا الحلو
2: يعني من الوضع المأساوي اللي احنا موجودين فيه
0: طيب شو
2: الوضع المأساوي اللي احنا موجودين فيه
0: طيب شو شعور مشجعي الريال شو أحاسيس مشجعي الريال شو موقف مشجعي الريال من هاي السنة صارحنا محمد فخوري
2: يعني طبعا اللي بفهم كرة القدم موجود بعالم كرة القدم أكيد راح يعرف شو شعور مشجع فريق اللي هو متعود دائما يكون بموسم جيد جدا يكون عندك بطولات على الأقل بطولة بطولتين ثلاثة بتصل لوضع أنت سنتين على التوالي فيش عندك ولا بطولة عندك مشاكل كبيرة بالفريق عندك رأس الفريق مريض مدرب مش مستقر إدارة كتير مشاكل كتير تعبانة لاعبين نجوم اللي ممكن يجيبوا لك من الصف الثاني ممكن يجيبوا لك بطولات فاليوم انت مش جايب ولا بطولة وضع كتير صعب يعني
0: طيب بيقدر الريال انت حضرت وكنت وبتحضر بتروح غاد بيقدر الريال يطلع من هاي الأزمة
2: طبعا اكيد اكيد اكيد المفروض يعني المنطق والعقل بيقول انه المفروض الريال يطلع من هاي
0: كيف اعطينا فكره كيف
2: يعني احنا بدك الفكره الصعبه ولا الفكره
0: اللي بدك اياه اللي بدك اياه
2: يعني احنا بدنا يعني انا من مؤيدين تغيير الاداره بيريز طبعا يعني بفكر انه لازم دم جديد ولازم اداره جديده ولازم فكر جديد ولازم توجهات جديدة بعدين تغيير مدرب على الطريق مفروض أن يكون مورينيو في كلام كبير عن مورينيو بنفي لليوم بنفي أنه
0: أنت كمشجع مقرب ومتحمس من الطراز الأول مورينيو بناسب
2: كتير أنا من
0: غريب يعني أنت من الكلائل اللي مأيدين
2: لا لا لا مورينيو أول إشي مورينيو هو خبرة مدرسة هو جامعة مخيفة التدريب
0: بس الكرة القدم تطورت وبعده متخلف بالأفكار شوي لا
2: ممكن بس دائما قديمك يعني الخبره الموجوده عند مورينيو هي مش قليله، وتطورت السنين ومشت السنين فيه، وراح درب عده فرق بعد الريال. تخيل ان مورينيو جدا مناسب لغرفه الملابس بالاول بالريال مدريد. احنا بدنا مدرب اليوم، مش بس التكتيك موجود واللاعبين موجود والنجوم موجودين، بس مشكلتك انت بالمدرب، فيش مدرب يسيطر على هاي النجوم. أفكر إنه مورينيو هو الأنسب في الوقت الحالي. أنا كنت أفضل كلوب طبعاً، بس مورينيو بتخيل.
0: يعني للاختصار السنة الجاية مثل إسا بتقول فتحنا خيمة تهاني.
2: يا إن شاء الله أكيد. إحنا بنقول الريال يمرض ولا يموت، نقول دائماً هلا مدريد.
0: هلا مدريد.
2: أي كل الظروف إحنا مع الفريق، يعني أنت مشجع فريق، فالمفروض مش بس بالنجاحات، مفروض بالأوقات الصعبة نكون حد الفريق، وكمشجعين إحنا دائما ندعم الفريق. نتخيل إنه السنة الجاية إن شاء الله نتأمل إنه طيب. نحقق على القليل كسب من البطولات، بدناش نطمع كتير. يعني
0: محمد فخوري مقابل تشرين، عقبال تفتح خيمة التهاني. شكرا جزيلا. شكرا.
2: عندك تعليق انه فتحين خيمه عزم؟
0: ما انا بقول لك بوست عجبني فبشيك فوتك على الراديو. شكرا جزيلا محمد
2: حبيبي،
0: الى اللقاء.
2: شكرا.
0: وطبعا انتبهوا مع مقابلته عصام طه. عصام الهرم من ايضا ينضم الى الخيبه الامل الرياليه، وعصام طه معروف الهرم مشجع رياضي قديم. دكتور جهاد حمودي مشجع ريال مدريد يستمع ويقول زيدان ثم زيدان ثم زيدان، ولكن دكتور جهاد يبدو ان زيدان رايح على المنتخب. اذا دور من دور لمن لا يعلم، حقق ستة ارتقاءات مع فرق مختلفة، منها مكابي عسيفيا ليعود مجددا إلى مكابي عسيفيا. شالوم لخا دورون بندور.
3: على نشكر ما ينيم.
0: مانجر هنتسخين أكيد كاخا.
3: مشتدل بعزرات الشيمة تودا كي.
0: كبلت ميسيما كشامو غود، اتمنيتها يوم لمانجر مكابي عسيفيا مليجا بيت، وهما تراهي لعلوت لليجا ألف. هتتعمود؟
3: כמו שאתה מכיר אותי, אני לא בלט...
0: אני לא יודע, אני מכיר אותך, מה השתנה, אני לא יודע.
3: אני, תראה, עוד פעם, מגיעים להוספיה, והייתי כבר שם, כבר עלינו לי גם, ועשיתי עונה אדירה, ואני מקווה מאוד שנשחזר אותה. סך הכל יש אנשים לא טובים, מדהימים בהוספיה, כמו משפחה, ואתה יודע, כשקיבלתי את הטלפון הראשון, לא היססתי אפילו.
0: כן?
3: כי בהחלט, לא היססתי.
0: בחיים לא היה ככה, תמיד שקלת פה ושם וזה.
3: תמיד שקלתי, אבל פה בטלפון, לא יודע, לב פה, שיחק תפקיד ראשון.
0: טוב.
3: באמת, לא יודע, היה לי חיבור עם עוספיה, חיבור מדהים. ווואלה, עכשיו אנחנו מתחילים לעבוד, ויש באמת אנשים שרוצים לעשות עוד עלייה, והם עשו עלייה וצריך לתת לפרגן להם באמת בגדול על העלייה שנה שעברה. אבל כן, לגבי זה אופרה אחרת, לגבי זה ליגה קשה. ליגה עם הרבה קבוצות טובות.
0: למה קשה? כבר עברת את זה, לא?
3: כן, עברתי, ועדיין אני צריך לכבד את הליגה, יש פה קבוצות לא פשוטות. זה ליגה בהחלט שיש קבוצות שרוצות גם לעשות עלייה, בדיוק כמו שאנחנו רוצים. צריכים להיערך נכון, לא להשתגע.
0: טוב, שנייה. איך דורון בן דור נערכים נכון? מה זאת אומרת? להביא את השחקנים המתאימים? אתה מביא את השחקנים, אתה המנג'ר, מה התפקיד שלך?
3: קודם כל.
0: למה אמרו ככה, יש סי, אומרת, שלאן שהוא הולך, דורון בן דור יש עלייה.
3: בעזרת השם, אני מאמין שגם הפעם זה יהיה. אבל זה לא רק דורון בן דור, זה צוות שלם. זה הנהלה, זה עטיפה, זה אנשי...

غدا نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بدأ في مقر وزارة الخارجية الأمريكية الاجتماع الثاني لجولة المفاوضات المباشرة الثالثة بين إسرائيل ولبنان. وأفادت قناة الجديد بأن أحد المطالب الإسرائيلية إجراء تنسيق عسكري بين البلدين. كشف ضابط رفيع في قيادة الجبهة الشمالية عن أن جيش الدفاع ضبط أمس في لبنان عددا من المسيرات المفخخة بواسطة شباك صيد أسماك وشباك مرمى كرة قدم. وتطرق الضابط إلى إصابة 4 مدنيين في روشانيكرا أمس قائلا إن المسيرة أطلقت من خط الساحل اللبناني صوب تجمع للجنود ولم يكن الهدف مدنيين. وأكد أن للجيش حرية عمل كاملة فيما وراء الخط الأصفر أيضا. أعلن جيش الدفاع تصفية نحو 60 مخربا خلال الأسبوع الأخير إلى الجنوب من خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان. وورد في بيان عسكري أنه تمت مهاجمة أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن إحدى العبر الرئيسية المستخلصة من مذبحة 7 أكتوبر هي الحفاظ على جهوزية عالية لصد هجوم مباغت على الحدود. وقال إن إسرائيل تخوض معركة معقدة ومتعددة الجبهات، مشيرا إلى أن التحديات القادمة كبيرة. وأدلى رئيس هيئة الأركان بهذه الأقوال خلال إشرافه في الحدود الشرقية على تمرين تضمن عنصر المفاجأة للمشاركين فيه. أعرب الميجر جنرال احتياطي إسحاق جيرشون قائد فرقة يهودا والسامرة سابقا عن معارضته الشديدة لطرح الوزير سموتريتش إزالة التقسيمات بين مناطق ألف وباء وجيم في الضفة الغربية بحسب ما

0: حالة الطقس.
1: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجة الحرارة لتكون أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. في السادسة سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
5: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطك؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
10: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
11: رجاء هدوء.
10: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

غدا نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانبوكس. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. دوت قبل قليل صفارات الإنذار في الجليل الغربي بعد رصد مسيرات معادية، وقبلها دوت الصفارات في إصبع الجليل للسبب ذاته. تستمر في واشنطن المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية، وأفادت قناة الجديد بأن أحد المطالب الإسرائيلية إجراء تنسيق عسكري بين البلدين. كشف ضابط رفيع في قيادة الجبهة الشمالية عن أن جيش الدفاع ضبط أمس في لبنان عددا من المسيرات المفخخة بواسطة شباك صيد أسماك وشباك مرمى كرة قدم. وتطرق الضابط إلى إصابة 4 مدنيين في روشانيكرا أمس، قائلا إن المسيرة أطلقت من خط الساحل اللبناني صوب تجمع للجنود ولم يكن الهدف مدنيين، وأكد أن للجيش حرية عمل كاملة فيما وراء الخط الأصفر أيضا. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن نظيره الصيني شي يؤيد عدم حصول إيران على سلاح نووي، ويدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أنه لا يمانع أن تعلق طهران برنامجها النووي لمدة 20 عاما بشرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وأشار ترامب في تصريح للصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية إلى أنه يدرس رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. دعا وزير الخارجية سعر الاتحاد الأوروبي إلى عدم الانجرار وراء دول مثل إسبانيا وإيرلندا في تبني موقف معاد لإسرائيل بشكل مهووس. وفي سياق مقالة مع موقع أوراكتيف الإخباري، قال سعر إنه يجب وضع حد لمحاولة حكومات معادية لإسرائيل التعكير على صفو العلاقات بين الاتحاد وأورشليم القدس. دعا رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العرب زياد فيصل إلى الامتناع عن إقامة حفلات التخرج التي تتسم بالتبذير. وقال فيصل للزميل يوسف شداد: لا يعقل أن يتباهى ابن حيفا بحفلة تخرجه في الوقت الذي يحرم منها ابن النقب. أصيب راكب دراجة نارية 20 بجروح خطيرة إثر حادث سير ذاتي على الأغلب قرب تحويلة نتانيا على طريق

0: موسمي. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: يا زهرة في خيال.
6: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
7: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
8: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
6: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: طنش ما بتسمعني
9: ميشيل.
6: غدا نوعاً بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نوعاً بتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في العاشرة على مكان، في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانبوكس.
1: الورد.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
1: سقوط الركيب أول نيجيف داغان البالغ من العمر 20 عاما إثر إصابته بقذيفة هاون أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. صافرات الإنذار دوت اليوم لأكثر من مرة في شمالي البلاد. لليوم الثاني على التوالي استمرار المفاوضات المباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان. الرئيس ترامب يقول إنه لا يمانع تعليق إيران لبرنامجها النووي لعشرين عاما شريطة التزام حقيقي. بعد أشهر من الغموض الشرطة تفك لغز مقتل الشاب وائل سعيد من أم الغنم الذي قتل برصاصة طائشة وتعتقل خمسة مشتبهين. واكتمال قائمة المتأهلين لنهائي يوروفيجن 2026 في فيينا بمشاركة 26 دولة من بينها إسرائيل. تحية لكم، أهلا بكم إلى النشرة المسائية. أعلن صباح اليوم عن سقوط الركيب أول نيجيف داغان البالغ من العمر 20 عاما خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، حيث أصيب بقذيفة هاون أطلقها حزب الله، وتم ظهر اليوم تشييع جثمانه في المجلس الإقليمي أشكول. ومن هنا نقول مساء الخير لمراسلنا نجيب كزل. أهلا بك نجيب. صفارات الإنذار دوت لأكثر من مرة في شمالي البلاد هذا اليوم، ما هي صورة الوضع؟
2: نعم، صورة الوضع هي ساخنة جدا على هذه الجبهة، الجبهة الشمالية. أن هنالك من يقول إننا ما زلنا في اتفاق وقف إطلاق النار أو في إطار وقف إطلاق النار، ولكن كما نشهد يعني منذ صباح هذا اليوم وخلال الأيام الأخيرة الماضية هنالك تصعيد في كل ما يتعلق بالاعتداءات المتواصلة من قبل حزب الله على هذه المنطقة. قبل قليل أيضا يعني صافرات الإنذار تدوي في منطقة المطلي وضواحيها، قبل ذلك كانت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي. الجديد في كل هذا الأمر يعني وجيش الدفاع اليوم يعلن يعني من على خلفية كل هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل حزب الله عن طريق المسيرات والصواريخ التي تطلق. جيش الدفاع لربما أنه قام باستخلاص العبر من الحادثة التي وقعت يوم أمس عن طريق المسيرة التي سقطت في منطقة رأس.
1: على فكرة الآن هناك شبهات بتسلل مسيرة إلى شمال البلاد.
2: نعم تحدثنا عن ذلك. في منطقة المطلي وكفار قلعدي، المطلي وضواحيها. إذن يعني جيش الدفاع يستخلص العبر. اليوم يعلن جيش الدفاع أن المنطقة الواقعة ما بين شاطئ أخزيف وحتى منطقة رأس النقورة، هذه المنطقة جيش الدفاع اليوم يعلن عنها أنها منطقة عسكرية مغلقة. كما ذكرنا هي استخلاص العبر من الحادث التي

0: انطلقت باتجاه المنطقة الشمالية، سقطت في مناطق مفتوحة. بالمقابل جيش الدفاع يواصل في عملياته العسكرية في جنوب لبنان. قبل قليل جيش الدفاع يعلن أنه خلال هذا الأسبوع أكثر من 60 مخربا تابع لحزب الله قام جيش الدفاع بتصفيتهم في عدة مناطق. وكما ذكرنا يعني خلال أو كرد على سقوط المسيرة في منطقة رأس الناقورة، جيش الدفاع يوسع من الغارات الجوية في منطقة صور وصيدا. هناك جيش الدفاع بواسطة سلاح الجو يكثف من الغارات الجوية التي تستهدف مراكز وقواعد عسكرية تابعة لحزب الله. إذن يعني وقف إطلاق نار هش، يعني أنا برأيي أن وقف إطلاق النار انتهى جراء ما يحصل يعني خلال الأيام الأخيرة الماضية. دعنا ننتظر يعني خلال هذا الأسبوع ماذا إن كانت سوف تتغير الصورة في كل ما يتعلق بإنهاء وقف إطلاق النار وتجدد القتال في منطقة جنوب لبنان.
1: زميل نجيب كزر، شكرا جزيلا لك. في المقابل ولليوم الثاني على التوالي تجرى في واشنطن مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، وتتركز المفاوضات على تمديد وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله. ومساء الخير لزميل بير دياب المتواجد هنا، عما تمخضت هذه الجولة؟
2: بداية مساء الخير لك محمد ولجميع المشاهدين. الحقيقة هلأ خلصت الجولة الأولى من مفاوضات اليوم الثاني، وطلعوا المفاوضين لاستراحة غدا. إعلان رسمي عن هيدي الجولة ما طلع، بس
1: اللي تسريبات هناك تسريبات
2: هناك تسريبات إنه واشنطن عم بتحاول تعمل صيغة توافقية بين لبنان وبين إسرائيل حول الاتفاق على وقف إطلاق نار مشروط بأنه الجيش اللبناني يبلش سحب سلاح حزب الله عن كامل الأرض اللبنانية. هاي إذا لبنان بيوافق، وطبعا إذا إسرائيل بتوافق. هيدا اللي عم بتحاول اليوم وزارة الخارجية الأمريكية تسويق هيدا النقطة. هلأ الجانب اللبناني من الأساس هو متمسك بإطلاق الأسرى، الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين، إعادة الإعمار، وبعدين منتفق على النقاط الحدودية اللي فيها موضع خلاف، وعلى هدنة متقدمة. يعني مش منه اتفاق سلام، هدنة متقدمة تعديل للهدنة، بالوقت اللي إسرائيل عندها الملف الأمني هو على رأس أولوياتها، والملف الأمني سلاح حزب الله. قديش الحكومة اللبنانية فيها تمشي بعيد الموضوع ما بعرف، بس اليوم حزب الله بموقف متقدم منه بلغ رئيس الجمهورية اللبنانية بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه إذا بصير في وقف إطلاق نار أنا راح التزم فيه.
1: بير، كيف يمكن ربط ما يجري على أرض الواقع، نحن نجد التصعيد في جنوب لبنان في الوقت ذاته، كيف يتماشى ونربط ذلك مع المفاوضات الدبلوماسية في واشنطن في آن واحد؟ يعني هنالك متناقضان.
2: نعم، بالنسبة أنا بروح على الشق اللبناني. الله عم بحاول يقول أنا موجود، ما فيكم تتخطوني، بدكم تحكوا أنا لازم يكون إلي حصة بهيدي المفاوضات، لازم يكون أنا موجود. المفاوضات الغير مباشرة وليس المباشرة حزب الله معرض لها السبب، بحاول يصعد ليأخذ مكاسب من الطرف اللبناني وليس من الطرف الإسرائيلي. يعني هذا المفهوم. لهالسبب الخطوة التصعيدية عم بيقوم فيها حزب الله لتظبيط وضعه الداخلي بالأخص، لأنه أصوات البيئة محمد اليوم صارت عالية ضد اللي عم يعمله حزب الله.
1: عندما تكون البيئة ماذا تقصد تحديدا؟
2: البيئة يعني بيئة حزب الله وبيئة البيئة الشيعية الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. يعني هيدا أنا بقصد بالبيئة التعبير. فاليوم ناس كتير بس رجعت على بيوتها، شافت بيوتها مفتوحة مسروق منها أغراض، كان فيها العناصر الحزب مسروق منها، وإنه أنت جاي عم بتقول بك تحميني وعم تسرقني. نعم.
1: طيب بير، أنا أريد أن أسأل، هل ترى سيناريو بأن حزب الله سيقبل وسيوافق عن أن يتنازل عن السلاح، أن يقبل بنزع السلاح في مرحلة ما؟
2: أنا بقول هيدا السؤال مرتبط بالوضع الإيراني الأمريكاني. إذا بيصير في اتفاق إيراني أمريكاني حول كل المواضيع، راح يجي الأوامر لحزب الله يعطيك العافية سلم سلاحك خلصنا، أو رجعوا على إيران مثل ما كل الميليشيات سلمت سلاحها أو باعته أو شو اسمه. إنما الوضع حزب الله مرتبط بالوضع الإيراني، أو سلما أو حربا، هون القرار حزب الله،
1: القرار إيراني كله، نزع أو بقاء إيراني.
2: نعم.
1: زميل بير دياب، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. والآن إلى الملف الإيراني الأمريكي العالق، والرئيس ترامب الذي يقول إنه لن يصبر كثيرا على طهران.

0: مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمانع تعليق إيران لبرنامجها النووي لعشرين عاما شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. مساء الخير لزميل وليد يوسف، أهلا بك.
1: أهلا بك.
0: كيف ممكن تلخص هذه الزيارة بالعناوين؟ يعني هل هناك عناوين رنانة خرجت من هذه الزيارة؟
1: بالنسبة للرئيس ترامب، هذه زيارة ناجحة جدا على الأقل من الناحية الاقتصادية. بالنسبة للأزمة الإيرانية، هو يقول أنا ونظيري الصيني شي جين بينغ اتفقنا على أنه لا يمكن لإيران أن يعني تحصل على سلاح نووي، ويجب فتح مضيق هرمز. كذلك يعني كان هناك تعهد بأن لا تقوم شركات صينية مصنعة للأسلحة بإرسال أسلحة جديدة إلى إيران. ويعني بالنسبة لترامب ذلك يعني أمر مهم، وكما ذكرت في المقدمة هو لا يعارض بتعليق إيران منشآتها أو البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عام. في هذه المرحلة هو يعني لا يزال يعول على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ويقول أنه يكبد إيران يوميا نصف مليار دولار. إيران في هذه المرحلة لا تستطيع تصدير النفط، وهو يحثها على تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% حوالي 450 كيلو، ويقول أن يعني الولايات المتحدة ووكالة الاستخبارات الأمريكية CIA تراقب عن كثب المنشآت التي تم تدميرها، وتحديدا ثلاث منشآت. هناك 9 كاميرات تراقب هذه المنشآت على مدار الساعة، ويقول أن إيران لا تستطيع استخراج هذا اليورانيوم لأنه لا يوجد لها التكنولوجيا من أجل استخراج هذه الكمية من اليورانيوم، بل فقط الولايات المتحدة والصين. ويقول كذلك أنه يعني في هذه المرحلة يعني المحادثات ستكون مع دائرة ثالثة في النظام الإيراني أكثر اعتدالا لم يسميها. ويعني إعادة وكرر أن إيران يعني دمرنا 80% من القدرات الصاروخية، وهذا طبعا يتنافى مع تقارير استخبارية التي تقول أن لإيران لا تزال هناك 75% من القدرات الصاروخية.
0: وليد يوسف، ترامب صرح في خلال الزيارة وقال تلقيت وعدا من الرئيس الصيني بما معناه بالتدخل مع إيران لفتح مضيق هرمز. يعني هذا هو الشيء المركزي حاليا، إلى أي مدى؟ ولم نسمع من الرئيس الصيني نعم أو لا بشكل مباشر أو رسمي.
1: الصين هي يعني تعتبر يعني إحدى الدول الأكثر تضررا من إغلاق مضيق هرمز، لأن
0: بس هي لولا حاضنة لإيران،
1: هذا من جهة. غالبية النفط الذي يصل إلى الصين هو يصل عبر مضيق هرمز، حوالي 90% و40% من إيران. والصين منذ البداية يعني قالت أنه يجب حل هذه الأزمة دبلوماسيا. هي لها يعني في هذه المرحلة هي يمكن لها يعني أن تستمر، لأن لها يوجد لديها مخزون نفط كبير جدا الصين، ويمكن لها يعني الإبقاء على هذه الأزمة، ولكن ليس لا لفترة طويلة. وهي تقول يعني هذه الحرب أصلا ما كان يجب أن تندلع منذ البداية أصلا، وهي تحث طبعا الطرفين إلى استمرار الحوار لحل هذه الأزمة دبلوماسيا.
0: وليد، بإيجاز أيضا صرح الرئيس ترامب بأنه تلقى وعدا آخر من الصين بألا تزود إيران بالأسلحة.
1: صحيح، كان هناك في اليومين الأخيرين نشر في نيويورك تايمز بأن شركات صينية تحاول الالتفاف على الحصار المفروض على إيران عن طريق دول ثالثة، يعني ربما عن طريق بحر قزوين أو بطرق أخرى عبر الجو، من أجل يعني إيصال هذه الأسلحة إلى إيران. وكما ذكرت الرئيس الصيني تعهد لترامب بألا تقوم الصين بإرسال هذه الأسلحة.
0: وقد تمت دعوة الرئيس الصيني لزيارة المتحدة الأمريكية في ديسمبر. شكرا جزيلا لك.
1: أيلول سبتمبر المقبل في الخارج.
0: شكرا جزيلا لك زميل وليد يوسف. وأخيرا، فك لغز الجريمة التي هزت قرية أم الغنم الوادعة في شهر شباط فبراير الماضي. الشرطة تعلن عن اغتيال 5 مشتبهين في مقتل الشاب وائل سعايدي الذي قضى برصاص طائش أخطأ هدفه. تقرير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب كزل.
2: بعد أشهر من الانتظار والأسئلة المفتوحة، وصلت بالأمس إلى قرية أم الغنم إجابة طال انتظارها. الشرطة أعلنت أنها نجحت في فك لغز مقتل وائل سعيدة، الجريمة التي هزت القرية في شهر شباط الماضي، بعدما قتل وائل برصاص طائش أصابه عن طريق الخطأ لحظة وصوله إلى مخبز في البلدة.
3: زي ما وعدتك، بس أخذنا التيك إحنا وكنت عنا، وعدتك إحنا نسجر معقل تسكر الدائرة على القضية ونحاول نحل اللغز. اليوم أنا بقول لك يوم الحد رح يقدموا لائحة اتهام ضد 5 إنه كانوا مشتركين بجريمة القتل تبعت وائل الله يرحمه، وهيك منكون إحنا عند وعدنا زي ما بقوله. تأمل إنه هذا يخفف عنك شوي اللي قاعد بيصير.
2: أنا بالسلطة. في ساعات الصباح دخلت قوات الشرطة إلى القرية بعد أن توصلت إلى المشتبهين الضالعين في القضية، في خطوة تعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الجرائم التي تركت أثرا بالغا في أم الغنم، ليس فقط لأن الضحية لم يكن طرفا في أي خلاف، بل لأن وائل سعيدة سجل كأول قتيل في تاريخ القرية التي لم تعرف جرائم القتل من قبل.
4: هاي أول حادث قتل بأم الغنم، أول حادث.
5: توقعت هذا الشيء؟
4: ولا متوقع، ولا حدا متوقع، لا أنا ولا أي واحد متوقع أنه يصير إشي بأم الغنم زيك. في أمان، هاي البلد فيها أمان، بالشارع بالبيوت فيها أمان، بين الناس في أمان. حكوا لي إنك مش مفضل.
2: عائلة وائل التي لا تزال تعيش ألم الفقدان قالت إن كشف ملابسات الجريمة قد يكون خطوة نحو العدالة، لكنه لن يخفف من حجم المأساة التي خلفها غياب ابنها، ولا من الصدمة التي عاشتها القرية بأكملها منذ تلك الليلة.
4: وائل ضحية، زي ما حكوا لي هو كان بالوقت المش مناسب بالمحل اللي مش مناسب، هو كان ضحية، ضحية الدولة كلياتها، مش المجز، مش الوسط العربي. بالعكس اليوم البشاعة الإجرام مش بالوسط، صار بكل الدولة. فوال هو ضحية الإشي هذا، ضحية الإجرام اللي قاعد يصير بالدولة، ضحية الإجرام. وائل راح ما عاد يرجع، بس تعلم ابني راح، وائل ما عاد يرجع، تعلم. مشان هيك أنا أحكي للأهالي يديروا بالهم على أولادهم، يسألوهم وين رايحين منين جايين.
2: الضابط المسؤول عن التحقيق أكد أن الوصول إلى خيوط القضية لم يكن سهلا، وأن العمل الاستخباراتي والميداني استمر لأشهر إلى أن تمكن المحققون من فك رموز الجريمة وتحديد هوية المتورطين.
6: المشكلة تبعت المجرمين مع العيلة تبعت المتاجر اللي وراي، ثلاث أربع جمع قبل بالمدرسة كان في شجار بين الأولاد بالمدرسة أدى إلى طعن وإصابات بالمدرسة، وهذا الحدث اللي كان بالمدرسة أدى إلى مشاكل بين عائلتين، وواحد من العائلات أجت زي ما تقول طخت على الطرف الثاني، والمرحوم للأسف كان موجود هنا زي ما بقولوا بالوقت الغير مظبوط.
2: قضية وائل سعيدة تعيد التذكير مجددا بأن ضحايا العنف والجريمة ليسوا دائما جزءا من النزاع، بل كثيرا ما يكونون أبرياء يدفعون حياتهم ثمنا لفوضى السلاح، حتى في قرى عرفت لسنوات طويلة بالهدوء والأمان.
0: وسط ركام المنازل المهدومة شارك مئات المواطنين والنشطاء اليوم في صلاة جمعة تضامنية في قرية السر غير المعترف بها في النقب، وجاءت هذه الفعالية في ختام معسكر الرباط 16 للتأكيد على التمسك بالأرض ودعم صمود الأهالي في ظل مخططات التهجير. تقرير مراسلنا أحمد أبو السويس.
7: بالقرب من أنقاض البيوت المهدومة في قرية السر غير المعترف بها نظمت اليوم صلاة جمعة تضامنية بمشاركة أهالي ومتطوعين ونشطاء، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لمعسكر الرباط 16 الداعم لصمود القرى غير المعترف بها
8: مهما كانت وتيرة الهدم، مهما كانت وتيرة الظلم على أهلنا في النقب، الناس ماشي مع بعضها، الناس متكاتفة مع بعضها، وهذا ما نريده إن شاء الله رب العالمين من هذا اليوم، من هذه الصلاة. نحن أهل هذه البلاد ونحن لنا حق فيها وحقنا فيها ثابت، يعني لا يمكن أن تنتزع الناس من أرضهم بالقوة.
9: بسم الله.

0: صلالة شارك فيها المئات من المواطنين العرب تخللتها بعد انتهائها كلمات لعدد من القيادات والنشطاء، دعوا خلالها إلى تعزيز صمود الأهالي في القرى غير المعترف بها في ظل موجة الهدم المتصاعدة التي تشهدها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة. وأكد المتحدثون أن قرية السر تعيش منذ أشهر تحت تهديد مستمر، خاصة بعد هدم عشرات البيوت فيها خلال الفترة الأخيرة، مشددين على أن هذه الفعاليات الشعبية تحمل رسالة دعم للأهالي للتمسك بحقهم بالبقاء على أرضهم رغم أوامر الهدم والتجريف.
1: والصلاة أيضا يعني من ضمن الاحتجاجات على السياسة العنصرية اللي بتقوم بها الدولة تجاه السكان العرب البدو في منطقة النقب، ومن أجل نشر الوعي بين الناس لما تقوم به السلطات من اعتداءات همجية على السكان العرب في النقب.
2: لا يمكن لأحد، لا يمكن لمسلم.
0: خطيب صلاة الجمعة الشيخ صفوة فريج انتقد سياسة الحكومة ضد السكان العرب في الجنوب وضد ما تقوم به من منع للمسلمين بالدخول للمسجد الأقصى، ودعا إلى الكف عن هذه السياسة.
2: وألمني جدا أحد المسلمين أراد أن يدخل للمسجد الأقصى المبارك قبل أيام، فسأله الشرطي قال كديش عمرك؟ قال له عمري 30 سنة. قال له روح بترجع بعد 30 سنة من دخلك، لما يصير عمرك 60 سنة من دخلك. هذه المقولة وهذا الكلام يدل على عقلية وعلى سياسة.
0: وتأتي هذه الفعالية ضمن اليوم الختامي لمخيم الرباط 16 الذي تقيمه الحركة الإسلامية الشق الجنوبي في منطقة الجنوب، والذي شمل تنفيذ العديد من المشاريع التطوعية في القرى غير المعترف بها، من بينها تنظيف المقابر ومد أنابيب مياه للشرب وإقامة ساحات ألعاب للأطفال، إلى جانب مشاريع ومبادرات أخرى لخدمة الأهالي.
3: نحن لسنا بديلا عن الحكومة، لكننا نقوم بأعمال كانت من المفروض أن تقوم بها الحكومة. ونحن إذا نظرنا إلى الحكومة في بعض اللحظات نلاحظ أن هذه الحكومة تهدم البيت، والوزير يفتخر بأنه هدم 6000 بيت، ونجد أن الحكومة تقوم بخلع الطرق وتجريف الطرق التي نسهلها.
0: في قرية السر وبين الركام وصوت الهدم يواصل الأهالي التمسك بأرضهم، فيما تحمل هذه الفعاليات رسالة مفادها أن القرى غير المعترف بها لن تغيب عن المشهد رغم كل التحديات.
4: وبعد أشهر من الإلغاءات يبدأ قطاع الطيران بالتعافي التدريجي، مؤشرات أوروبية مشجعة وعودة لبعض شركات الطيران الأجنبية، وآمال بأن تعود المنافسة لخفض أسعار الرحلات. فهل يكفي هذا لعودة السفر إلى طبيعته قبل الصيف؟ إليكم هذا التقرير.
5: بعد فترة أصبحت فيها إلغاءات الرحلات جزءا شبه اعتيادي من المشهد في مطار بن غوريون، بدأت اليوم تظهر مؤشرات على تفاؤل حذر في قطاع الطيران. صحيح أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية مددت اليوم تحذير الطيران إلى الشرق الأوسط حتى 27 من أيار مايو، لكنها في المقابل قدمت للمرة الأولى تخفيفا ملحوظا في موقفها تجاه إسرائيل، فبدل تصنيف الرحلات إلى إسرائيل على أنها عالية الخطورة باتت تدعو شركات الطيران إلى توخي الحذر ومواصلة تقييم المخاطر بشكل متواصل.
6: זה הגוף שלמעשה קובע את חוקי התעופה, קודם כל בתוך אירופה ואחרי זה מחוץ לאירופה. אנחנו עושים פה עבודה מאומצת על מנת באמת להחזיר לפה כמה שיותר מהר, כמה שיותר חברות, באזור שכרגע הוא אזור נקרא לו בהפרעה.
7: זה בעצם המבחן הבטיחותי אולי החשוב ביותר לחברות תעופה רציניות מאוד, כמו לופטנזה, כמו אייר פרנס, אפילו לחברות הלוקוס הגדולות כמו איזי ג'ט. הם יבחנו מאוד מאוד את ההחלטה הנקודתית הזאת.
8: ההזרה מתייחסת לזהירות מוגברת ולבחינת סיכונים. אנחנו כמובן מצפים והיינו רוצים שחברות התעופה כן יחזרו לישראל, חברות התעופה הבינלאומיות, הזרות, וכך בעצם יהיה יותר היצע של מושבים, יותר תחרות, וכמובן המחירים ירדו.
5: وعودة مزيد من شركات الطيران لا يعني فقط زيادة عدد الوجهات خلال الصيف المقبل، بل أيضا عودة المنافسة على جيب المستهلك الإسرائيلي. ففي الفترة التي علقت فيها غالبية شركات الطيران الأجنبية نشاطها في إسرائيل، اكتشف كل من حاول حجز عطلة صيفية أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، إذا أردتم السفر إلى روما لعطلة قصيرة

0: في آب أغسطس، فستكلفكم تذكرة مع إلعال نحو 584 دولارا، بينما مع ويز إير ستدفعون حوالي 240 دولارا فقط. أما تذكرة إلى أثينا عبر إلعال فستكلف نحو 462 دولارا مقابل 320 دولارا عبر ويز.
1: ההחלטה הזאת בסופו של דבר תשפיע על כל אחד מהצרכנים. אנחנו משוועים לעוד היצע. ככל שיש יותר היצע, יש יותר תחרות על הכרטיסים, יותר תחרות על הצרכן, ואז המחירים צפויים לרדת.
2: אנחנו עדיין רואים, מסתכלים קדימה, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, חגי תשרי, שיא הביקושים עוד לפנינו. הישראלים חזרו לטוס, מבקשים לצאת לנופש, ואנחנו כן מצפים לראות חברות תעופה שיחזרו בהמשך.
0: וחתה לאן, لا أحد يعد بصيف رخيص أو بعودة كاملة وفورية لكل شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل، فقرارات شركات الطيران تتخذ بحذر وأحيانا قبل أسابيع طويلة، لكن في القطاع يأملون أن يكون التخفيف الأوروبي تجاه إسرائيل بداية لتغيير في الاتجاه يعيد إلى الأجواء مزيدا من الشركات ومزيدا من المنافسة، وربما يخفف قليلا من الضغط على جيوب الإسرائيليين.
3: اكتملت الليلة الماضية قائمة الدول المتأهلة إلى نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن المقامة في فيينا، وذلك بعد اختتام الجولة الثانية من الدور نصف النهائي، وأسفرت النتائج عن تأهل الدول العشر الأخيرة للمرحلة الحاسمة التي ستجرى غدا، وهي بلغاريا، أوكرانيا، النرويج، أستراليا، رومانيا، مالطا، قبرص، ألبانيا، الدنمارك وجمهورية تشيك. هذا وسيتنافس في الدور النهائي ممثلو 26 دولة، من بينهم الفنان الإسرائيلي نوعا بيتان الذي سيؤدي أغنية ميشيل.

0: والآن إلى فيينا، حيث تستعد البعثة الإسرائيلية للعرض الخاص أمام لجنة التحكيم في نهائي اليوروفيجن. تنضم إلينا من هناك محررة الشؤون الثقافية وموفدة قناة كان إلى فيينا دوريت أصرف مزراحي. مساء الخير دوريت.
1: ערב טוב מוחמד מהארנה בווינה. אנחנו כאן נערכים לחזרת השופטים, בעצם כל המשלחות יעלו לחזרה גנרלית כזאת של הגמר, שם הם גם יקבלו את ניקוד השופטים. בחזרה הקודמת, חזרת העיתונאים, נועם היה מצוין וצוות המישליות נתנו את כל מה שהם יכלו ובאמת באמת נתנו ביצוע מצוין. אנחנו שיר מספר 3, מחר גמר האירוויזיון, מי שיעניק את הנקודות אצלנו בכאן 11 הוא ליאור סושרד, המנטליסט הבינלאומי, הוא ייתן את הדוז פועה שלנו. אנחנו כמובן נעקוב ונחכה ונראה מה קורה עם נועם. כרגע בטבלת האימורים הוא נמצא במקום הרביעי, מי שאמורה לנצח את האירוויזיון היא פינלנד, אבל הכל פתוח מאחורי הקלעים, שמועות חזק חזק על ישראל. אנחנו מחזיקים אצבעות.
0: ونشير إلى أن قناة مكان ستقوم ابتداء من الساعة 10 من ليلة الغد ببث هذه المسابقة، وتقدم البرنامج الزميلة نسرين إبراهيم أبو غوش. نسرين إبراهيم أبو غوش الزميلة، مساء الخير.
2: مساء الخير محمد لك ولكل المشاهدين. طبعا
0: خبرينا عن التحضيرات لبث ليلة الغد.
2: تحضيرات طبعا يعني راح تكون اليوم مرحلة ما قبل العرض النهائي، نقوم بمراجعة كل الدول المشاركة إلى جانب أيضا التقصي على أسماء والنطق الصحيح للفنانين والمشتركين، فهذا مهم جدا، إلى جانب أيضا التاريخ لكافة الدول المشاركة على مدى السنوات ومشاركتها في هذا العرض الضخم الأغنية الأوروبية، وأيضا معرفة كل أغنية وما تعني وما هي الخلفية وراءها، على سبيل المثال الأغنية الإسرائيلية التي يمثلنا بها نعم بيتان ميشيل، هو يعني أبالغ من العمر 27 عام، يغني في 3 لغات، الفرنسية إلى جانب الإنجليزية والعبرية. أغنية ميشيل تعني يعني رحلة الخروج من دائرة الكسر والمشاعر السلبية إلى نحو يعني المضي قدما واكتشاف الذات من جديد. اي حبذا لو كانت يعني في هذه الاغنيه ايضا جمله هنا وهناك باللغه العربيه.
0: من سيرافقك نعم. غدا نسرين؟
2: انا والفنان والموسيقي المسرحي المعروف جدا زوار بهلول، سنقوم بمواكبه هذا العرض الضخم، وكما سمعت قبل قليل على جدول الرهائن تقع اسرائيل في المرتبه الرابعه، ولكن كل شيء ممكن في لحظه الحسم ان يتغير.
0: شكرا جزيلا لك يا زميل نسرين أبو غوش، بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا،
2: كونوا معنا غدا.
0: غدا شكرا. إن شاء الله غدا في تمام العاشرة على قناة 33 شاشة مكان بث مباشر. أخيرا الأحوال الجوية، يتوقع الليلة وصباح الغد هطول رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وأواسطها، وتنخفض درجات الحرارة قليلا لتبقى أدنى من معدلها الموسمي. انتهت نشرتنا لهذا اليوم، حتى نلتقي طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.
3: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. أنتم مع مكان.

غدا نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نوعاً بتان في نهائي يوروفيجن 2026 غداً في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربح
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربح
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربح
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
7: راديو مكان الأخبار
8: نشرة الثامنة من أورشليم القدس أهلا بكم مستمعينا الكرام وردنا قبل قليل أن سلاح الجو استهدف شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة ولم تتوفر بعض التفاصيل أوفى أطلق حزب الله مساء اليوم عددا من المسيرات صوب الجليل واعترض سلاح الجو بعضها فيما سقطت أخرى في أراض خلاء واقتصرت الأضرار على الماديات انطلقت عصر اليوم في واشنطن الجلسة الثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة وذكر أن الجلسة انفضت لإفساح المجال أمام وفدي البلدين للاستراحة هذا وأفادت معلومات ام تي في بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الرئيس جوزيف عون في اتصال هاتفي بأن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام مماثل من قبل الجانب الإسرائيلي أكد رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير أن الطريق إلى النصر يمر عبر الانضباط العسكري والحفاظ على القيم والروح القتالية وقال إن ذلك يكتسب أهمية بالغة في حرب مضى عليها أكثر من عامين ونصف وأدلى الجنرال زمير بهذه الأقوال خلال إشرافه في الحدود الشرقية على تمرين تضمن عنصر المباغتة للمشاركين فيه دعا وزير الخارجية السعر الاتحاد الأوروبي إلى عدم الانجرار وراء دول مثل إسبانيا وإيرلندا في تبني موقف معاد لإسرائيل بشكل مهووس وفي سياق مقابلة مع موقع أوراكتيف الإخباري قال سعر إنه يجب وضع حد لمحاولة حكومات معادية لإسرائيل التعكير على صف العلاقات بين الاتحاد وأورشليم القدس وأثنى من جهة أخرى على التحالف الاستراتيجي مع ألمانيا ادعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده لا تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لأن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي ينعكس من خلال الثقافة وأوضح في شريط مصور أنه تم استبعاد روسيا من المسابقة حينما قامت بغزو أوكرانيا الأمر الذي لاقى قبولا لدى مدريد ورأى سانشيز أنه يجب تطبيق المبدأ ذاته على إسرائيل فاز بوعيل بئر السابع متصدر دوري الدرجة العليا لكرة القدم خارجيا على بوعيل تل أفيف بهدفين نظيفين وبذلك وسع الفارق عن بيتر أورشليم القدس صاحب المرتبة الثانية إلى 5 نقاط
7: حالة الطقس
0: غدا نوعاً بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نوعاً بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس
8: يتوقع الليلة وصباح الغد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأوسطها، وتنخفض درجات الحرارة قليلا لتبقى أدنى من معدلها الموسمي، وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. في التاسعة مستمعينا الكرام نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم،

0: جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربح
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: يا زهرة في خيال
7: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات
8: بكل حلقة منحتفل في البعملاب من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة
9: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطمش
7: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس
9: طمش ما بتسمعني
10: كل قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة
7: المشاكل التحديات المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر
10: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير
7: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان
4: أنتم مع مكان

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
4: للفن مكان
5: مطبوخة ميوزيك موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصور

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. قبل قليل أغار سلاح الجو على شقة سكنية في حي الرمال في غزة. معنا على الخط الهاتفي مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، مساء الخير.
1: أهلا ربيع، مساء النور.
0: ما هي آخر المعلومات؟
1: الحديث هو عن تصفية عز الدين حداد قائد الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. وفقا لمصادر فلسطينية، طائرة إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ باتجاه منزل أو شقة سكنية في حي الرمال في وسط مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير هذا المنزل الذي تواجد فيه عز الدين حداد. وفقا لمصادر فلسطينية، عدد من الفلسطينيين الذين تواجدوا معه أصيبوا بجروح خطيرة. حتى الآن لم تعرف عدد هؤلاء ومن هم، لكن هنالك تأكيد بأن إسرائيل تمكنت من تصفية عز الدين حداد قائد الذراع العسكري لحركة حماس، وهو ربما آخر القادة العسكريين الكبار بعد محمد الضيف ويحيى السنوار الذين قادوا عناصر القسام وقيادة الذراع العسكري لحركة حماس في مدينة غزة، مما لا شك فيه ضربة قاسمة لحركة حماس. هو آخر القادة العسكريين الكبار والمشهورين الذين قاموا بتأسيس هذه الذراع منذ نشأتها قبل أكثر من 20 عاما. كانت فرصة ذهبية، وردت معلومات استخباراتية لجيش الدفاع، وتم الحصول على إذن من وزير الدفاع ورئيس الوزراء، وتمت تصفية عز الدين الحداد. حتى الآن لم نتلقى أي تأكيد من قبل مصادر عسكرية، نحن نعتمد هنا على مصادر عسكرية، مصادر فلسطينية في منطقة القطاع. إلى المنزل هرعت أو تهرع في هذه الساعة رجال الإطفاء، قوات من القوات من الشرطة الفلسطينية وغيرها، لكن هنالك تأكيد بأن عز الدين حداد قائد الذراع العسكري تم تصفيته قبل قليل في مدينة غزة في شقة سكنية بحي الرمال بمدينة غزة. أردت أن تسأل ربيع؟
0: نعم نعم حسن، كما أرى هناك بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس حول هذا الموضوع، هل لديك؟
1: نعم، قبل قليل، نعم قبل لحظات، قبل ثواني تم الإعلان من قبل رئاسة الوزراء وأيضا الوزير إسرائيل كاتس بأنه تم التأكد إسرائيليا من تصفية عز الدين القسام. إسرائيل تنسب له أيضا الوقوف من وراء سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الدفاع في قطاع غزة خلال الحرب الماضية، وحتى في الأيام الأخيرة خططت الحركة وعناصر القسام لتنفيذ اعتداءات على قوات جيش الدفاع العاملة على امتداد الخط الأصفر في منطقة قطاع غزة، مما لا شك فيه عملية نوعية ربيع. هذه العملية لم تكن تتم لو لم يتم الحصول على معلومات ذهبية في الوقت المناسب، وخلال أقل من ساعتين من تلقي هذه المعلومات تم إرسال طائرة أو مسيرة وقامت بقصف المنزل الذي تم التأكد من أن عز الدين حداد قائد ذراع حركة حماس في قطاع غزة، وهو آخر من تبقى من القادة الكبار الذين قادوا حركة حماس على مدار عقود في الآونة الأخيرة في منطقة قطاع غزة. سبق أن شغل أيضا مناصب أخرى، وبعد تصفية محمد الضيف قبل نحو عام تم تعيينه قائدا للذراع العسكري لحركة حماس في منطقة قطاع غزة. بطبيعة الحال الحركة، تعودنا على أن الحركة يقتل قائد ويتم تصفية قائد، وسرعان ما يتم تعيين قائد مكانه. وليس سرا ربيع بأن حركة حماس اليوم رغم كل هذه الضربات التي تلقتها على مدار عامين، حركة حماس لا تزال تسيطر على حركة حماس، تدير الأمور لكن على مساحة أقل. وأنت تعرف ربيع إسرائيل أو جيش الدفاع يسيطر على أكثر من 60% من أراضي منطقة قطاع غزة. بالتزامن مع هذا النشاط النوعي، هنالك أيضا نشاطات أخرى تقوم بها قوات جيش الدفاع في القطاع بين الحين والآخر، بالرغم من أنه تم الإعلان في أكتوبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
0: ربيع. نعم حسن، هل يعني وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه سابقا هل هو السار المفعول بالنسبة للتصفيات أو الاستهدافات المركزة؟
1: بطبيعة الحال إسرائيل لا تعترف ولا توافق أبدا على وقف هذه الاستهدافات، وعادة ما تبرر ذلك ربيع بأنه خطط أو كان في الطريق لتخطيط أو أوعز إلى جهات بالقيام بتنفيذ اعتداء ضد مواطنين إسرائيل. إسرائيل عادة أو جيش دفاع يسمي ذلك تهديد أو إزالة تهديد أو إنهاء تهديد أو تحييد تهديد، وربما في هذه المرحلة هذا الأمر لن يؤثر على وقف إطلاق النار. بطبيعة الحال حماس خلال الأشهر الماضية لم تنفذ أي عمليات ضد قوات جيش الدفاع المتواجدة في المنطقة، وذلك بسبب النشاط العملياتي المكثف للمسيرات التي تقوم بمراقبة الجنود الذين يعملون على امتداد الخط الأصفر أو الخط البرتقالي الجديد الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة. حماس تدرك جيدا أنه ليس بمقدورها اليوم إدارة حرب عصابات ضد جيش الدفاع، وهي تستغل وقف إطلاق النار لربما إعادة بناء قدراتها العسكرية، وأيضا من الناحية الإنسانية هي لا تريد أن تقوم بتنفيذ عمليات كي لا تستخدم من قبل إسرائيل كذريعة لإغلاق المعابر وإدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة كما يحصل اليوم.
0: نعم نعم حسن، عز الدين حداد هو أحد مدبري مسبحة 7 أكتوبر ليس كذلك؟
1: هو ويحيى السنوار ومحمد ضيف هم من خططوا لتنفيذ مذبحة أو مجزرة 7 أكتوبر، هو من القيادة الأولى من قيادة الصف الأول الذين أول من خططوا وأول من عملوا ونفذوا هذه المجزرة في 7 أكتوبر. وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستلاحق هؤلاء فردا فردا آجلا أم عاجلا، ستقوم بتصفيتهم. محمد الضيف نجا أكثر من 6 مرات من محاولات تصفية إسرائيلية، وفي نهاية المطاف تم تصفيته. يحيى السنوار لم تم تصفيته عن طريق ربما صدفة، لم يكن هنالك تخطيط مسبق. تعرف أنت تذكر أنه تم إطلاق النار عليه، جنود لم يعرفوه وأطلقوا النار عليه في مواجهة وفي منطقة رفح. سبق أن لاحقت إسرائيل أو جيش الدفاع هذه المجموعات أو ما يسمى النخبة التي خططت مجازر 7 أكتوبر قبل نحو 2 عامين. ربيع.
0: نعم حسن، هل لديك معلومات حول كم من الوقت، كم من الزمن هو يمارس وظيفة قائد الزراع العسكري في حماس؟
1: نعم، هو تم تعيينه خلفا لمحمد الضيف قبل نحو 1.5 عام، لكنه سابقا كان قائد العمليات في الذراع العسكري لحركة حماس. هو أتى من داخل صفوف الحركة واستلم هذا المنصب بعد تصفية محمد ضيف ويحيى السنوار قبل 1.5 عام.
0: نعم نعم حسن، ابقى معنا إذا ما جد جد، وإذا احتجناك أكثر من ذلك نكتفي الآن بهذا القدر، وابقى معنا على اتصال فيما لو أردنا. شكرا لك، شكرا للزميل لمراسل الشؤون الفلسطينية الزميل حسن أبو زايد. مستمعينا الكرام، إذن تصفية قائد الذراع العسكري في حماس عز الدين حداد في منزل في حي الرمال في قطاع غزة، ونعود الآن لمتابعة بقية برامجنا المقررة لهذه السهرة. ابقوا معنا لنوفيكم بكل جديد.

إذن مستمعينا الكرام، ابقوا معنا لنوفيكم بكل جديد عن عملية تصفية عز الدين حداد قائد الذراع العسكري في حماس في قطاع غزة.

0: إذن مستمعين الكرام، ينضم إلينا مجددا مراسلنا للشؤون الفلسطينية الزميل حسن أبو زايد. حسن، مرحبا بك مرة أخرى، ما هو الجديد الذي لديك؟
1: نعم، الجديد ربيع أن قوات جيش الدفاع والمسؤولين عن تنفيذ أو تصفية عز الدين حداد قائد الذراع العسكري لحركة حماس كان لديهم تنسيق جوي مكثف استهدف الشقة في حي الرمال بمدينة غزة، وأيضا مركبة أخرى كانت في المكان لضمان عدم فرار عز الدين حداد من المكان وعدم لضمان عدم نجاته. مسؤول أمني يؤكد أن دقة المعلومات الاستخباراتية التي وصلت إلى جيش الدفاع كانت بنسبة عالية جدا دقيقة، لذلك تم التأكد من تصفية عز الدين حداد بعد تدمير المنزل تماما وتدمير سيارة أو أكثر من سيارة كانت تتحرك بجانب المنزل. هذه السيارة عادة تستخدم لفراره أو لنقله من المكان، لذلك هنالك تأكيد على مقتله أو تصفيته. مصادر فلسطينية تتحدث على أن هنالك أكثر من 20 جريح فلسطيني نتيجة للغارة التي نفذها سلاح الجو على الشقة وعلى سيارة مدنية في شارع الوحدة في حي الرمال بمدينة غزة. ربما إسرائيل أغلقت الدائرة حول عدد كبير من قادة عز الدين القسام الذين كان لهم ضلع ربيع في أحداث 7 أكتوبر أو مجزرة 7 أكتوبر.
0: نعم.
1: وفقا لمصادر فلسطينية في الآونة الأخيرة عز الدين الحداد وأيضا قادة آخرين من كتائب عز الدين القسام امتنعوا عن الظهور علنا، حتى امتنعوا عن الوصول إلى مراكز المدن أو المخيمات كما كان يقوم قادة آخرون سابقا بسبب تخوفهم من ملاحقة جهاز الشباك لهؤلاء ومن ثم تصفيتهم كما كان مع عدد آخر من هؤلاء القادة. مما لا شك فيه ربيع ضربة قاسمة لحركة حماس لكتائب عز الدين القسام التي تسيطر على منطقة قطاع غزة وتقود قطاع غزة. كل ذلك يأتي حتى في إطار ما يسمى بوقف إطلاق النار أو اتفاق وقف إطلاق النار. ربيع،
0: طيب حسن، شكرا مرة أخرى، وابقى معنا للمزيد من التفاصيل والمعلومات إذا ما جد عندك جديد. شكرا لك مرة أخرى. وينضم إلينا الآن الكولونيل احتياط حاتم فارس. كولونيل، مساء الخير.
2: مساء الخير. مساء الخير.
0: ما هو الانطباع الأولي عن وضع حماس بعد هذه الضربة؟
2: طبعا هذه مفاجأة كبيرة بالنسبة لحماس، بما انه في اتفاقية تهدئة وهدنة، ولكن اسرائيل وعدت في السابق انها ستقوم بتصفية كل من قام بالتخطيط وساهم في عملية 7 اكتوبر. كل من ساهم او قام بالتخطيط والتدبير لهذه العملية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل ستقوم بتصفيته.
0: نعم. هل طبعا هذه التصفية تضعضع وضع حماس في قطاع غزة، أليس كذلك؟
2: نعم، ممكن يكون ردود فعل مثل من هذه التنظيمات قد تأخذ أحد الأشكال التالية. طبعا إطلاق صواريخ أو عمليات عسكرية محدودة لإظهار الردع، يعني مش ممكن يتركوا التصفية هاي بدون رد. محاولة تنفيذ هجمات ضد أهداف عسكرية وإسرائيلية أو تصعيد إعلامي وخطابات تابعة، أحيانا الرد يؤجل، يعني ممكن أنه يكون تأجيل في الرد أو جعله غير مباشر. إذا بما أنه في مفاوضات أو ضغوط إقليمية، ولكن لابد أنه يكون رد فعل.
0: نعم، لكن من سيتخذ قرار الرد؟ وهل من بالإمكان تعبئة مكان عز الدين حداد بشخص آخر الآن على بسرعة من أجل الرد؟
2: أكيد ما في، طبعا ما في وظيفة أو قائد عسكري أو سياسي إلا في له بديل. مش ممكن يكون ثغرات أو فجوات. تعبئة مكانه سيكون فورا، طبعا بيكون حماس قد حضرت أو جهزت بديل عز الدين الحداد، وسيقوم بتولي المنصب تبعه والمهمات فورا حسب رأيي.
0: نعم، لكن يعني القادة الأساسيين في الحركة لا يمكن ملء مناصبهم بسهولة، يعني لا يستطيع أحد آخر ملء منصب عز الدين حداد مثلا.
2: شوف، التجربة بتقول أنه في السابق كل من صف يأخذ من أحمد ياسين وغيره قياديين مع قامة وزعماء قيادي قامة إسرائيل بتصفياتهم أو قتلوا أو اعتزلوا بسبب أو لآخر، دائما كان من يملي مكانهم فورا دائما في التنظيمات هاي، دائما يأخذون بعين الاعتبار والتخطيط انه ممكن يقوموا باغتيال هذه القادة وبيكونوا محضرين له طبعا بديل.
0: نعم، ماذا عن بيان رئيس الوزراء ووزير الدفاع المشترك حول عملية التصفية؟ هل لديك
2: أكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احنا بنعرف انه دائما لما فيكون في النجاح لاي عملية فهو بياخذ هذا الاشي له، يعز هذا الاشي له ويخرج ليصرح للجمهور انه قمنا، وكيف بنسمع دائما انه انا هنخيتي بوريتي يعني اعطيت اوامر فياخذ طبعا النجاحات له.
0: نعم.
2: لأمور سياسية طبعا، لأمور سياسية، لأنه وضعه اليوم إحنا شايفين حسب الإحصائيات إنه وضعه صعب كثير بالنسبة للانتخابات القريبة، قريبة جدا وقد تكون في الأشهر القريبة. فلذلك في مثل هذه التصفيات ممكن هذا ينحسب لرصيده الإيجابي طبعا.
0: نعم.
2: إنه اللي بيسموه مار بيتخون يعني سيد الأمن بإسرائيل.
0: نعم.
2: إنه يظهر دائما إنه أنا سيد البيتخون، شايفين إنه أنا شو عملت وشو قدمت ووعدت وهياني أنجزت وعملت اللي وعدت فيه.
0: نعم.
2: إنجازات يعني يكون فيها أرباح سياسية.
0: نعم.
2: ولكن يعني هذا الإشي حسب رأيي مش راح يغير ولا إشي من الوضع القائم بين حماس غزة وبين إسرائيل. الهدنة هي هشة، الهدنة حماس يستعيد قوته، حماس كل الأعضاء اللي قتلوا، المحاربين اللي قتلوا في خرابوط برزيل طبعا ملوا مكانهم، في شباب صاعدين، فأكيد حماس بحضر حاله بجهز حاله وجاهز لرد الفعل. واليوم وضعه كيف حسب التصريحات وسائل الأمن إنه وضعه رجع كيف كان، وإذا مش أحسن كيف كان بالضبط قبل 7 أكتوبر.
0: نعم، كولونيل احتياط حاتم فارس، يعني هل أنت تلمح أنه هل التصفية علاوة على أنها تصفية أمنية ونجاح أمني أيضا تصفية تدخل في سياق كريدت انتخابي لرئيس الوزراء؟
2: أكيد إحنا كيف عهدنا نتنياهو إنه يأخذ كل الكريدت لشخصي، إنه أنا اللي خططت، أنا اللي أعطيت أوامر، أنا وعدت وهياني وعدت ونفذت، فطبعا بسجلها لرصيده الشخصي مش لرصيد قوات الأمن اللي دائما بهاجمها بشكل دائم، يهاجم الملفات الأمنية والقياديين الأمنيين كيف منشوف إحنا دائما. وهو طبعا معني انه الحرب تظل مفتوحة مع غزة لانه هذا يصب لصالحه. يعني احنا بنشوف حاليا ولا في اي جهة او فئة بنحكي بسموها انه السبع جزرات او السبع حروب، انه كلها مفتوحة ما في اشي تسكر لا بالضفه ولا مع ايران ولا مع الحوثيين ولا مع حماس ولا مع لبنان، كله مفتوح. وطبعا هذا يصب لصالحه، ليش بيكون في حروب؟ طبعا خلينا ناخذ بعين الاعتبار كمان المحاكمه تبعته، كيف شفنا في الاشهر السابقه دائما انه دائما يطلب انه يلغي الجلسات لامر امني أمور أمنية، وهذا الإشي يصب لصالح ده ليش تربح وقت أكثر. هذا من مصلحته طبعا.
0: يعني هل هناك يوجد بعض أهداف لم يحققها جيش الدفاع أو لم تحققها القيادة السياسية في قطاع غزة؟
2: شوف القيادة الأمنية أو جيش الدفاع كيف شفنا ولا أي جبهة اتسكرت. يعني أهداف الحرب اللي كانت بغزة تصفية قيادة حماس، إرجاع المخطوفين وتبديل حماس بفئة أخرى، اللي شايفين إنه ولا إشي تغير هناك. نفس الشيء بلبنان مع حزب الله، حزب الله اندفش شمالا 10 كيلومتر ولكن حزب الله ما زال يطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل وما زال يحمل السلاح.
0: نعم.
2: انه الشيء ما انتهى باي محل، يعني بيفتح معركه وجبهه. بينما انه الجبهه اللي قبلها ما تسكرت.
0: صحيح، وانما الحرب بدات منذ 2.5 سنين وبعد قليل 3 سنوات. على كل حال الكولونيل احتياط حاتم فارس، شكرا لك على هذه المداخله القيمه، شكرا لك.
2: اهلا بك.
0: ومستمعينا، ينضم إلينا الآن الصحفي والمحلل يؤاف شترن ليضعنا بالصورة الكاملة لعملية التصفية. يؤاف مساء الخير.
3: أهلا سنور، تحياتي لكم.
0: تحياتنا. كيف الصورة الآن تبدو من بعد تصفية عز الدين حداد؟
3: طبعا تصفية عز الدين حداد كانت في نية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن منذ فترة زمنية طويلة جدا، حيث أنه عز الدين حداد كان من كان يحتجز بالمخطوفين والمخطوفات من المدنيين والجنود خلال بعد أحداث 7 أكتوبر. وكان على علاقة مباشرة بالمخطوفين والمخطوفات. ما يبدو هنا انه تم يعني مراصدة كل تحركاته. واليوم يبدو ان كان هناك تأكيد بانه شخص موجود في وقت معين في مكان معين، وتم استهدافه في الشقة التي كان يستعملها كما يبدو في حي رمال في مدينة غزة، قريب جدا من الشط من البحر. يبدو أنه ربما كانت هناك محاولة أيضا لإنقاذه وإخراجه من نفس المبنى بالسيارة التي خرجت من المبنى دقائق بعد استهداف الشقة. وتم استهداف هذه السيارة بشكل مباشر أيضا.
0: إذن السيارة والشقة لتأكيد الحدث.
3: صحيح، كانت كما يبدو هناك معلومات بأنه عز الدين حداد التي هو يعني قد نصفه الآن بقائد الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، أعلى قائد ميداني لحماس في قطاع غزة، وصل إلى هذه الشقة إلى هذا المكان، وربما حاول الهروب أو كانت هناك محاولة لتهريبه ربما وهو جريح. وإخراجه من هذا المبنى، ولذلك تم استهداف السيارة التي كانت تخرج من المبنى دقائق بعد أن استهدفت هذه الشقة. الاستهداف كان كما يبدو بمسيرات إسرائيلية وأيضا بمقاتلات السلاح جو الإسرائيلي. وصلت بشكل خصوصي للتنفيذ هذا الاغتيال.
0: من الناحية العسكرية إنما من الناحية السياسية هل هناك شيء قطبة مخفية؟
3: أريد أن أقول هذا الموضوع. اغتيال لقادة حماس وربما لأعلى قائد في حركة حماس في قطاع غزة لن تغير الواقع التي فيه حركة حماس لا تزال موجودة، لأننا نرى ورأينا أن تصفية قادة حماس لم تؤدي إلى تغيير الواقع، وكانت هناك تصفيات من مستويات مختلفة. هذا العمل بحد ذاته، مجرد تصفية لقائد أعلى أو كبير في حركة حماس، لا يكفي لتغيير الواقع على الأرض. هذا يعني هذه العمليات هي يجب أن إلى جانبها أن تكون هناك خطوات أخرى، والخطوات الأخرى لا يمكن أن تنحصر على العمل العسكري فقط.
0: نعم.
3: ما نعتقد وما نراه هو مجابهة حماس ويعني معالجة ومتابعة القضايا في قطاع غزة يجب أن تشمل أيضا خطوات سياسية.
0: نعم. الصحفي يؤاب عز الدين حداد هو كان المسؤول عن إعادة بناء حركة حماس عسكريا وأمنيا في قطاع غزة. ألا يؤثر هذه التصفية على وضع حركة حماس أقله في قطاع غزة عسكريا وأمنيا؟
3: هي تؤثر على حركة حماس حسب رأيي. يعني يجب أن نقول أولا بسبب ما قام به هذا الشخص، أعتقد أنه إسرائيل كانت واضحة بشكل مستمر أن هذا الشخص سيستهدف وتم استهدافه، وهذا مهم جدا بسبب ما قام به هو شخصيا. والضربة لحركة حماس الآن هي أيضا ضربة قوية جدا، ولكنها لا يمكن أن تغير الواقع بشكل جوهري. مثل هذه الأمور يجب أن تكون برفقة خطوات أخرى. نعم، حركة حماس تحاول الآن الانتعاش، تحاول الآن لملمة الجروح، تحاول الآن أن تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة في المناطق التي هي موجودة فيها. ومثل هذه الاغتيالات تؤثر على حركة حماس سلبيا، وربما تعرقل محاولاتها لسيطرة على الأمور، ولكنها لا تكفي. هي لا تكفي
0: طبعا. لكن هل بإمكان حركة حماس الآن ملء منصب حداد بشخص آخر على نفس المستوى على نفس المعرفة؟
3: على المدى البعيد الجواب هو نعم، يعني بكل تأكيد. يعني صحيح أنه عز الدين حداد يعني هو كان قائد كبير جدا وله تجربة كبيرة جدا من وجهة نظر حماس، وعند ذهابه سيكون هناك فراغ ربما من الصعب ملئه بشكل مباشر وفوري، ولكن إحنا نعرف يعني في التاريخ الصراع مع حركة حماس وحركات أخرى في المنطقة أن استهداف قائد لا يعني أن هذا يشكل نهاية لهذه الحركة، ليس بالمنطقة التي هو كان قائدا فيها وليس به بالمضمون العميق لهذا الصراع. الصراعات قد تستمر، ولكن أعتقد أنه ما تقوم به إسرائيل هي رسالة واضحة للطرف الآخر بأنها لن تقبل أمور التي تقوم به قادة مثل عز الدين حداد للإسرائيليين ولإسرائيل، وهذا هو الموقف الإسرائيلي الذي لم يتغير كل هذه الفترة.
0: نعم، هو في جميع الأحوال عز الدين حداد هو آخر القادة الكبار في منظمة في حركة حماس، أليس كذلك؟
3: صحيح. يعني من الجيل التي كان قبل 7 أكتوبر آخر قائد بارز التي كان لا يزال موجودا على الساحة، وإسرائيل كانت تبحث عنه فترة زمنية طويلة جدا، يعني أكثر من 2، يعني واضح جدا أنه عز الدين حداد كان، وكانت هناك عدة محاولات لتصفيته بسبب موقفه بسبب أهميته، والآن نفذت هذه العملية. طبعا ليس هناك تأكيد نهائي من الطرف الفلسطيني لمقتله، ولكن يبدو أن الطرف الإسرائيلي متأكد بأن العملية نجحت. فإذا بالفعل نجحت هذه المحاولة، هي محاولة في سلسلة محاولات لاغتياله بالسنوات الأخيرة، وأعتقد أنها خطوة مهمة كان يجب على إسرائيل أن تقوم بها.
0: نعم نعم. الصحفي يؤاف شترن صحفي ومحلل، شكرا لك على هذه الإحاطة.
3: شكرا لكم.

إذن مستمعينا، كانت هذه التغطية الخاصة لمتابعة عملية تصفية قائد الذراع العسكري في حماس عز الدين حداد في شقة في حي الرمال في قطاع غزة. كان معنا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، الصحفي يؤاف شترن، و الزميل أحمد سلامي، وشكرا لميخائيل الذي نقلنا عبر الأثير.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
5: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: راديو مكان، الأخبار.
9: نشرة التاسعة من أورشليم القدس وهي الأخيرة لهذه الليلة. أعلن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس في بيان مشترك أن جيش الدفاع استهدف في غزة رئيس الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد، وأشار البيان إلى أن الحداد كان أحد مدبري مذبحة 7 أكتوبر ومسؤولا عن قتل واختطاف والمساس بآلاف مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع، كما أنه احتجز مخطوفين إسرائيليين بظروف صعبة للغاية ورفض تطبيق خطة ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد القطاع من الوسائل القتالية. وقد أبلغ كاتس شخصيا عائلة ليري ألباغ التي احتجزها الحداد بعملية الاستهداف. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة وسيارة في المكان، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال بأن مقاتلات ومسيرات شاركت في الهجوم. وقالت مصادر في جيش الدفاع وجهات استخباراتية إن احتمالات نجاح عملية تصفية الحداد مرتفعة. دعا جيش الدفاع سكان مبنيين موسومين باللون الأحمر على الخارطة في مدينة سور إلى إخلاء منازلهم فورا، حرصا على سلامتهم والابتعاد لمسافة 300 متر على الأقل. وقال المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل أدرعي إن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأطلق حزب الله مساء اليوم عددا من المسيرات صوب الجليل، واعترض سلاح الجو بعضها فيما سقطت أخرى في أراض خلاء واقتصرت الأضرار على الماديات. إلى ذلك هاجم جيش الدفاع خلال الأسبوع الأخير ما يزيد على 440 هدفا لحزب الله في الجنوب اللبناني، وتمكن من تصفية أكثر من 220 مخربا. ومن بين هذه الأهداف مستودعات لقذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع وغيرها. وقد انطلقت عصر اليوم في واشنطن الجلسة الثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. وأفادت معلومات الام تي في بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الرئيس جوزيف عون في اتصال هاتفي بأن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام مماثل من قبل الجانب الإسرائيلي. أكد رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير أن الطريق إلى النصر يمر عبر الانضباط العسكري والحفاظ على القيم والروح القتالية. وقال إن ذلك يكتسب أهمية بلغة في حرب مضى عليها أكثر من عامين ونصف. وأدلى الجنرال زمير بهذه الأقوال خلال إشرافه في الحدود الشرقية على تمرين تضمن عنصر المباغتة للمشاركين فيه. ادعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده لا تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لأن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي ينعكس من خلال الثقافة. وأوضح في شريط مصور أنه تم استبعاد روسيا من المسابقة حينما قامت بغزو أوكرانيا، الأمر الذي لاقى قبولا لدى مدريد. ورأى سانشيز أنه يجب تطبيق المبدأ ذاته على إسرائيل. أسفر مساء اليوم حادث عنف في رهط عن إصابة فتى عمره 16 عاما وشاب في 18 من العمر بجروح خطيرة وطفيفة تواليا.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
8: ستوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: يتوقع الليلة وصباح الغد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، وتنخفض درجات الحرارة

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 غدا في 10 على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط اللي فيهن بهالمطعم ويهرب؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: للموسيقى مكان.

0: أنتم مع مكان.
1: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
0: الآن إعادة لبرنامج توب 10. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
2: مرحبا مرحبا، توب 10 سباق الأغنيات العربية، موعد جديد دائم معكم كل يوم ثلاثة مع أنجح الأغاني، أغاني ناجحة عنا وبالعالم العربي نستعرضها ونسمعكم إياها. السؤال، مين رقم واحد اليوم؟ تحية لروبي بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. خلينا نبلش من السباق، بلش مع الأغنية بتحتل المرتبة العاشرة.

رقم واحد اليوم. أقصاك القعدة كانت رقم واحد قبل أسبوعين أغنية عمرو دياب. راجع الأسبوع الماضي للخامسة وهالأسبوع من الاتقامة بالمرتبة العاشرة. إنها أغنية جديدة اللي بيقول إنه إليسا ودعتنا هالأسبوع مع كل يوم أحلى اللي وصلت معنا للمرتبة السابعة بس. مرتبة تاسعة جديدة من شيرين تباعا تباعا. شيرين عندها أغنيتين.

اصوات حلوه بتجينا من مصر بعد شيرين بهاء سلطان بيتقدم مرتبتين هالاسبوع من 10 الاسبوع الماضي ل 8 هالاسبوع انا وانت سوا.

0: قبل نغني لنا سعد مجرد المغربي بحبك بزاف. قدمت اغنيته قدمت مرتبتين من 9 لـ7 الاسبوع. السؤال مين رقم واحد؟ عندنا فاصل اعلاني قصير جدا منعود بعده لنتابع معكم التوب 10 سباق الاغنيات العربية.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.
3: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة لنكمل أغاني السباق.

شو؟ شيرين هاي قدمت مرتبتين بسباق الأسبوع من 8 للمرتبة السادسة، سباق اسمعنا شيرين بأغنية الجديدة كمان بالمرتبة التاسعة. رقم واحد مين؟ هذا هو السؤال اللي رح نعرف إجابته بعد شوي. كانوا قريبين أصحاب هالأغنية من المرتبة الأولى، كانت هالأغنية رقم 2 الأسبوع الماضي، هالأسبوع منلتقي معها 5. بوسي تغني أغنية مسلسل وننسى اللي كان.

0: بوسي تراجعت حكينا لكم ثلاث مراتب للمرتبة الخامسة، الرابعة إسا نبقى بمصر، الأصوات الحلوة اللي بتجينا من هناك لنسمع أنغام.
1: المرتبة الرابعة
0: مش حبيبي بس، أنغام تتقدم من 8 ل 4.
1: المرتبة الرابعة

فام قدمتها الأسبوع 4 مراتب للمرتبة الثامنة. سباق مها الأغنية غنتها من أحداث مسلسل مين غيرنا لدينا الشربيني. نتعرف على 3 أنجح أغاني لهالأسبوع. يلا

0: المرتبة الثالثة.
1: كانت أولى العراقية رحم رياض تتراجع الأسبوع. تستنوا إيه؟ رقم 3.
0: المرتبة الثالثة.

0: رجعتوا.
1: عم حذرين عن الاغاني اللي سمعناها من بدايه الساعه. ناقصاك القعده عمرو دياب، تراجعت اغنيته للمرتبه العاشره، التاسع جديدي تباعا تباعا شيرين، الثامنه بهاء سلطان انا وانت سوا، السابع سعد المجرد بزاف تقدمت اغنيته، شيرين غنت الحضن شوك، المرتبة السادسة الخامسة بوسي وننسى اللي كانت، راجعت ألغام مش حبيبي بس تقدمت، تالتة عم نسمعها بالخلفية تستنوا ايه رحمة رياض. لسه الأغنية بتحتل المرتبة الثانية، تقدمت مرتبة واحدة من ثلاثة للمرتبة الثانية. محمود العيسيري غني لنا مع صابرين، وأخيرا تنين هالأسبوع.
2: المرتبة الثانية.

تعال دلعك بهاء سلطان. سمعنا هالأغنية اللي أصدرها قبل 4 سنوات، أغنية الصلحة بينه وبين المنتج نصر محروس عام 2022. أغاني وصلت لسباقاتنا بالماضي لمراتب أولى زي هالأغنية العام الماضي كانت رقم 1.

تعرفتوا على الأصوات أكيد حميد الشاعري، إيهاب توفيق، مصطفى عمر. صدرت هالأغنية بلقاء النجوم، كان في هيك ألبومات اسمها لقاء النجوم، لقاء النجوم 2 صدرت فيه هالأغنية، كان هذا عام 1991. كاملين مع الأغاني الناجحة اللي وصلت لمراتب أولى بالماضي بالسباقات. زي هالأغنية من أصالة، أصالة رح تحتفل نهاية الأسبوع بعيد ميلادها. شكرا لله. قد ايه بصير عمرها؟

سارة النصري راح تحتفل بعيد ميلادها نهاية الأسبوع 57. مكملين مع أغاني الماضي الناجحة، نسمع فضل شاكر اللي حقق نجاح كبير كبير كبير بعد غايب مع الأغنية ضحكت.

سكت الدنيا هالأغنية الحلوة غنى لنا إياها فضل شاكر وأصدرها عام 2003 طبعا وصلت للمرتبة الأولى بسباقاتنا في الماضي. قبلها بسنة كان حق نجاح كبير مع أغنيته يا غايب اللي كمان لحنها يوناني. الأغنية كمان لحنها يوناني. ساعة سباقنا انتهت. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لخين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. كمني دايما شادي بلان. أحلى التحيات. Hurting our hands.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج سهري مع سوزان.

مساء مكلل بالمحبة وأمان الخير والسعادة لقلوبكم أعزائي وأحبائي. أهلا بكم في لقاء جديد جمعنا كما في كل ليلة اثنين عبر أثير راديو مكان وسهرية مع سوزان.

والليلي أحبائي نسهر معك ومع صوت الجبلي عن بال صالح الكاتبة والمرشدة عرين ماهلي قبطي وإصدار كتاب 100 فكرة بالدقيقة الفنان التشكيلي متعدد المجالات زياد حمود وافتتاح جاليري جديد في حيفا الكاتب والأديب إياد برغوتي وحفل تأبين الكاتب الدكتور المرحوم محمود عباسي الفنان كميل ضو معرض مميز بعنوان ذاكرة الحبر والحرف رحلة بصرية في عوالم الحروف معكم نبدأ السهرة أهلا بكم أحبائي ومن أسرة البرنامج أجمل تحية في الإنتاج فاتن حداد تبراني من الهندسة الإذاعية أوسكار تريدلر وفي الإعداد والتقديم بكل الحب دائما ألتقيكم سوزان دبيني يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي ما تنسونا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية

0: العقل نزور كرمة العشاق.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهري مكان.
2: ونحن وأنت أحبائي منرحب بالكاتب والأديب إياد برغوتي. مساء الخير إياد.
3: مساء النور سوزان.
2: أهلا وسهلا فيك. أنا بألف خير. أنت كيفك؟
3: إن شاء الله دائما الحمد لله.
2: تسلم. الله يخليك. وفاة الدكتور الكاتب الأديب المرحوم محمود عباسي، خلى عمرك تعزينا الحارة.
3: الله يخليك. الله يحفظك
2: إياد.
3: وتوفى في اليوم الأخير لعام 2025،
2: ولكن حفل التأبين كان يوم السبت.
3: كان يوم السبت.
2: نعم. فطبعا بسبب الحروب وبسبب كل الأوضاع كتير أشياء اللي تغيرت وتأجلت. ولكن
3: هو الحقيقة ست سوزان،
2: نعم،
3: إنه إحنا من البداية خططنا للتاريخ، وكان أوكي. بدنا كمان إنه يكون عندنا المجال إنه ننفذه. خططناه بعد أشهر لأنه عرفنا إنه بحاجة لكتير وقت نحضر للتأبين.
2: طبعا مسيرة طويلة. أكيد
3: طبعاً.
2: أكيد. شو فيك تخبرنا بداية هيك، أعطيني لمحة عن حفل التأبين، الكلمات اللي قيلت، أهم الشغلات اللي بتتذكرها، وبدي هيك نسمع منك كم من دقيقة عن الدكتور محمود عباسي.
3: حفل التأبين كان يوم السبت
2: 9
3: أيار، كان في شفا عمر بقاعة سمي رميس.
2: أوكي.
3: كان حفل مهيب ست سوزان، حفل مهيب، يعني تقديرنا كان 700 شخص من كل أنحاء البلاد، من كل أطياف مجتمعنا، كبار وصغار. كانت طبعا العيلة بامتدادها، وكان من شفا عمر، وكان من الحركة الأدبية والثقافية، ومن الأصدقاء من كل أنحاء البلاد. كان فعلا اهتمينا أنه يكون الحفل مرتب ومنسق ومنظم وبند يليق في جد الدكتور محمود، ويليق بإسهامه للمجتمع. كان في عدة كلمات وعدة فقرات. الفقرة الأولى أساسية وحاب أحكي عنها، تحدث رئيس بلدية شفا عمر الأستاذ ناهض خازم، طبعا عبر عن تقدير جدي ولد في حيفا لعائلة فحموية، بس انتقل سنة 60 لشفا عمر واستقر فيها وصار واحد طبعا من أهلها. وبلدية شفا عمر تقديرا للراحل قررت انها تطلق تسميه المكتب العامي البلدي في المدينه على اسمه. وهذا كان حدث مهم يعني في التأبين.
2: هذا حدث مهم وشو ما عمله قد ما يعمله اياد، جد كان انسان مشارك بكل الفعاليات، اذا كان الاجتماعيه واذا كان الادبيه، ولا مره كان يتاخر على انسان، ولا مره كان يرفض طلب لانسان. فهو كان إنسان كتير قريب للقلوب، كتير قريب من الناس، وعلى فكرة هو اللي كتب مقدمة كتابي الثالث. فهذا الإشي كتير كتير هيك أعطاني فخر وأعطاني اعتزاز، ومرافقني من سنوات طويلة جدا. واو. من بدايتي طبعا. بس الإشي إنه وقت اللي بيكون حفل التأبين، يعني قد ما تذكر كلمات وقد ما ينحكى عن الإنسان المفقود،
3: لا تفي حقه. صح
2: بالضبط، مستحيل.
3: نعم. أو شيء يعني شكرا لك إنه منطقتينا منبر كمان حتى يعني نحكي ببرنامج.
2: هذا أقل شيء ممكن أعمله إياد. هذا أقل شيء.
3: شوف ال في أثر بترك الإنسان وراء وبكل عناوين شدة. طبعا كان كتير أشياء، يعني واحد من الكتاب سماه الكل في واحد، وكمان كان كاتب وكتب الكبار والصغار ومسرحي وناشر ومحرر ومترجم، طبعا ترجم عشرات الكتب، وصاحب مجلة وصاحب مطبعة. كان يعني كان صناعة نشر كاملة في إنسان واحد. ولكن واحدة من الأمور اللي انكتب عنها والتي كمان ذكرتيها يعني حضرتك كمان كشاعر وكإعلامية ثقافية، الدور الأساسي اللي لعبه على مدار عشرات السنين، يعني أنا عم بحكي على عشرات السنين، يعني جلة الشرق لوحدها 44 سنة استمرت. الدور اللي لعبه في تشجيع الأقلام الشابة، بتشجيع الأصوات الشبابية الصاعدة في المشهد الأدبي، كتاب عشرات الكتاب يعني اللي كتبوا، واللي كمان جزء منهم كان في كتاب اللي طلعنا عنه، واللي شاركوا، اللي بدأوا خطوات الأولى في الكتابة بدعم منه وبتشجيع منه. وهذا شيء في الحقيقة يعني يعتبر إنجاز جماعي حتى مش بس فردي.
2: أكيد.
3: في مجتمع زي مجتمعنا بيكون في أفراد اللي بياخذوا دور بتنمية لمشهد كامل، اللي بيعتبروا انه شباب وصبايا صغار او كتاب مبتدئين هن ناس اللي تحت مسؤوليتهم وبدهن يحفزوهن ويشجعوهن. ولما بنشوف الناس اللي مثل حضرتك وشعراء وشاعرات وكتاب وكاتبات وباحثين مجال الأدب اللي بدأوا بتشجيع بخطوة بنشر قصيدة بمجلة بتحفيز، بنشوف هذا الدور وهذا اللي نتركه في النهاية. مش بنحكي عن شخص اللي رحل بعد عشرات السنين من المساهمة ومن الأثر الطيب بالثقافة وبالمجتمع زي ما ذكرتي، بالحضور الاجتماعي المحب المعطاء الحاضن المتقبل. الأثر هذا النموذج اللي بدنا اليوم مجتمعنا والشباب يشوفوه.
2: هذا النموذج اللي احنا لازم نحكي عنه بتوسع كتير اكتر من هيك اياد، بس لانه التأبين، حفل التأبين كان يوم السبت، فانا اصريت انك تكون معانا اليوم على القليل ولو كام دقيقة لحتى نخبر المستمعين باللي صار للي ما عرفوا طبعا، ونوعدهم بحلقة تكون فيها انت معانا كمان، لانه كمان انت كاتب واديب واكيد مشيت على خطى الجد اللي هو فخر لك وللجميع. فبتأمل انه تكون معنا بحلقة مطولة لنقدر نعطيه حقه للدكتور المرحوم محمود عباسي، وإلك العمر الطويل إياد.
3: الله يخليك، شكرا
2: كثير، يخلي لنا إياك يا رب. يا هلا فيك، تحيات عيوني، باي باي باي باي، الله معك. فقرة قصيرة من بعدها رح نكون طبعا بحلقة مطولة عن الدكتور المرحوم محمود عباسي.

0: ونحن وانتو احبائي بسعدنا وبشرفنا نستقبل مع بعض بسهريتنا لليلي الفنان التشكيلي متعدد المجالات والمواهب زياد حمود، وحديثنا بالاكثر رح يكون حول افتتاح جاليري جديد في حيفا. مساء الخير زياد.
1: مساء النور، كيفك؟
0: انا تمام بألف خير، وانت كيفك؟
1: الحمد لله تمام. في جاليري سند التابع لجمعية سند، الجمعية موجودة في باقة،
0: نعم.
1: والمكان مكان الجاليري موجود في جمعية بروفا للفنون الإدائية.
0: اوكي.
1: جمعية بروفا هي عبارة عن جمعية بتشتغل على المسرح والفن الراقص والموسيقى،
0: اوكي.
1: فإحنا مع بعض عملنا شراكة اللي تكون فيها كل أنواع الفنون ومن ضمنها الفن التشكيلي. الجاليري هي تابعة لجمعية سند كمان مرة، وفي تعاون وثيق بيناتنا إحنا
0: اوكي.
1: على أساس قديش نحاول إن نطلع المستوى الفني من ناحية معارض، من ناحية الفنانين المشاركين، لأنه اليوم في إنها مشكلة إحنا صراحة
0: شو المشكلة؟
1: فينا كمية معارض كبيرة، بس فيش عندنا للأسف الجودة تاعت المعارض هي شوي مش كل هالقد، فبنحاول انه نعمل معارض لفنانين اللي هن بمستوى عالي.
0: خلينا هيك نركز زياد، خلينا أسمع منك هيك تركيز. شو هي مواصفات الجاليري الممتاز اللي يستحق إنه تقام فيه معارض، ومعارض طبعا على مستوى عالي؟
1: الجاليري بالأساس لازم تعرض، يعني في فن، في عندنا بالوسط العربي كثير فنانين، في عندنا فنانين اللي هن عن جد في مستوى عالي من ناحية أسلوب العمل، من ناحية الأفكار، من ناحية الكونسبت اللي بيشتغلوا عليه،
0: اوكي.
1: ومن ناحية كمية الـ يعني في فنانين بيبيعوا أعمال كثير. أوكي،
0: طيب.
1: وكيف بيحولوها من ناحية فكرة لإشي اللي هو بذوقها لإشي مرئي. في عندنا فنانين ملاح الحمد لله،
0: في
1: وإحنا
0: فنانين
1: بلشنا
0: منح، وحسب رأيك ما فيش معارض كفاية، ما فيش أماكن لعرض اللوحات والصور والعروض اللي بدهم يعملوها، لهيك
1: الجاليري
0: افتتحتوا جاليري خاص أو جاليري
1: اول
0: جديد
1: اشي.
0: خلينا نقول بحيفا؟
1: في جاليري بحيفا، مش انه في جاليري بيت الكرمة كمان اللي فيها
0: أوكي
1: بيعرضوا كمان فنانين مش املاح. اوكي،
0: طيب.
1: وفي كمان جاليري خاصة لاشخاص بشكل خاص اللي فتحوا جاليريز وعندي مبادرات وبيعملوا معارض فنية.
0: اوكي.
1: بس الجاليري هون أول إشي المبنى اللي إحنا أخذناه مع جمعية بروفا هو مبنى قديم جدا، يعني هو بالأساس كان خان والمساحة تبعته كبيرة، وفيه مساحة حيطان اللي إحنا بنقدر نعرض
0: اللوحات
1: لفنان اللي
0: عليها،
1: لوحات
0: نعم.
1: كتير، اللي الفنان إذا عنده كتير أعمال ممكن نعرض له إياها.
0: حلو.
1: اثنين، أسلوب العرض، طريقة العرض. أوكي، النص اللي بنكتب عن الفنانين، الكتالوج اللي بيطلع عن الفنانين، في إحنا بنعمل كمان بسموه حوار حديث الجاليري، كمان
0: حديث الجاليري.
1: حديث الجاليري اللي هو بهدف انه احنا الفنان بيلتقي مع الجمهور وبشرح، بيكون في نقاش او اسئله حول اعماله.
0: على فكرة هاي أحلى شيء بالعروض، وقت اللي بيكون هيك هذا التداخل بين الفنان
1: معلومه
0: وبين الحضور، كتير حلو الاشي.
1: كمان الاشي اللي كان ملفت في هذا المعرض انه كان في مشاركة للجمهور اليهودي بشكل كبير، يعني اجوا من تل ابيب ومن كثير مناطق اللي اجوا شافوا الجاليريز، وهي عملية كشف للفن الفلسطيني بالداخل كمان
0: نعم. وهل هذا بيقول
1: للجمهور.
0: انه رح يكون في امكانيه كمان للفنانين اليهود انه يجوا يطلبوا انه المعارض
1: طبعا
0: تقام بالجاليري الخاص فيك او في الاماكن اللي موجوده هون عنا؟
1: طبعا الفن اصلا يعني الجاليري هي مش بتعرض لشخص معين
0: لا
1: او
0: لا، انا عارفه،
1: لفئه
0: بس انا
1: معينه.
0: بسأل عن الوسط اليهودي، هل يعني في
1: طبعا
0: كتير من الفنانين العرب بيروحوا بعرضوا كمان عند في اماكن في معارض لليهود اذا كان في متاحف او غيرها، ولكن هل هذا بقول كمان انه الفنانين
1: اكيد
0: اليهود
1: طبعا
0: بيقدروا يجوا كمان ويعرضوا لوحاتهم ومعارضهم كمان هون عنا؟
1: اكيد، لانه احنا من يعني صاله العرض وظيفتها تعرض اعمال فنيه بدون اي تحزب، او بدون، المهم يكون في فكره انسانيه، يكون في موضوع انساني اللي
0: نعم.
1: يطرح من خلال الاعمال.
0: اوكي
1: طبعا الفن بيحكي للجميع، مش في يعني
0: اكيد.
1: اعمال فريق كريم ابو شخرة او اي فنان تاني ممكن يشوفها مواطن الماني او
0: نعم
1: فرنسي
0: نعم
1: ويتاثر فيها وتخضع محل اللي قريب منه. فهذا دور الفن يعني، هو بحكي بشكل اصلا الفن الناجح اللي هو بحكي لغه عالميه مش لغه
0: صحيح،
1: محليه.
0: بحاكي الجميع. هلا انت قلت لنا وين محل، فيك تعطينا بس تحديد اكثر لكل الفنانين اللي عم
1: يعني
0: يسمعونا وبحبوا انه يتوجهوا لهذا الجاليري؟
1: اكثر وصف له هو بشارع مجنيم 27 وين حمص ام شاكر او باس البرجر، فوقي باس البرجر.
0: هذا
1: فهذا
0: مش
1: اكثر.
0: وصف، هذا تحديد، يعني فيكم تروحوا تاكلوا البرجر وتفوتوا على المعرض، او
1: لا لا انا
0: بالعكس او
1: انا
0: بالعكس.
1: باكلوش البرجر اصلا
0: لا
1: صراحة.
0: أذكى شيء هذا.
1: فهو
0: نعم
1: يعني موجود بهاي المنطقة حد
0: أوكي
1: الكنيسة كمان. ف بنحاول كمان احنا يعني انا الاستوديو تبعي كمان موجود بشارع بشيفات سيون، وفي كمان في جاليري لامالون، وفي كمان ضياء خوري هناك بيعمل ورشات. فبنحاول انه نعمل حركة فنية في هاي المنطقة، في منطقة وادي الصليب.
0: نعم، إن شاء الله أنه فعلا بس الفن اللي بيزداد في حاراتنا وفي أماكننا وبين البيوت، لا بدنا قتل ولا بدنا رصاص، بدنا الفن، هذا هو اللي يستعمر الدنيا كلها على
1: إن شاء
0: القليل
1: الله
0: اللي
1: هذا
0: بيعيش الواحد بأمان.
1: فالجمهور
0: زياد نعم تفضل.
1: مدعو إنه يشاهد. على فكرة المعرض إحنا كنا فاتحين لحد 20 الشهر، ونتيجة طلب الناس بددناه ل 30 الشهر،
0: اوكي
1: والمعرض الجاي راح يكون لفؤاد إغبارية كمان، هو فنان ذات قيمة منيحة.
0: وفيك تعرض كمان من عندنا، فيك كمان تخبر المستمعين وقت اللي بكون في عندكم
1: طبعا.
0: عارض، فيكم تقولوا لنا واحنا بدورنا ايضا ممكن
1: وفي كمان
0: نوصلها
1: في
0: للمستمعين.
1: راح اعمل معرض لطلاب سنه اخيره في معاهد او في كليات فنون، نشجعهم ونكشفهم على الجمهور اكثر ان
0: كل
1: شاء الله.
0: الاحترام، شكرا كثير لك زياد حمود الفنان
1: شكرا
0: التشكيلي،
1: شكرا
0: يعطيك
1: لك،
0: الف عافية.
1: يلا الى اللقاء، باي باي.
0: باي باي باي باي، الله معك.

0: الأغنية الجميلة جدا أيضا تاخذنا لمقابلة مع فنان رائع بفنه، ومن فترة طويلة كمان ما كان فينا نحكي معه، الفنان كميل داو. معرض مميز بعنوان ذاكرة الحبر والحرف، رحلة بصرية في عوالم الحروف. مساء الخير كميل،
1: مساء الخير،
0: كيفك؟
1: نشكر الله دائما.
0: دائما وأبدا. كميل، خبرنا شوي عنك، خبرنا شوي عن المعرض الأخير، المعرض المميز هذا، شو اللي بيميزه؟ طبعا هذا الفن اللي أنت بتمارسه قليل جدا اللي بيمارسه، مش الكل. إحنا عم نتحدث عن الحرف، وعم نتحدث عن رسومات من خلال الحروف أو الأشعار أو الشغلات اللي أنت بتختار لتكتبها.
1: صحيح، المعرض ذاكرة الحبر والحرف، ولما نقول ذاكرة واحد عم بتذكر، وحتى اليوم إحنا إذا بنكتب بالقلم العادي أي كتابة بصيبنا حنين إلى الماضي، كيف كنا نكتب فيما قبل،
0: للمدرسة
1: لأنه
0: وكتبه
1: بنعرف إحنا
0: وعيده 100 مرة.
1: الحاسوب واللي أخذ الحاسوب وطبعا عمل أشياء كتير رائعة الحاسوب حتى في الخط، لكن اللي أنا بعمله إنه أنا باخذ الحرف وببني لوحات تشكيلية بصرية من خلال الحروف، مش الفن العربي التقليدي في الكتابة، وهذا طبعا مهم إنه الخطاط يعرف أنواع الخطوط وقواعد الخطوط، ولكن أنا منذ سنوات السبعينات بالقرن الماضي بدأت أرسم بالحروف وبالكلمات، وحتى في حادثة طريفة صارت معي وأنا أشتغل في إحدى الجرائد، أن نقطة حبر وقعت على ورقة وعملت هيك شكل إنسان، وبدون أن أنتبه بدأت أضع بعض الحروف، وإذا بها بين الحرف، بين الشكل والحرف، لوحة تشكيلية، ومن هناك بدأت الفكرة كيف أمزج الخط العربي في بناء اللوحات التشكيلية.
0: نعم. هلا إذا كنا عم نتحدث عن المعرض الأخير، خبرنا شوي بالنسبة للمعرض، شو الجمل اللي كتبتها أو الشعر اللي كتبته، شو بتضمن؟
1: عادة أنا كتاباتي يعني باخذ أشعار طبعا إنسانية عربية لشعراء محليين عالميين، أو أقوال من الكتاب المقدس أو الكتب المقدسة،
0: نعم.
1: وبعمل لوحات مش بس بالأسود والأبيض، إنما أيضا باللون. ذاكرة الحبر اللي هو بيمثل المادة المرئية الأولى لفن الخط والحبر والحرف، والمعرض موجود في، راح يكون الافتتاح غدا في جاليري مركز كي ميديا للثقافة والفنون في حيفا، شارع الجبل 12 في حيفا، وراح يكون على الساعة 6. وطبعا المعرض بضم حوالي 25 لوحة من الحجم الكبير في الجاليري.
0: أنا بتمنى إنه كل اللي عم يسمعونا كمان يتوجهوا للجاليري، وكمان إحنا والطاقم بالإذاعة لنقدر نشوف هذا الفن المميز للفنان كميل داو. شكرا كثير إنك كنت
1: أهلا
0: معنا كميل.
1: وسهلا، شكرا كثير لكم، أهلا
0: يا
1: وسهلا،
0: ميت هلا فيك، الله يسعدك،
1: إلى اللقاء.
0: تحياتي، باي باي، باي باي، الله معك. ونحن وأنتو أحبائي بنستقبل ضيفاتنا العزيزات بالاستوديو. بسعدنا تكون معنا الكاتبة والمرشدة عارين مهلي قبطي لنتحدث معك عن إصدارك. أهلا وسهلا فيك يا عارين.
2: أهلا وسهلا فيك أخت سوزان، تحياتي للجميع والمستمعين الكرام.
0: وعن بال صالح، كيفك؟
3: الحمد لله تمام.
0: منين جايتينا؟
3: من دالية الكرمل. من
0: يا قريبة يعني. أهلا وسهلا فيك. خبرينا هيك شوي عن حالك. عن بال،
3: أول شيء أنا عن بال صالح من دالية الكرمل، بعد مرة عمر 16 سنة، ومارس هواية الغناء منه أنا صغيرة، وحاليا مكملة فيها.
0: قديش يعني قديش صار لك بتمارس الهواية؟
3: أنا من صف رابع بلشت غني، والحمد لله اليوم أنا صف 11 وبعد مكملة في هاي المسيرة، وإن شاء الله لقدام بعد أكثر.
0: شو نوع الغناء اللي بتغني؟
3: شرقي عربي، وكمان إسا حاليا ضفت الجبلي أكثر، بنزل أنا على السوشيال ميديا ومعرفة شوي يعني، وإن شاء الله لقدام بنعرف أكثر، وهذا هدف.
0: أنت موجودة هون عنا عشان فاتن، فاتن كانت عم هيك بتعرفي بتفوت على وبتتصفح بتقولي تعي اسمعي، تعي شوفي هاي البنت واسمعي هالصوت، هل قد صوتك كان حلو، وبتقولي لازم نجيبه، قلت لها بنجيبه خلص. طب بنسمع هلا شيء منك هيك موال قصير او اللي بدك اياه لحتى من بعدها ننتقل كمان لعرين ونشوف الاصدار الجديد. طبعاً. يلا تفضلي.
3: اوف يا بعيد

0: واو رائع رائع.
1: سلام.
0: مين اللي بيمرنك على الغناء؟
1: أنا حاليا بتعلم في معهد وتر في دار الكرمل عند أساتذة طبعا، وأنا إن شاء الله لقدام راح أعمل كمان بقروت موسيقى إن شاء الله السنة الجاي. وأنا لما بلشت أغني لما كنت صغيرة كنت أدرب أكثر لحالي وكنت أغني لحالي، ولقدام صرت أطلع أكثر حفلات في الدالية أو
0: هلأ خليج. بتطلعي حفلات؟ بتعملي حفلات؟
1: حاليا مع الحرب بطل
0: لا
1: في مجال،
0: مش وقت الحرب أما أكيد لا
1: إن شاء الله لقدام
0: إن شاء الله. أنا سعيدة بوجودك معنا عن بال. رح نرجع لك طبعا من هون ورح نسمع كمان كتير أغاني من هون لنهاية السهرة. أهلا وسهلا فيك عرين، شو الأخبار؟
2: هلا
0: سلام. أول إشي مبارك هذا الإصدار،
2: يبارك بأيامك.
0: بس ما شاء الله عليك، يعني أنا بدي أنت تعرفي المستمعين عليك. أنا عندي صفحة كاملة بس تعريف عنك، عارفيها أنت، قولي للمستمعين الشهادات اللي حصلتي عليها، شو بتعملي، كل الموضوع
2: أكيد.
0: هذا
2: أكيد. عرين مهلي قبطي، مدينة الناصرة طبعا، مواليد 76، معالجة في البرمجة اللغوية العصبية، مستشارة مرشدة في مجال التدريب للمهارات في التنمية البشرية، معالجة للـ ADHD اللي عندهن عسر تعلمي، اللي عندهن إفراط بالتركيز والاضطراب في الحركة. عندي مركز اللي هو للاستشارات التربوية اللي هو فتحت المعهد من 2017
0: كمان بالناصرة،
2: بالناصرة موجود.
0: أوكي.
2: اللي هو للاستشارات التربوية وللعلاجات أو التدريب نقول في بخص الأطر أو المجالات اللي ذكرتها. لقب أول في علم الاجتماع والعلم النفس بجامعة المفتوحة في رعنانة، باستمرارية للتعليم وبالإضافة لتأليفي لبعض الكتب. كان الكتاب الأول الأصدر بسنة 2017، كتاب تحدى نفسك أنت الإرادة والشمس. الكتاب الثاني اللي هو كان في عنا مقابلة معاك هون بالأستوديو كتاب أقوياء ولكن اللي هو كمان أصدر بال 2018، واللي بعده كتاب لؤلؤة كنز، صندوق بطاقات قطرة ندى، وبالإضافة للأقوال حكم ومفكرة اللي هي أقوال وحكم.
0: يعطيك ألف عافية.
2: حاليا الكتاب الجديد اللي هو أصدرته بيوم ميلاد 50، كانت عندي أمنيتي أني أطلع هذا الإصدار اللي هو الكتاب الإصدار الخامس، 100 فكرة في الدقيقة.
0: خبرينا عنه هالكتاب، يعني مجرد ما أنه نقرأ 100 فكرة بالدقيقة، كيف يعني ممكن تكون 100 فكرة بالدقيقة؟
2: 100 فكرة بالدقيقة اخترتها من كتر الأحداث اللي بتمر هيك بأمورنا أو نمط حياتنا اليومي. عادة بشرح أو بعطي تعريف أنه أتقل عضو في الجسم هو الرأس، فإحنا منجمع أكتر حتى من 100 فكرة بالدقيقة اللي هي بدنا زي بصير نقول سويتش أو تواصل زي كهربائي، أنه أنا بدي أقوم بعدة مهارات وما قدرت أنفذ مهارة واحدة. فلوين عم نصل؟ إيش هاي الوظائف اللي عم بتتم داخل دماغنا؟ فمن هون جمعت أنه قد ايه مفضل يكون الفرد أو الشخص يحافظ على هدوء تام أو يركز أو ينتبه للأمور اللي بيقوم فيها. عادة من كتر التطوير أو كتر السرعة اللي احنا بنقوم فيها بنحس أنه مش كل المنهاج بدنا ننهي أو كل المهام بدنا نقوم فيها بالطريقة الصحيحة، خاصة من واجهه مع الأطفال عادة، أو كيف علاقتنا فيهن، أو كيف رسالتنا
0: الكبار لما تقعدي بتفكري
2: كمان.
0: 100 إشي بدك تعملي،
2: تطلعي
0: حالك وين قاعدة بتقول طب كله أفكار وجع راس وضغط وإحنا بعدنا قاعدين محلنا.
2: صحيح، هذا كله تأثيره عن طريق حاسة البصر إحنا اللي هي بتأثر علينا، أو السمع. مش كل النقاط إحنا منركز فيها ومنعطيها تفسير سليم، عادة بتم إيحاءات في الدماغ ومنفقد السيطرة بزاوية معينة ومنقدرش نقوم بكتير مهام. فكمان تركت في الكتاب اللي هو تلخيص للـ ADHD اللي عندهن الإفراط بالتركيز والاضطراب بالحركة. فكل هذا إحنا بحاجة إنه ننتبه أو نوجه رسالة، تركت فيها كم عنوان للأهل للمعلمين كيف نتعامل مع
0: رح أرجع معك طبعا خلال سهريتنا لليلة لنتحدث عن أهم النقاط اللي أنت حابة تذكريها، ولكن كل نقطة وأنا بتخيل منها كتير منيح وكتير مناسب إنك تكوني كمان معي بهايت بارك على مدى ساعة كاملة. بكل مرة نقدر ناخذ نقطتين أو ثلاثة اللي نعرف المستمعين عليهن ونرشدهن كمان عن طريقة التعامل مع نفسنا ومع أفكارنا ومع الضغوطات اللي إحنا من واجهها. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
0: يا هلا. بدي أرجع لعنبال. عنبال، أنت جاي من الدالية وعندك صوت رهيب. وهي اللي بعرفش انتو شو بتقولوا له بعالم الغناء، وانت عم بترج بالصوت هيك بالموال، منين استمديتي هاي الموهبة؟ عندك حدا بالعيلة كمان صوته حلو بغني ولا كيف؟
1: في العيلة احنا انا معروفة دار صالح او دار عيسى معنا في البلد، هيك صوتهم قوي، وكمان ايضا امي جهت عائلة امي في عندهم كمان شوية اصوات
0: شوية اصوات بس شوية في أصوات حدا حلو. صوته حلو في صوتك؟
1: بتوقع لا ممكن انا اول حدا وان شاء الله لقدام يكون في بعد
0: ان شاء الله. يلا سمعينا كمان شيء وبعدين قولي لي كيف بتختاري المواويل، واذا في كمان اغاني انت بتغني مش بس مواويل.
1: طبعا اذا بتحبي بقدر سمعك اسا اغنيه
0: اللي انت بدك اياه اللي بتحبيه، احنا بنحب نسمع كل شيء منك.

0: شو بقولوا لك وقت اللي بتطلعي حفلات؟
1: دايما الله أكثر إشي، أو قشعر بدني، هاي الأشياء. وطبعا كثير كثير بفرحني اسمع هاي الأشياء، بتخليني بتعطيني أكثر ثقة أو أكثر فرح إنه كمل، أو بتعطيني أكثر زي قوة عشان كمل وغني أكثر.
0: بتشوفي حالك بالمستقبل إن شاء الله أن يكون بالمستقبل قريب كمان في مكان
1: إن شاء الله
0: عالي جدا من
1: أنا
0: ناحية
1: بطمح
0: فنية؟
1: كثير لقدام، وهدفي أكثر في هاي المسيرة إنه أوصل العالمية إن شاء الله.
0: إن شاء الله أنا بتأمل فعلا، لأن صوتك جدا جدا رائع.
1: شكرا.
0: مين أكثر الفنانين اللي بتحبي تغني لهم ولا بتغني للكل؟ بس
1: أنا بغني للكل، أما أكثر صوتي مثلا بيبرز في مواويل أو عتابة لوديع الصافي، طربي أكثر لوردة، وجورج وسوف طبعا جديد صرت نزله أكثر على السوشيال ميديا، وفي كثير ناس انبسطت وهي تسمع هاي المغنيين.
0: بين وديع وجورج ووردة شو بدك تسمعينا كمان؟
1: جورج
0: اللي بدك اياه طبعا. يلا

0: صوتك رائع بس انت بخيلي يعني بتبلشي بالأغنية دقيقة وبعدين بعز الواحد بندمج بالأغنية بتوقفي. طب حضري لها هلأ شيلة وردة بعد ما نكون مع عارين. أوكي؟ طيب عارين أول شي شو رأيك بصوتها؟
1: والله فاجأتني بهيك
0: رائع.
1: جيل ونبرة صوت
0: وأداء متمكنة فعلا.
1: طلبت لجورج مش هوين إنه تطلع أغنية لجورج
0: ولا ودي
1: بالفعل كيف ذكرت ليش البخل كمليها. لا حلو.
0: طيب
1: إلى الأمام
0: هلأ بعد شوي تختاري لنا كمان أغنية اللي نسمعها.

0: بالك، وأكتر موضوع اللي موجود في المجتمع
1: مش هو أكتر
0: فرط
1: موضوع،
0: الحركة
1: مش
0: وعدم
1: أكتر
0: التركيز.
1: موضوع زي بالفترة الأخيرة حكمنا على بعض النقاط أو السلوكيات إنه هذا المسمى له دور كبير، لكن هذا المسمى بيقول إشارة إنه ساعدوني، أنا بدي مساعدة. عادة بوصلوا حالات إنه الولاد ADHD، إيش التفسير؟ وين عم نروح؟ ليش عم نحكم على هذا الولد إنه عنده الـ ADHD؟ الـ ADHD هو بال1902 بعد ما اكتشفوا هاي الحالات والمصابين بهاي الحالة إنه الحركة الزايدة، هي ما كانت في حركة زايدة، لكن من التطور اليوم والإحداثيات الجديدة
0: بس
1: والأمور اللي
0: موضوع
1: عم
0: الحركة
1: نشوفها.
0: الزايدة كانت على طول. أنا بتذكر كمان قبل يمكن شي 10 أو 15 سنة يمكن أكتر، كانوا
1: صحيح،
0: يعطوا الأولاد بالمدرسة حبوب كمان
1: حبوب
0: لحتى يقعدوا،
1: التهدئة،
0: وهلأ
1: هاي
0: هذا كله
1: اسم
0: ممنوع.
1: نذكرها كمان
0: فدايما
1: نقطة
0: كانوا
1: مهمة.
0: يقولوا إنه في الحركة زايدة عند بعض الأولاد، حتى
1: أعطي
0: بعطوش
1: دوام،
0: غيرهم إنهم يقعدوا
1: صحيح
0: يركزوا.
1: معك حق 100%. أنا الحالات اللي بتوصلني الأهل بتوجهوا أو عن طريق تقارير من إشراف إدارة المدرسة أو مستشارين المدرسة، إنه بتوجه إنه الولد في حالة من الـ ADHD. وصلوا لعندي بنفحص شو النقاط، إحنا مهم نفحص سلوك الولد عن طريق حركته، إن بالفعل في حركة زايدة، أو نقول بالعكس الأهل ما عندهم رغبة يتقبلوا هاي الحركة، لكن هذا أمر طبيعي، ما هو بخوف أو ما هو بعطي
0: يمكن في
1: كتير
0: أولاد اللي
1: توتر
0: عندهم النسبة أكتر،
1: مبالغ. ممكن
0: أكتر
1: هون
0: من ولد
1: بنتوجه لأنه ممكن حالة لا سمح الله بن حسين مرضية وإشي مزمن، ممكن نتوجه ونتطرق لأنه يعطي بإشراف طبيب هذا الأدوية اللي
0: أنت
1: بيستخدموها.
0: ذكرتي موضوع الأطفال، ولكن هل في كبار كمان اللي في عندهم هاي
1: طبعا
0: الأعراض؟
1: طبعا في
0: كيف
1: كمان اللي
0: بتظهر عليهم يعني الكبار؟ عادة
1: ممكن
0: بالشغل وبيروحوا وبيجوا، إنه مش زي الأولاد الصغار اللي المفروض يقعدوا يلعبوا محلهم ولكن بضلوا يبرموا
1: ينقلوا
0: بهالبيت.
1: التنقل،
0: فالكبار
1: أكيد
0: كيف
1: عملية
0: بتبلن عليه
1: التنقل.
0: هاي
1: الكبار
0: الإشارات؟
1: بتبين عليهم أولا من إدارة ذاتهم وإدارة وقتهم، ما بتحكموا بالأمور اللي هن يسيطروا عليها بنفس اللحظة. بصير عندهم إنه أنت عم تحكي مثلا معي أو بتحكي مع الزوج أو الابن البكر أو الكبير، نقول بسمعك بطريقة هو بس بسمع، وهي نقطة كتير مهمة هسه بوضحها أكتر. أما ما
0: بسمع بطريقة،
1: بنصت،
0: هو بس بسمع
1: بسمع
0: الصوت
1: اللي هو
0: ولكن
1: ما بنفذ شو انت
0: بيستوعبش وما
1: حكيتي،
0: بينفذ الأشياء اللي
1: لأنه
0: بتنطلب منه.
1: دبدبات الأذن لما متوصلنا لرسالة معينة طلبت من هذا الشخص ما وصلت، استوعبها بطريقة معاكسة. احنا عادة بنسمع بنستمع، لكن انصات والتركيز مفقود. احنا بدنا نشتغل على انه مفضل ننصت ونركز، يعني اوقف قدام الشخص حتى لو كان الشخص كبير، اتطلع بعيونه، اركز على حركته، لغة جسده، كيف عم بتأمل فيه، كيف عم بتعامل معي. من هون كمان انا بعرف ان هل هو بيعاني من حالة تشتت في الدماغ او التركيز مش بمكانة معينة. هاي نقطة كتير مهمة ننتبه لها.
0: الشيء اللي أنا بقدر أعمله إنه أوعد المستمعين تكوني عنا على مدى ساعة في برنامج هايد بارك لنتحدث بصورة موسعة جدا عن هاي المواضيع كلها، لأنه الأهالي أنا متأكدة إنه كتير بحاجة إنه يسمعوا ويستفيدوا. وبعد شوية رح نتحدث كمان على أكم من فكرة موجودة بالكتاب، إذا فيك هيك كمان تقولي لي من بعد شوي
1: تمام،
0: ومن بعد كيف ممكن
1: من
0: إنه
1: عيوني إليك
0: يحصلوا. تسلمي يا
1: وللمستمعين
0: عيوني.
1: طبعا.
0: وبعدين كمان المستمعين كيف ممكن يحصلوا على هذا الإصدار؟ 100 فكرة بالدقيقة، وفعلا يمكن ميات تمرق
1: ألف
0: بعقلنا واحنا
1: ألف
0: عم
1: فكرة.
0: نفكر. طيب خلينا نرجع لعنبال، عنبال صالح من الدالية. عنبال، كيف انت والتركيز؟
2: بركز أوقات، أوقات لا، إذا بكون في عم فكر في إشي يمكن شوي بعدش ركز. مثلا لما أعطيكم مثال، في المدرسة في
0: اوكي،
2: الدرس لما يكون مثلا في إشي ببالي أو عم فكر فيه بعدش ركز، بركز أكثر في الدرس، بصير ركز في شو أنا عم فكر. أما أكثر يعني أنا في المدرسة في الدروس بركز.
0: بتضيعي اوقات بين التفكير وبتحسي حالك عم بتغني بدون ما تشعري؟
2: أكيد
0: صارت معك بالمدرسة
2: صارت معي في المدرسة،
0: بنص
2: وكمان
0: الدرس؟
2: أكيد أوقات
0: اوكي،
2: إيه، وكمان في البيت مثلا وأنا أدرس إيه دايما مثلا بصير غني بدون ما أنا أحس، أو بصير ركز في الأغنية بدون ما أنا أحس، بعدين دشر كل شيء بصير غني. بعدين
0: واللي بالبيت امك ابوك اخوتك شو بيقولوا لك؟
2: بكيفه طبعا
0: انا كنت بتمنى عم ترقص امك بتقول لك بصير نرقص على الغنانية. يعني انت عم تلاقي التشجيع من الكل،
2: أكيد
0: وبالمدرسة كمان وبالحفلات وبهيك دايما في لك دور بالغناء.
2: دايما في المدرسة كثير كثير بتلقى دعم من
0: حلو،
2: المعلمات، مربي صفي من وبريت المدرسة من العيلة من الجمهور المستمع

0: السوشيال ميديا.
1: كل الاحترام. هلأ شو بدك تسمعينا؟
0: إيه رح سمعكم لوردة الأغنية الأحبا على قلبي،
1: اللي
0: قلبي
1: هي
0: سعيد.
1: الله، يلا يلا خلينا نسمع.

0: حياتي.
1: فش كلام عن جد ممكن يوصف.
0: تسلمي.
1: عن جد فش كلام، كل الاحترام. فاتن سجليها لأول حفل بيكون عندنا، لأول مناسبة بالراديو عشان تكون عندنا على مدى الساعة كاملة. عندك أختهم كمان بغني؟
0: صحيح، أخونه جديد بلش يغني، أنا شجعته قلت له، هو كثير كثير بغني لجورج والسوف، حفظ له كل أغنية، فقلت له تعال نغني أغنية اللي أنت بدك إياها
1: أوكي.
0: ونصورها وخلي بس الفيديو إليه وابعثه بس للعيلة. فأنا صورته قد ما حبيته وحبيت طريقة الغناء وكيف هو غنى وكيف أنا غنيت، نزلته بدون ما أقول له. نزلته على السوشيال ميديا والناس كلها تفاجأت أنه هو كمان بغني، هو عنده صوت.
1: هلأ لو بدي تابعك على السوشيال ميديا وين؟ قولي لين إيش اللي وين؟ على الإنستا؟
0: إنستغرام.
1: أوكي.
0: تيك توك.
1: الاسم؟
0: عنبال صالح واحد على الإنستغرام، وعلى تيك توك عنبال صالح أو عنبال.
1: بالعبري ولا بالإنجليزي ولا
0: في
1: بالعربي؟
0: في العربي إنجليزي.
1: بالعربي بالإنجليزي عنبال صالح واحد.
0: عنبال صالح الانستا. واحد.
1: أوكي. على التيك توك وعلى الإنستا. أنا بقول تاخديها ممكن تساعدك جدا للأشخاص اللي بيجوا
2: دور كبير.
1: بس أنا بوعدك بحلقة تكون عندنا هيك، إحنا عادة بالأعياد بنعمل سهرات في الإذاعة، فأنت وأخوك بتمنى عن جد إنه تكونوا عندنا هيك شي ليلة شي سهرية التنين تاخدوا مجال مثل ما لازم.
0: تسلم، شكرا.
1: أرين أعطيني هيك نقاط أخرى اللي موجودة بالكتاب هذا، 100 فكرة بالدقيقة، لحتى يقدروا كمان المستمعين يعرفوا على إيش بيحتوي وكيف ممكن إنهم يقدروا يحصلوا عليه.
2: أكيد. العناوين الموجودة في كتاب 100 فكرة بالدقيقة اللي ممكن يساعد الأهل، المعلمين، الأولاد أو أي جيل متقدم بيقدروا يمسكوا الكتاب ويقرأوه، مع أنه اليوم بعاد عن ما يسمى قراءة، لكن مطلوب جدا. القراءة بتعطي نشاطات دماغية جدا، اللي هيك تعطي تحفيز معين وتعطيني أركز شو عم بكتب، شو عم بصغي مع نفسي. هاي النقطة كتير مهمة. في مواضيع اللي هي مثل الاندفاعية، ردة الفعل عند أي شخص ممكن تكون ما حدا بنتبه لها، هاي بتعطي تشتت أو إيحاء دماغي اللي هي بتكمل السلوك أو النظام اللي هو أنا بحاجته يوميا عشان أنا أقوم يومي سليم، أو ما أستغرب أو أتفاجأ أنه اليوم نهاري معكر أو مزاجي مش هادي، لأن سلوكي تثبت أني أنا مش مرتاح.
1: يعني فينا نقول عارين أنه اللي بيحصل على هذا الكتاب مجرد أنه يفتح ويبدأ يقرأ فيه رح يشوف من ذاته بقلب الكتاب هذا، مع تحليل مع شرح لكل
2: أكيد.
1: إحساس
2: أكيد.
1: إحنا بنواجهه
2: في إرشاد. طيب. في أسئلة.
1: فإذن إحنا حلقتنا انتهت، سهريتنا لليل انتهت. أنا بدي أشكركم أنتوا التنتين، أجيتوا كمان من الناصري وكمان من الدالية، ولكن أنت رح يكون عندك ساعة كاملة معي بهايد بارك، لأنه بحاجة أنه نسمع كل التفصيل عن كل النقاط اللي موجودة بهذا الكتاب. وأنت وأخوك شو اسمه؟
0: عميد.
1: عميد، عميد عن بال، شو هالأسامي هاي؟
0: شكرا.
1: بتجنن. رح تكونوا عندنا كمان بشي سهرية على مدى ساعة ويمكن ساعتين إذا السهريات الطويلة هاي، لحتى عن جد تبدعوا بهالصوت هذا. بدي أتمنى لك كل التوفيق والنجاح.
0: سلام.
1: عارين رائعة، يعطيك ألف عافية. كنت عندي قبل سنين بس هلأ التقدم ما شاء الله عليك، كل الاحترام. بدي أشكر كمان كل الضيوف اللي كانوا معنا، زياد حمود الفنان التشكيلي، الفنان أيضا كميل داو، والكاتب والأديب إياد برغوتي. بدي أشكركم جميعا، شكرا لكل اللي شاركونا بهالسهرية. ومعاك بدنا نختم هالسهرية بأغنية أنت بتختاريها. شكرا لفاتن، شكرا لأوسكار، ومني سوزان دبيني دائما كل الحب. نختم معاكي في موال أو أغنية اللي بدك إياها.
0: حيلي.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. يا مسافر.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف